ثنائه على ربه، وما كان من تسليم الله عليه، وما كان من رحمته بالصالحين من أمته ومن سواهم، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وما قال له ربه سل، قال ربي إنك اتخذت إبراهيم خليلا وأتيته ملكا عظيما، وإنك سخرت لسليمان الريح والشياطين والجن وجعلت له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وآتيت داود ملكا ووهبته، وإنك أعطيت موسى التوراة وكلمته تكليما، وإنك جعلت عيسى روحك وكلمتك وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك. فقال الله تعالى: قد اتخذتك حبيبا وأرسلتك للناس كافة بشيرا ونذيرا ورفعت لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معي، وشرحت لك صدرك وجعلت أمتك خير الأمم، وجعلت أمتك أمة وسطا، وجعلت أمتك هم السابقون يوم القيامة. وذكره الله تعالى بما آتاه وأعطاه من الفضائل والمزايا والمنح سبحانه وتعالى، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة. وفي هذا بيان عظمة الصلاة وقدرها عند الله. جميع الفرائض التي فرضت علينا نزل بها جبريل عن الله إلى نبينا فبلغنا إياها، لكن الصلاة ولا جبريل عرف بفرضها إلا بعد أن أخبر صلى الله عليه وسلم، ولكن الله استدعى عبده محمدا ورفعه إلى فوق السماوات العلا، وهناك في المعراج كان فرض الصلوات. فما أعظم الصلوات، ما أشرفها، ما أجل منزلتها. تذكر أيها المؤمن مكانة الصلاة عند ربك، لا تستهن بها، عظم شأنها. فرضت هناك في الملأ الأعلى فوق السماوات العلى، فرضها الرحمن على نبيه، وكانت في البداية 50 صلاة في اليوم والليلة. وخفف الله تعالى بواسطة سيدنا موسى كما جاءنا في الحديث، وقال: كان نعم الصاحب لكم موسى، كان سببا لتخفيف الصلاة علينا من 50 حتى وصلت 5 صلوات. ثم لم ينقص ربنا الأجر والثواب، وأعطى بالخمس ثواب 50. له الحمد، له الحمد، له الحمد، له الحمد، له الشكر، له المنة سبحانه وتعالى. كان هذا عهد بيننا وبين الله، ونصيب لنا من إسراء نبينا ومعراجه أن جاءنا بهذه الصلوات الخمس ندخل بها حضرة الله. لما قيل لبعض العارفين: ولا تستوحش وحدك، قال: لما أستوحش أنا أكلم الله يكلمني؟ قال: ما كيف تكلم الله يكلمك؟ قال: إن أردت أن أكلمه قمت إلى الصلاة، قال نبي الله: إنما المصلي مناجي لربه، وإذا أردت أن يكلمني قرأت قرآن، فهذا كلام الله جاءني على لسان محمد أتلوه. فهكذا شان المشاعر إذا صفت وعرفت قدر هذه النعم والكنوز، فإننا معشر المؤمنين فاتنا الخير الكثير أننا تجاهلنا قدر المنن والكنوز والمواهب والعطايا والنعم التي أسديت إلينا، تلك المفاخر، تلك المكارم، تلك الأمجاد، تلك الفضائل، تلك المواهب، تلك المنح، تلك العطايا من حضرة الرب جل جلاله، لا يساويها شيء من حضارات أهل الأرض شرقا وغربا، هي الباقية، هي الدائمة، هي العالية. جعلنا الله من خواص المتلقين لواسع رحمته وعظيم عطاياه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ففرض الله عليه 50 صلاة، ثم انقشعت عنه السحابة و أمر بالنزول، ثم تلقاه جبريل ومر به للسماء السابعة، في السادسة فاستوقفه سيدنا موسى، قال: يا محمد، ما فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: يا محمد، إني بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فلم تقم بمثل هذا، وإن أمتك أضعف الأمم، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف.
وعاد صلى الله عليه وسلم وتغشته السحابة وسجد للرب وسأل الله التخفيف وأن أمته أضعف الأمم فخفف عليه 10 فصارت 40 فعاد إلى سيدنا موسى فأخبره بذلك فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فعاد وسأل ربه فردها إلى 30 وعاد فمر على موسى فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فعاد فردها إلى 20 ثم عاد فرد إلى 10 ثم عاد فرد إلى 50 ومر على موسى قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فقال صلى الله عليه وسلم قد استحييت من ربي سألته وأعطاني وقد استحييت منه فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي في رواية هن 50 ولهن أجر 50 لا يبدل القول لدي فعاد صلى الله عليه وسلم لنا بهذه 50 الصلاة ومر على الملائكة في السماوات وشيعه الأنبياء والمرسلون تكريما وتعظيما فردوه إلى بيت المقدس وعاد إلى بيت المقدس حيث ربطت الدابة هناك بتلك الصخرة التي هي البراق فبقي البراق هناك وعرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على تلك المعاريج ثم عاد إلى بيت المقدس وفك جبريل الرباط البراق وفي هذا التعليم القيام بالأسباب والتوثق من الأشياء وربط هذه الدابة تعليما لنا إلا فيأمن جبريل أن تذهب عليه الدابة في أي مكان كان ولكن ربط البراق بهذا المربط الذي كان الأنبياء أيضا يربطون به البراق إذا ركبوه ثم ركب صلى الله عليه وسلم مرة أخرى على البراق عائدا من تلك العجائب الغرائب في تلك الليلة العظيمة الكريمة الواسعة الساطعة عاد إلى مكة المكرمة فمر أيضا بالطريق على العير العير لقريش وندى لهم جمل من صوت البراق ودلهم عليه صلى الله عليه وسلم ورأوا ورأى أيضا لهم إناء فيه ماء مغطى فنحاه وشرب الماء ورده وسمع منهم من سمع كصوته ثم عاد إلى المدينة إلى المكة المكرمة قبل الفجر ليلا بعضا من الليل سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا كم كانت هذه الدقائق التي وسعت هذه الرحلة الواسعة الطويلة والمشاهد الكثيرة الكبيرة كلها سبحان الله يبارك فيما شاء من الوقت ويمده حتى يسعى الكثير والكثير فلا تستبعد ذلك وإن من علامات الساعة أن يتقارب الزمن فيفقد الناس كثيرا من بركة الوقت حتى يصير العام والسنة كشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كيوم واليوم كساعة فنسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وفي أعمارنا فقد تختلف من هذا لذاك من الوقت اليسير أحيانا يعمل فيه هذا عمل كثير لا يعمل غيره في أضعاف هذا الوقت الذي عمل فيه هذا العمل والله يبارك لمن يشاء عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى مكة المكرمة وهناك كانت مهمة النبأ عن هذا الخبر الذي يزعزع قلوب المشركين والعقليات التي لم تمتد إلى خارج هذه الماديات بعد الفاصل نواصل ما جرى في هذا المجرى وما كان لخير الوراء مع الوراء والحمد لله.

عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة قبل الفجر، وكان ممن أخبر أم هانئ بنت أبي طالب وأخبرها بعودته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من رحلته إلى بيت المقدس، وهذا النبأ العظيم العجيب. وخرج صلى الله عليه وسلم في الصباح فأمسكت بثوبه وقالت: لا تخبر الناس بما أخبرتني به من تلك القصة فإنهم يكذبونك وإن عقولهم لا تسع ذلك. قال: إني أبلغهم بأمر الله سبحانه وتعالى. وخرج صلى الله عليه وسلم وجاء إلى حوالي الكعبة وجلس في جانب وهو يعلم أن العقليات المجردة لا تتسع لمثل هذا النبأ والخبر العظيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكان اختبارا وفتنة لمن آمن بالله سبحانه وتعالى وصدق في إيمانه، ومن كان يحكم الحسيات والماديات وينسى أن وراءها موجد وخالق ومتصرف وقادر جل جلاله وتعالى في علاه. جلس في ناحية واجما ساكتا، وقام أبو جهل يمر عليه ويرى أثر الوجوم عليه، يقول: يا محمد هل من خبر؟ وهو كالمستهزئ. قال: نعم. ما هو؟ قال: سري بي البارحة. إلى أين؟ إلى بيت المقدس. فتعمد أن يمسك نفسه عن إظهار الاستهزاء والتكذيب، لأنه يحب أن يقول النبي هذا الكلام أمام بقية قريش ليبعدهم عن تصديقه، ليستغربوا ما يقول. وقال: وأصبحت بين ناظرنا؟ قال: نعم. قال: إذا دعوت قومك أتكلمهم بهذا الكلام؟ قال: نعم. فذهب يدعوهم، فهو جمعهم من أجل أن يكذبوا ومن أجل أن يبعدوا عن الإيمان، والرسول الله يريد أن يبلغهم. فتجمع القوم فقال: حدثهم بالخبر الذي أخبرت. قال: إن الله أسرى بي البارحة إلى بيت المقدس. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس في الشام. قالوا: نعم. وأصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. فمن بين مصفق مستهزئ، ومن بين واضع يده على رأسه، ومن بين أن يصفر، حتى اهتز بعض الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم عند هذا الخبر. وثبت الله من ثبت، ومن أعلى معاني الثبات ما كان عن سيدنا الصديق أبي بكر. ولقد سارع إليه بعض المشركين يقولون: تعال انظر صاحبك ماذا يقول. قال: ماذا يقول؟ قالوا: يقول إنه أسري به البارح إلى بيت المقدس. ثم جاء قال: أتكذبون عليه؟ قالوا: لا والله إنه يقول ذلك. قال: إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق، انظر إن كان قال فقد صدق. قال: أصدقه في ذلك؟ قال: أصدقه في ذلك وفيما هو أبعد من ذلك، إنه يأتيني بخبر السماء، إنه يأتيني بخبر السماء صبحا وعشية، أفلا أصدقه؟ فإن ذهب إلى بيت المقدس هو الصديق عليه رضوان الله، هو الصادق، إن كان قال فقد صدق. المهم أن يكون هو قال ذلك، لا تقولتم عليه. فإذا كان من مصدره وهو الذي قال وأخبر فهو الصادق الذي لا ينطق إلا بالحق صلى الله عليه وسلم. وجاء سيدنا أبو بكر الصديق والقوم يستهزئون ويستغربون، حتى قال له المطعم بن عدي كما تقدم معنا: كل أمر قبل هذا اليوم كان سهل، أما بعد هذا اليوم فأمرك صعب، كيف نصدق مثل هذا؟ وحلف أنه لا يصدق به. وقال له سيدنا أبو بكر: بإسم ما قلت لابن أخيك، فإن الله قادر وإنه يأتيني بخبر السماء. ثم قالوا له: إن كنت ذهبت البارحة بيت المقدس فصف لنا بيت المقدس، نحن نعلم أن رسول الله جاء في هذه الهيبة والجلال والوقار والروحانية، وصلى بالأنبياء هناك، ولم يجلس يتفرج على جدران بيت المقدس، سواري بيت المقدس، أبواب بيت المقدس، ألوان بيت المقدس، ولكن القوم أرادوا اختباره امتحانا، قالوا: فصفوا لنا.
ويذكر صلى الله عليه وسلم هذا كما صح في حديثه. فيقول ابتدأت أصف لهم لما سألوني، فاشتبه علي الوصف لأنه لم يجلس هناك ينظر ويتفرج كم سواري، كم نوافذ، كم أعمدة، كم أبواب، وهم قد تفرجوا على ذلك وحفظوه، والذين سافروا منهم. وربما أحدنا يصلي سنوات في مسجد، لو استفسرته عن نوافذه وأبوابه لعجز، وهذا لحظة دخل في الليل ثم سألوه، قال فكربت كربا عظيما لم أكرب مثله، أي خوفا أن يكذبوا أو لا يقيموا الحجة أمامهم حتى يؤدي أمر الله سبحانه ويهيئهم لقبول الرسالة. قالوا صفه، قال صلى الله عليه وسلم فجل الله لي بيت المقدس حتى جعلت أراه دون دار عقيل أو عقال، فجعلوا لا يسألوني عن ناحية منه إلا استدار إلى تلك الناحية. ما أعجبه من شاشة من تلفاز قبل حدوث هذا التلفاز، يراه صلى الله عليه وسلم أمامه حقيقة، ويقلب له بيت المقدس تقليبا، كلما سألوه عن ناحية منه انقلب إلى تلك الناحية، فكان ينظر ويجيب ينظر ويجيب. وسيدنا أبو بكر قد سبق أن سافر، وهم يعلمون جميعا أن رسول الله لم يصل إلى فلسطين أصلا، ولم يصل إلى بيت المقدس، فلا في صغره ولا بعد نبوته. فجعل أبو بكر كلما وصف النبي وصفا يقول صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، وأكمل الوصف فقالوا أما الوصف فقد صدق. ولكن العناد، التكبر، ما تحمله النفس البشرية، قالوا ما لنا وصف بيت المقدس، هات لنا خبر عن عير لنا في الطريق عندنا. قال نعم مررت عليه في الذهاب، مررت على عير كذا، وكان من أمرهم كذا وكذا، وفي الإياب مررت على عير وكان منهم كذا وكذا. قالوا أي هذه، متى تقدم هذه العير؟ وهذا من غير شك سؤال لا دخل له في أنه رآهم، ولكنه من جملة التعنت. فقال يوم الأربعاء يقدمون، يتقدمهم جمل عليه غرارتان، واحدة سوداء والأخرى بيضاء. قالوا ننظر. قال واسألوهم أنا شربت الماء من إنائهم ودللتهم على البعير الذي ندى عليهم. قالوا ننظر. فلما كان يوم الأربعاء خرجوا في آخر النهار يتلقون خبر العير، وكادت الشمس أن تغرب، وأطال الله الوقت ومده، وحبست الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت العير، حتى أن قائلا يقول هذه الشمس قد غربت، قال الآخر وهذه العير قد أقبلت، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وإذا أمامها جمل عليه غرارتان، واحدة سوداء واحدة بيضاء، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وانتظروهم حتى أقبلوا، سمعتم صوت محمد؟ قالوا نعم في الطريق سمعنا صوت محمد، كنا في مكان كذا للمكان الذي ذكره رسول الله، وكان ندى علينا جمل فدلنا عليه، وكان لنا إناء فيه ماء ثم لم نجد الماء فيه ولا ندري من شربه. فالآيات اتضحت، ولكن العناد والكبرياء قالوا ساحر. وهكذا أفلتوا من بروز الحقيقة ووضوح المحجة وقالوا ساحر. وهكذا يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. اللهم اهدنا في من هديت برحمتك يا أرحم الراحمين. فكان هذا من عظيم الآيات التي أيد الله بها خير البريات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان هذا صبره وتحمله في إبلاغ مثل هذا النبا، ولو كان الأمر إليه لأخر الكلام عنه، ولكن الله أمره أن يبلغ، فما بال ولقد صابر وعالج تلك العقليات وأقام الحجج والآيات البينات، وهم لم يزالوا يطالبونه بآية بعد آية وبحجة بعد حجة، وتظهر الآيات الكثيرة، ولكن الأمر كما قال الله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا هواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر.
صلى الله على المجتبى المصطفى سيدنا محمد وما أعجب ما صبر وصابر وكابد وجاهد وثبت حتى أظهر الله به الدين ونصر به الحق المبين وجعل دينه مستعليا على الدوام لا يعلى عليه فالحمد لله على هذه المنة وكانت تلك عودة سيدنا محمد من المعراج إلى الأرض وهذه الفجاج رزقنا الله متابعته بلا اعوجاج ورزقنا استضاءة حسن الاستضاءة بنور ذلك السراج اللهم أصلح أمته وقلوبهم وقوالبهم وحسهم ومعناهم واجعلنا في خيار أمتي وأبركهم عليهم وأنفعهم لهم في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الوكيل. قال تعالى:

0: الله جل جلاله هو الوكيل العاطي الكافي لمن توكل عليه، القائم بأمور العباد، وهو الذي من استغنى به أغناه عما سواه، وهو المتصرف في الأمور حسب إرادته، وهو سبحانه الموكل إليه تدبير أمر كل شيء. الله سبحانه وتعالى على ما نقول وكيل، وكفى بالله وكيلا، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا الله، وعلى الله تعالى فليتوكل المتوكلون. التوكل على الله جل جلاله الكريم له أركان ومراحل وخصائص. أول شيء أن نوقن بعلمه وقدرته ورحمته ومحبته، ونثق أن الله بيده كل شيء، وأن الله قادر على كل شيء، وأن الله يحب أن يرحمك، وأن الله خبير عليم، قدير حكيم، رحيم محب. شرط التوكل أن نعرفه، إذن فلنجتهد لنعرفه من أجل أن نتوكل عليه. الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة بخلق الإنسان ضعيفا، خلقه ضعيفا ليفتقر في ضعفه. فإذا افتقرت أيها الإنسان في ضعفك سعدت في الدنيا والآخرة. السعادة أن تكون معه، السلامة أن تكون معه، ومن كان مع الله عز وجل كان الله تعالى معه. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الوكيل، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سلمان الفارسي جاء إلى الإسلام من بلاد فارس، وكان اسمه رزبة.
1: رزبة،
2: أمرك يا والدي؟
1: يا بني، عليك الذهاب للقرية لتتفقد الأحوال هناك وتأتيني بالخبر.
2: أمرك يا والدي.
0: خرج سلمان متجها للضيعة، وأثناء سيره مر بكنيسة للنصارى فسمعهم يصلون، فدخل عليهم ليرى ما يصنعون، فأعجبه ما رأى من صلاتهم، وقال لنفسه:
2: ما هذا؟ وماذا يصنعون؟ إنهم يتعبدون، وهل هذا خير من ديننا الذي نحن عليه؟ لن أبرحهم حتى تغيب الشمس، ولن أذهب إلى قرية أبي، ولا أرجع إليه حتى أعلم خبر هذا الدين. قل لي يا أخي، هل كنتم تتعبدون؟
3: نعم، كنا نصلي.
2: لمن تصلون؟
3: كنا نصلي للرب.
2: وما هي ديانتكم يا أخي؟
3: النصرانية.
2: النصرانية؟ وما هو أصل دينكم؟
3: من الشام.
2: النصرانية، الشام، والدي، الشام. نعم الشام، سوف أتجه إلى الشام لأبحث عن الحقيقة. النصرانية لعلها عبادة أفضل من عبادة النار.

0: يا أخي، أريدك أن تدلني على أكبر عالم بالنصرانية، فأنا غريب حضرت من بلاد فارس ولا أعلم شيئا هنا.
1: غريب من بلاد فارس؟ إذن فلتدخل إلى منزلي لتستريح من تعب السفر وتأكل بعض الطعام أولا، ثم أدلك على أكبر أسقف هنا.
0: لا لا لا يا أخي، أرجوك أرجوك أن تدلني، فأنا أشتاق لمعرفة بعض الأمور.
1: إذن هيا بنا، سأوصلك إلى أسقف الكنيسة. فأتاه وأخبره خبره، فأقام معه يخدم ويصلي ويتعلم. وكان هذا الأسقف رجل سوء في دينه.
2: نعم، إذ كان يجمع الصدقات من الناس ليوزعها، ثم يكتنزها لنفسه حتى مات، وجاءوا بآخر فجعلوه مكانه.

0: أحمد الرب بأن أهل البلدة قد أتوا بهذا الأسقف، فما رأيت رجلا على هذا الدين خيرا منه ولا أعظم منه رغبة في الآخرة وزهدا في الدنيا ودأبا على العبادة.
1: وظل سلمان يصلي ويتعلم ويخدم الأسقف حتى حضر الأسقف فراش الموت، فسأله سلمان:
0: بما تأمرني وإلى من توصي بي؟
2: أي بني،

0: فأتاه وأخبره خبره. وظل سلمان يصلي ويتعلم ويخدم الأسقف حتى حضر فراش الموت.
1: فأمره الأسقف قبل وفاته أن يلحق برجل في عمورية في بلاد الروم، فرحل إليه وأقام معه واصطنع لمعاشه بقرات وغنمات، ثم حضرته الوفاة هو أيضا.
2: إلى من توصي بي؟

0: يهاجر إلى أرض ذات نخل بين جبلين، فإن استطعت أن تخلص إليه فافعل، وإن له آيات لا تخفى، فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، وإن بين كتفيه خاتم النبوة، إذا رأيته عرفته.
1: يا أخي يا أخي، إلى أين تتجهون يا أخي؟
2: إلى جزيرة العرب.
1: أعطيكم بقراتي هذه وغنمي على أن تحملوني معكم إلى أرضكم.
2: نعم نعم، هيا بنا.
3: حينها اصطحبوه معهم حتى قدموا به وادي القرى، وهناك ظلموه وباعوه إلى رجل من اليهود، وبصر بنخل كثير، فطمع أن تكون هذه البلدة التي وصفت له، ولكنها لم تكن هي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويوصل صلى الله عليه وآله وسلم ليوم عرفة في حجته الوحيدة، وكان يوم جمعة، ويخطب صلى الله عليه وآله وسلم خطبة عرفة، وهي من أعظم الخطب وأقصرها وأوضحها وأكثرها ترتيبا لذهن البني آدم. وكأنه صلى الله عليه وسلم بيحط لنا 6-7 مواضيع كده عيش بيهم في نور ربنا اللي علمه لك النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم بعد أن يحمد الله ويثني عليه، ثم قال: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يمكن ما نتقابلش تاني. صلى الله عليه وسلم 100,000 واحد قدامه وكل شوية حد بيبلغ. دي كانت زمان مشهورة قوي، لما الأعداد تبقى كبيرة ما فيش ميكروفون، لأي مبلغين كده كل شوية: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الدم هي الحقوق البدنية، والعرض الحقوق النفسية، والمال الحقوق المقتنيات. فبيقول لهم دماءكم وأموالكم وأعراضكم لها كرامة، حرام زي حرمة الكعبة، زي حرمة الحرم، زي حرمة مكة، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هذا. وإنكم ستلقون ربكم، أهم حقيقة أنت محتاج تعرفها، فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. لو أنتوا بتسمعوا مني حاجة بلاش يبقى في وسطنا حرامية ولا ناس بتاكل أموال الخلق ولا حقوقهم، خلي عندك أمانة ولا تفشي الأسرار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن كل ربا، ده كان تجارة قائم عليها الاقتصاد، الربا، ويعني مص دماء الناس واستغلال احتياجهم. قال: إن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله ألا ربا، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله. وكأنه بيقول وأول ربا موضعه ربا العباس بن عبد المطلب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروا. الشيطان عارف أن ما حدش هيسجد له، فاشتغل على إيه مستهدف الأول؟ الصغائر الكتير اللي بتضلم القلب وتتقل ميزان السيئات وتبعد الإنسان عن ربنا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، منها 4 حرم، 3 متوالية ورجب، يعني ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا. عجيب، يبقى خواتيم حجة الوداع وصية الرجالة بالنساء. النساء دول بقى زوجات، أمهات، بناتنا، إخواتنا. لكن الكلام اللي جاي جزء منه كبير بيتكلم عن الزوجات، لكن أصلا وصية النبي للرجالة بالنساء جميع النساء. قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات. أنت الست هي اللي بتاخد قرار الجواز، لو ما وافقتش بتتجوزش، بس لو وافقت بتبقى العصمة في إيد الراجل. فقال له: خد بالك انت كده، هي في الاول كان ليها القوة، وبعد ما وافقت عليك اديتك قوة عليها. قال: ف فإنهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنكم أخذتموهن بأمانة الله. كلمة الجواز دي أمانة قدام ربنا. واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت. وقد تركت فيكم كلمة غالية، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. كتاب ربنا ما تفهموش إلا بالسنة أصلا، واللي بيبعد السنة عن الكتاب هيفقد معاني الكتاب، مش عارف يفسر الكتاب إلا بفعل النبي وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس، فلا تظلمن أنفسكم، اللهم بلغت. فقال الناس اللهم نعم، فقال رسول الله اللهم فاشهد. وكان سيدنا النبي يقول كده، فليبلغ السامع مني الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ممكن تبلغ الكلام ده لحد يستفيد منه أكتر منك وانت اللي سمعته من المتكلم. كانت خطبة عظيمة والناس

0: 80 يوم. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه. أول حاجة الإنسان أعظم حرمة وكرامة من الكعبة. اتنين، الربا من أكبر كوارث ديننا، والربا هو استغلال احتياج الناس فسلفهم بالربا. تلاتة، الشيطان عايزك تقع في الصغائر لأن هو يئس أنك أنت تعبده، دي ممكن تبقى بينك وبين ربنا. فكده اتنين بني أدمين وواحد بينك وبين ربنا. أربعة، النساء وصية الرجال، بني أدمين عايز تروح لربنا ربنا راضي عنك، خد بالك من مراتك من أمك من أختك من بنتك، استوصوا بالنساء خيرا وإن كانت الوصية الأصل بها هنا بالزوج. خمسة، اعتصموا بالكتاب والسنة بينك وبين ربنا. ستة، الأخوة والرحمة ما بين الإخوات وبعض، الإخوات الإخوات من أب وأم والإخوات في الإنسانية وفي الدين. ده يفهمك اللي عايز يروح لربنا ناجي يوم القيامة، بابك الأعظم بعد معرفتك لربنا وحبك لسيدنا رسول الله الخلق، الكرام الخلق، ما تروحش في رقبتك حق لحد، هياخد حسناتك الكبيرة، هياخد أركان الإسلام منك، هياخد من الحج بتاعك ومن صلاتك اللي انت رايح لربنا وانت ماشي على سطر وسايب سطر فيهم بتقول يا رب نجينا، هياخد منك اللي انت سرقته ولا شتمته ولا ضربته. فتعالى نعيش في الدنيا نحمي الناس من شرنا، والأجمل زي ما النبي كان عايش، كان نور وهداية ونفع للخلق. دي خلاصة خطبة حجة الوداع، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع مع قصتنا مع أحد الأخيار في الجاهلية وأحد الأخيار في الإسلام، إنه الصحابي زيد الخيل كما كان يدعوه الناس في الجاهلية، وزيد الخير كما دعاه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه. القصة الأولى حدثت في الجاهلية وقد سمعناها معا في الحلقة السابقة، أما قصته في الإسلام فتذكرها كتب السير فتقول: لما بلغت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم سمع زيد الخيل ما كان يدور من قبل رسول الله وما يحصل معه، ووقف على شيء مما يدعو إليه، أعد راحلته ودعا السادة الكبراء من قومه إلى زيارة يثرب ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام. فركب معه وفد كبير، فلما بلغوا المدينة توجهوا إلى المسجد النبوي الشريف وأناخوا ركائبهم ببابه. وكان حينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب المسلمين من فوق المنبر، فراعهم كلامه وأدهشهم تعلق المسلمين به وإنصاتهم له وتأثرهم بما يقول. ولما أبصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخاطب المسلمين: إني خير لكم من العزى ومن كل ما تعبدون، إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله. فأدهشهم كلامه، وكان له الأثر الكبير في قلوبهم. وما إن انتهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خطبته حتى وقف زيد الخيل بين جموع المسلمين وقال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأقبل عليه الرسول الكريم وقال له: من أنت؟ قال: زيد الخيل بن مهلهل. فقال له الرسول صلوات الله عليه: بل أنت زيد الخير لا زيد الخيل، الحمد لله الذي جاء بك من سهلك وجبلك ورقق قلبك للإسلام. فعرف بعد ذلك بزيد الخير. ثم مضى به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منزله ومعه جمع من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فلما بلغوا البيت طرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيد متكئا كي يتكئ عليه، فعظم عليه أن يتكئ في حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورد المتكئ، وما زال يعيده الرسول له وهو يرده ثلاثا. ولما استقر بهم المجلس قال الرسول لزيد الخير: يا زيد، ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف به إلا أنت. ثم قال له: يا زيد، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الأناة والحلم. فقال: الحمد لله الذي جعلني على ما يحب الله ورسوله. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطني يا رسول الله 300 فارس وأنا كفيل لك بأن أغير بهم على بلاد الروم وأنال منهم. فأكبر الرسول الكريم همته وقال له: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟ ثم أسلم مع زيد جميع من صحبه من قومه. ولما هم زيد بالرجوع إلى قومه هو ومن معه إلى ديارهم في نجد، ودعه النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: أي رجل هذا؟ كم سيكون له من الشأن لو سلم من وباء المدينة؟ كانت المدينة حينها موبوءة بالحمى، والكثير أصيب بالحمى ومات، فما أن برحها زيد الخير حتى أصابته الحمى. فقال لمن معه: جنبوني بلاد قيس، فقد كانت بيننا حماسات من حماقات الجاهلية
ولا والله لا أقاتل مسلما حتى ألقى الله عز وجل. تابع زيد الخير سيره نحو ديار أهله في نجد على الرغم من أن وطأة الحمى كانت تشتد عليه ساعة بعد أخرى، فقد كان يتمنى أن يلقى قومه وأن يكتب الله تعالى لهم الإسلام على يده، وطفق يسابق المنية والمنية تسابقه، لكنها ما لبثت أن سبقته فلفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل إلى قومه رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثناكم في الحلقة السابقة عن شجرة الأراك وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في السواك، وفي هذه الحلقة نعيش مع بعض الجوانب العلمية للسواك، لنرى كيف أن الإسلام سبق العلم الحديث في استخدام نعم الله في صالح الإنسان في الدنيا والآخرة. فقد قال ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد عن الطب النبوي: وفي السواك عدة منافع، فهو يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجلو البصر ويذهب بالحفر ويصح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام وينشط للقراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات. وقال الباحث رودات الألماني: قرأت عن المسواك الذي يستعمله العرب كفرشاة أسنان في كتاب لرحالة زار بلاد العرب، وعرض الكتاب الأمر بأسلوب ساخر لاذع اتخذه دليلا على تأخر هؤلاء الناس الذين ينظفون أسنانهم بقطعة من الخشب في القرن العشرين. ولكني أخذت المسألة من وجهة نظر أخرى وفكرت: لماذا لا يكون وراء هذه القطعة من الخشب وجهة نظر أخرى؟ ودعني أسميها فرشة الأسنان العربية حقيقة علمية. وتمنيت لو استطعت إجراء التجارب عليها، وذلك ضمن تجارب الأخرى التي أجريها على غيرها. ثم حانت الفرصة حينما سافر زميل لي من العاملين في حقل الجراثيم، هو الدكتور هورن، في بعثة علمية إلى السودان، وعاد ومعه مجموعة منها. وفورا بدأت في إجراء أبحاثي عليها، سحقتها وبللتها ووضعت المسحوق المبلل على مزارع الجراثيم، فظهرت على المزارع آثار كتلك التي يقوم بها البنسلين. ويقول الأستاذ الدكتور محمد سعيد الجريدلي، رئيس مجلس قسم النسج المرضية للفم بجامعة القاهرة: إن السواك يفوق من الناحية الكيماوية والميكانيكية الفرشاة ومعجون الأسنان بمرات عديدة، حيث أنه بمفرده يقوم مقامهما معا. ويقول أيضا: أنا مقتنع بتفوق السواك على جميع وسائل تنظيف الفم. ولقد أجريت العديد من البحوث والتجارب التحليلية على السواك، ووجد أنه يحتوي على أملاح معدنية، منها أملاح الكبريت والكلور والصوديوم والكالسيوم والحديد والسيليكا، ويحتوي مواد زيتية عطرية ومواد حمضية والنشا وبعض السكريات البسيطة وحمض التنيك ومادة السنجرين ومضادات للحيوية. أما التركيب الميكانيكي للسواك وأهميته الطبية وكيفية عمل فرشاة الأراك واستعمالها، فهذا حديث حلقتنا القادمة بإذن الله. فإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحي

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلقهم يوما لعادوا مهتدين.

البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين. أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين

سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع.

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: الرجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رافع قدر عبده المجتبى المصطفى سيدنا محمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلي وسلم وبارك وكرم يا ربنا في كل وقت وحين وحال أبدا على نبي الهدى سيدي أهل الأرض والسماء عبدك المصطفى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله الأطهار الحنفاء، وعلى أصحابه الكرام الشرفاء، وعلى من تبعهم واقتفى على قدم الوفاء في الظاهر والخفاء، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا عالم السر وأخفى. أما بعد، فإن من أعظم وأجل ما وهب الله عبده الأجل ومصطفاه الأكمل ما خصصه به ليلة المعراج من عطاء لا يوصف ومن لا يكيف وفضل لا حد له ومنحة عظيمة من الرحمن ناسبت ما أودع قلب نبيه من المحبة والشغف والوله. فلقد قال المشركون قديما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يترددوا إلى غار حراء يعبد الله سبحانه وتعالى فيه خاليا، عشق محمد ربه. ومن يحب الله من الخلق أجمعين كما يحبه سيدنا محمد، ومن يحبه الله من جميع الخلق كما يحب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد خاطب ربه في ليلة المعراج خطابا فوق العرش: ومن دونه من جميع الخلائق تحته لم يدري أحد ما قال له إلا ما حدثنا وأنبأنا هو صلى الله عليه وسلم عنه، فكان من جملة الأخبار التي أخبرنا بها وحدثنا عنها ما كان من سجدته وثنائه على ربه، وما كان من تسليم الله عليه، وما كان من رحمته بالصالحين من أمته ومن سواهم، فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وما قال له ربه: سل. فقال: ربي إنك اتخذت إبراهيم خليلا وآتيته ملكا عظيما، وإنك سخرت لسليمان الريح والشياطين والجن وجعلت له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وآتيت داود ملكا ووهبته، وإنك أعطيت موسى التوراة وكلمته تكليما، وإنك جعلت عيسى روحك وكلمتك وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك. فقال الله تعالى: قد اتخذتك حبيبا وأرسلتك للناس كافة بشيرا ونذيرا ورفعت لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معي، وشرحت لك صدرك وجعلت أمتك خير الأمم، وجعلت أمتك أمة وسطا، وجعلت أمتك هم السابقون يوم القيامة. وذكره الله تعالى بما آتاه وأعطاه من الفضائل والمزايا والمنح سبحانه وتعالى، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة، وفي هذا بيان عظمة الصلاة وقدرها عند الله. جميع الفرائض التي فرضت علينا نزل بها جبريل عن الله إلى نبينا فبلغنا إياها، لكن الصلاة ولا جبريل عرف بفرضها إلا بعد أن أخبر صلى الله عليه وسلم، ولكن الله استدعى عبده محمدا ورفعه إلى فوق السماوات العلا، وهناك في المعراج كان فرض الصلوات. فما أعظم الصلوات، ما أشرفها، ما أجل منزلتها. تذكر أيها المؤمن مكانة الصلاة عند ربك، لا تستهن بها، عظم شأنها. فرضت هناك في الملأ الأعلى فوق السماوات العلا، فرضها الرحمن على نبيه، وكانت في البداية 50 صلاة في اليوم والليلة.
وخفف الله تعالى بواسطة سيدنا موسى كما جاءنا في الحديث، وقال كان نعم الصاحب لكم موسى، كان سببا لتخفيف الصلاة علينا من 50 حتى وصلت 5 صلوات، ثم لم ينقص ربنا الأجر والثواب وأعطى بالخمس ثواب 50. له الحمد له الحمد له الحمد له الحمد له الشكر له المنة سبحانه وتعالى. كان هذا عهد بيننا وبين الله، ونصيب لنا من إسراء نبينا ومعراجه أن جاءنا بهذه الصلوات الخمس ندخل بها حضرة الله. لما قيل لبعض العارفين ولا تستوحش وحدك، قال لما أستوحش أنا أكلم الله يكلمني؟ قالوا ما كيف تكلم الله يكلمك؟ قال إن أردت أن أكلمه قمت إلى الصلاة، قال نبي الله إنما المصلي مناجي لربه، وإذا أردت أن يكلمني قرأت قرآن فهذا كلام الله جاءني على لسان محمد أتلوه. فهكذا شان المشاعر إذا صفت وعرفت قدر هذه النعم والكنوز، فإننا معشر المؤمنين فاتنا الخير الكثير أننا تجاهلنا قدر المنن والكنوز والمواهب والعطايا والنعم التي أصديت إلينا، تلك المفاخر تلك المكارم تلك الأمجاد تلك الفضائل تلك المواهب تلك المنح تلك العطايا من حضرة الرب جل جلاله، لا يساويها شيء من حضارات أهل الأرض شرقا وغربا، هي الباقية هي الدائمة هي العالية. جعلنا الله من خواص المتلقين لواسع رحمته وعظيم عطاياه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ففرض الله عليه 50 صلاة، ثم انقشعت عنه السحابة و أمر بالنزول، ثم تلقاه جبريل ومر به السماء 7 في 6 فاستوقفه سيدنا موسى، قال يا محمد ما فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال يا محمد إني بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فلم تقم بمثل هذا، وإن أمتك أضعف الأمم، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وعاد صلى الله عليه وسلم وتغشته السحابة وسجد للرب وسأل الله التخفيف وأن أمته أضعف الأمم، فخفف عليه 10 فصارت 40، فعاد إلى سيدنا موسى فأخبره بذلك فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فعاد وسأل ربه فردها إلى 30 وعاد.

بتلك الصخرة التي هي البراق، فبقي البراق هناك وعرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على تلك المعاريج، ثم عاد إلى بيت المقدس وفك جبريل الرباط البراق. وفي هذا التعليم القيام بالأسباب والتوثق من الأشياء وربط هذه الدابة تعليما لنا، إلا فيا من جبريل أن تذهب عليه الدابة في أي مكان كان، ولكن ربط البراق بهذا المربط الذي كان الأنبياء أيضا يربطون به البراق إذا ركبوه، ثم ركب صلى الله عليه وسلم مرة أخرى على البراق عائدا. من تلك العجائب الغرائب في تلك الليلة العظيمة الكريمة الواسعة الساطعة عاد إلى مكة المكرمة، فمر أيضا بالطريق على العير، على عير لقريش، وندى لهم جمل من صوت البراق، ودلهم عليه صلى الله عليه وسلم، ورأوا ورأى أيضا لهم إناء فيه ماء مغطى فنحاه وشرب الماء ورده، وسمع منهم من سمع كصوته، ثم عاد إلى المدينة إلى مكة المكرمة قبل الفجر ليلا، بعضا من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. كم كانت هذه الدقائق التي وسعت هذه الرحلة الواسعة الطويلة والمشاهد الكثيرة الكبيرة كلها. سبحان الله، يبارك فيما شاء من الوقت ويمده حتى يسعى الكثير والكثير، فلا تستبعد ذلك. وإن من علامات الساعة أن يتقارب الزمن فيفقد الناس كثيرا من بركة الوقت، حتى يصير العام والسنة كشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كيوم واليوم كساعة. فنسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وفي أعمارنا، فقد تختلف من هذا لذاك. من الوقت اليسير أحيانا يعمل فيه هذا عمل كثير لا يعمل غيره في أضعاف هذا الوقت الذي عمل فيه هذا العمل، والله يبارك لمن يشاء. عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى مكة المكرمة، وهناك كانت مهمة النبأ عن هذا الخبر الذي يزعزع قلوب المشركين والعقليات التي لم تمتد إلى خارج هذه الماديات. بعد الفاصل نواصل ما جرى في هذا المجرى وما كان لخير الوراء مع الوراء، والحمد لله.

عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة قبل الفجر، وكان ممن أخبر أم هاني بنت أبي طالب وأخبرها بعودته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من رحلته إلى بيت المقدس، وهذا النبأ العظيم العجيب. وخرج صلى الله عليه وسلم في الصباح فأمسكت بثوبه وقالت: لا تخبر الناس بما أخبرتني به من تلك القصة فإنهم يكذبونك وإن عقولهم لا تسع ذلك. قال: إني أبلغهم بأمر الله سبحانه وتعالى. وخرج صلى الله عليه وسلم وجاء إلى حوالي الكعبة وجلس في جانب، وهو يعلم أن العقليات المجردة لا تتسع لمثل هذا النبأ والخبر العظيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكان اختبارا وفتنة لمن آمن بالله سبحانه وتعالى وصدق في إيمانه، ومن كان يحكم الحسيات والماديات وينسى أن وراءها موجد وخالق ومتصرف وقادر جل جلاله وتعالى في علاه. جلس في ناحية واجما ساكتا، وقام أبو جهل يمر عليه ويرى أثر الوجوم عليه، يقول: يا محمد هل من خبر؟ وهو كالمستهزئ. قال: نعم.

ما هو؟ قال سوريا بي البارحة. إلى أين؟ إلى بيت المقدس. فتعمد أن يمسك نفسه عن إظهار الاستهزاء والتكذيب، لأنه يحب أن يقول النبي هذا الكلام أمام بقية قريش ليبعدهم عن تصديقه، ليستغربوا ما يقول. وقالوا أصبحت بين أظهرنا؟ قال نعم. قال إذا دعوت قومك أتكلمهم بهذا الكلام؟ قال نعم. فذهب يدعوهم، فهو جمعهم من أجل أن يكذبوا ومن أجل أن يبعدوا عن الإيمان، والرسول الله يريد أن يبلغهم. فتجمع القوم فقال حدثهم بالخبر الذي أخبرت. قال إن الله أسرى بي البارحة إلى بيت المقدس. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس في الشام. قالوا نعم. وأصبحت بين أظهرنا؟ قال نعم. فمن بيني مصفق مستهزي، ومن بيني واضع يده على راسه، ومن بين أن يصفر، حتى اهتز بعض الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم عند هذا الخبر. وثبت الله من ثبت. ومن أعلى معاني الثبات ما كان عن سيدنا الصديق أبي بكر. ولقد سارع إليه بعض المشركين يقولون تعال انظر صاحبك ماذا يقول. قال ماذا يقول؟ قالوا يقول إنه أسري به البارح إلى بيت المقدس. ثم جاء قال أتكذبون عليه؟ قالوا لا والله إنه يقول ذلك. قال إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. انظر، إن كان قال فقد صدق. قال أصدقه في ذلك؟ قال أصدقه في ذلك وفيما هو أبعد من ذلك، إنه يأتيني بخبر السماء، إنه يأتيني بخبر السماء صبحا وعشية، أفلا أصدقه؟ فإن ذهب إلى بيت المقدس هو الصديق عليه رضوان الله، هو الصادق، إن كان قال فقد صدق. المهم أن يكون هو قال ذلك، لا تقولتم عليه. فإذا كان من مصدره وهو الذي قال وأخبر فهو الصادق الذي لا ينطق إلا بالحق صلى الله عليه وسلم. وجاء سيدنا أبو بكر الصديق والقوم يستهزئون ويستغربون، حتى قال له المطعم بن عدي كما تقدم معنا كل أمر قبل هذا اليوم كان سهل، أما بعد هذا اليوم فأمرك صعب، كيف نصدق مثل هذا؟ وحلف أنه لا يصدق به. وقال له سيدنا أبو بكر بيسما قلت لابن أخيك، فإن الله قادر وإنه يأتيني بخبر السماء. ثم قالوا له إن كنت ذهبت البارحة بيت المقدس فصف لنا بيت المقدس، نحن نعلم أن رسول الله جاء في هذه الهيبة والجلال والوقار والروحانية وصلى بالأنبياء هناك، ولم يجلس يتفرج على جدران بيت المقدس، سواري بيت المقدس، أبواب بيت المقدس، ألوان بيت المقدس، ولكن القوم أرادوا اختباره امتحانا، قالوا فصفوا لنا. ويذكر صلى الله عليه وسلم هذا كما صح في حديثه، فيقول ابتدأت أصف لهم لما سألوني، فاشتبه علي الوصف لأنه لم يجلس هناك ينظر ويتفرج كم سواري، كم نوافذ، كم أعمدة، كم أبواب، وهم بتفرجوا على ذلك وحفظوه، والذين سافروا منهم. وربما أحدنا يصلي سنوات في مسجد لو استفسرته عن نوافذه وأبوابه لعجز، وهذا لحظة دخل في الليل ثم سألوه، قال فكربت كربا عظيما لم أكرب مثله، أي خوفا أن يكذبوا أو لا يقيموا الحجة أمامهم حتى يؤدي أمر الله سبحانه ويهيئهم لقبول الرسالة. قالوا صفوا. قال صلى الله عليه وسلم فجل الله لي بيت المقدس حتى جعلت أراه دون دار عقيل أو عقال، فجعلوا لا يسألوني عن ناحية منه إلا استدار إلى تلك الناحية. ما أعجبه من شاشة من تلفاز قبل حدوث هذا التلفاز يراه صلى الله عليه وسلم أمامه حقيقة، ويقلب له بيت المقدس تقليبا، كلما سألوه عن ناحية منه انقلب إلى تلك الناحية، فكان ينظر ويجيب، ينظر ويجيب.
سيدنا أبو بكر قد سبق أن سافر وهم يعلمون جميعا أن رسول الله لم يصل إلى فلسطين أصلا ولم يصل إلى بيت المقدس، فلا في صغره ولا بعد نبوته. فجعل أبو بكر كلما وصف النبي وصفا يقول صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، وأكمل الوصف فقال وأما الوصف فقد صدق. ولكن العناد التكبر ما تحمله النفس البشرية، قالوا ما لنا وصف بيت المقدس، هات لنا خبر عن عير لنا في الطريق عندنا. قال أنا مررت عليه في الذهاب، مررت على عير كذا وكان من أمرهم كذا وكذا، وفي الإياب مررت على عير وكان منهم كذا وكذا. قالوا آية هذه، متى تقدم هذه العير؟ وهذا من غير شك سؤال لا دخل له في أنه رآهم، ولكنه من جملة التعنت. فقال يوم الأربعاء يقدمون، يتقدمهم جمل عليه غرارتان، واحدة سوداء والأخرى بيضاء. قالوا ننظر. قال واسألوهم أنا شربت الماء من إنائهم ودللتهم على البعير الذي ندى عليهم. قالوا ننظر. فلما كان يوم الأربعاء خرجوا في آخر النهار يتلقون خبر العير، وكادت الشمس أن تغرب وأطال الله الوقت ومده، وحبست الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت العير، حتى أن قائلا يقول هذه الشمس قد غربت، قال الآخر وهذه العير قد أقبلت كما أخبر صلى الله عليه وسلم وهي عليهم. قالوا ننظر. فلما كان يوم الأربعاء خرجوا في آخر النهار يتلقون خبر العير، وكادت الشمس أن تغرب وأطال الله الوقت ومده، وحبست الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت العير، حتى أن قائلا يقول هذه الشمس قد غربت، قال الآخر وهذه العير قد أقبلت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وإذا أمامها جمل عليه غرارتان، واحدة سوداء واحدة بيضاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وانتظروهم حتى أقبلوا، سمعتم صوت محمد؟ قالوا نعم، في الطريق سمعنا صوت محمد، كنا في مكان كذا للمكان الذي ذكره رسول الله، وكان ندى علينا جمل فدلنا عليه، وكان لنا إناء فيه ماء ثم لم نجد الماء فيه ولا ندري من شربه. فالآيات اتضحت، ولكن العناد والكبرياء قالوا ساحر. وهكذا أفلتوا من بروز الحقيقة ووضوح المحجة وقالوا ساحر. وهكذا يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، اللهم اهدنا فيه من هديت برحمتك يا أرحم الراحمين. فكان هذا من عظيم الآيات التي أيد الله بها خير البريات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان هذا صبره وتحمله في إبلاغ مثل هذا النبا، ولو كان الأمر إليه لأخر الكلام عنه، ولكن الله أمره أن يبلغ، فما بال ولقد صابر وعالج تلك العقليات وأقام الحجج والآيات البينات، وهم لم يزالوا يطالبونه بآية بعد آية وبحجة بعد حجة، وتظهر الآيات الكثيرة، ولكن الأمر كما قال الله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا هواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. صلى الله على المجتبى المصطفى سيدنا محمد، وما أعجب ما صبر وصابر وكابد وجاهد وثبت حتى أظهر الله به الدين ونصر به الحق المبين، وجعل دينه مستعليا على الدوام لا يعلى عليه. فالحمد لله على هذه المنة، وكانت تلك عودة سيدنا محمد من المعراج إلى الأرض وهذه الفجاج، رزقنا الله متابعته بلا اعوجاج، ورزقنا استضاءة حسن الاستضاءة بنور ذلك السراج. اللهم أصلح أمته وقلوبهم وقوالبهم وحسهم ومعناهم، واجعلنا في خيار أمته وأبركهم عليهم وأنفعهم لهم في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم القوي. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربك هو القوي العزيز. الله جل جلاله الخلاق العليم ذو القوة المتين، والقوة لله جميعا، ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى قوي شديد العقاب، وما دام الإنسان قد آمن بأن العبادة لله وحده والاستعانة بقوة الله جل شأنه، ما دام هذا الإيمان قد استقر في القلب وظهر في السلوك، فلا بد أن تقف قوة الخالق بجانب العبد المؤمن لينتصر على خصوم الإيمان. ولتعلم أخي المسلم، أخي المؤمن، إذا شعرت بافتقارك إلى الله هذا سر قوتك. إن اعتززت بما وهبك الله إياه وعزوته إلى نفسك هذا سر ضعفك. إن كنت مطيعا لله هذا سر قوتك. إن عصيته من أجل شيء دنيوي فهذا سر ضعفك. إن كنت موحدا ترى أن الله بيده كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى القوي في السماء والقوي في الأرض، والأمر بيده، هو المعطي وهو المانع، هو الرافع هو الخافض، هو المعز هو المذل. عندما توحد تكون قويا، لأنك أصبحت قويا بالله، أصبحت غنيا بالله، أصبحت حكيما بالله، أصبحت متفوقا بالله عز وجل. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القوي، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سلمان الفارسي جاء إلى الإسلام من بلاد فارس، وكان اسمه روزبة.
1: يا أخي يا أخي، إلى أين تتجهون يا أخي؟
2: إلى جزيرة العرب.
1: أعطيكم بقراتي هذه وغنمي على أن تحملوني معكم إلى أرضكم.
2: نعم نعم، هيا بنا.
3: حينها اصطحبوه معهم حتى قدموا به وادي القرى، وهناك ظلموه وباعوه إلى رجل من اليهود، وبصر بنخل كثير، فطمع أن تكون هذه البلدة التي وصفت له، ولكنها لم تكن هي.
0: وقدم على اليهودي يوما رجل من يهود بني قريظة، فابتاعه منه، ثم خرج به حتى قدم المدينة، فوالله ما هو إلا أن رآها حتى أيقن أنها البلدة التي وصفت له، وأقام معه يعمل له في نخله في بني قريظة.
4: قاتل الله بني قيلة، إنهم لا يتقاصفون على رجل بقباء قادم من مكة يزعم أنه نبي.
1: ماذا تقول؟
5: وما لك أنت بهذا الأمر؟ أقبل على عملك.

0: إنكم أهل حاجة وغربة، وقد كان عندي طعام نذرته للصدقة.
1: حينها نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سلمان، ثم أشار لأصحابه أن يأكلوا من الطعام، وأمسك هو عليه الصلاة والسلام فلم يبسط يده إليها قط.
0: هذه والله واحدة، إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وقد كان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية.
1: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سلمان ثم إلى الهدية، وقال لأصحابه: كلوا بسم الله، وأكل معهم.
0: هذه والله الثانية.
1: ثم جاء رسول الله وهو ببقيع الغرقد، وقد تبع جنازة رجل من أصحابه وعليه شملتان، فسلم عليه ثم استدبره ينظر إلى ظهره.
2: فلما رآه رسول الله يستدبره عرف أنه يستثبت في شيء وصف له، فألقى رداءه عن ظهره فنظر إلى الخاتم فعرفه، فأكبب عليه يقبله ويبكي، فقال له رسول الله: تحول. فتحول بين يديه فقص عليه حديثه، فأعجب رسول الله أن يسمع ذلك أصحابه.
1: ماذا تفعل يا

0: يا رسول الله، هذه المنطقة محصنة بالجبال والصخور محيطة بها من ثلاث جهات، ولكن هناك فجوة واسعة يستطيع الأعداء اقتحامها بسهولة. يا رسول الله، نحن كنا في فارس عندما جاءت إلينا الأقوام تقاتلنا، صنعنا حولنا خندق، فلنصنع هذا هنا. أرى أن يتم حفر خندق يغطي جميع المنطقة المكشوفة حول المدينة.
1: رسول الله يقول لك: نعم الرأي رأيك.
2: وقتها جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، كل مجموعة لهم 40 ذراعا يحفرون فيها خندقا، وكانت المدينة محاطة بجبال من كل جهة ما عدا جهة أمر الرسول بحفر الخندق عندها.

0: هذه الصخرة الضخمة، إنها تعترض مسار الحفر. ماذا نحن فاعلون الآن؟
1: يا رسول الله، أستأذنك بتغيير مسار الحفر لوجود صخرة عاتية، وأخشى أن تكون هذه الصخرة نقطة ضعف في الخندق يعبر منها الكفار.
2: فأتى الرسول مع سلمان وأخذ المعول بيديه وسمى الله وهوى على الصخرة، فإذا بها تنفلق ويخرج منها وهج عال مضيء، وهتف الرسول مكبرا الله أكبر. أعطيت مفاتيح فارس، ولقد أضاء الله لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى، وإن أمتي ظاهرة عليها.
3: ثم رفع المعول ثانية وهوى على الصخرة فاستسلمت الصخرة. انظر إلى ثوبه القصير الذي انحسر من قصره الشديد إلى ركبته.
4: إنه رجل ذو عطاء وفير.
5: أشتري خوصا بدرهم فأصنعه، ثم أبيعه بثلاثة دراهم فأعيد درهما فيه، وأنفق درهما على عيالي، وأتصدق بالثالث. ولو أن عمر بن الخطاب نهاني عن ذلك ما انتهيت.
3: فها نحن أمام رجل من صفوة الناس بفارس يهرب من الإمارة ويقول زاهدا:
5: إن استطعت أن تأكل التراب ولا تكونن أميرا على اثنين فافعل.
2: حتى وهو أمير على المدائن لم يتغير من حاله شيء، وظل يأكل من عمل الخوص، ولباسه ليس إلا عباءة تنافس ثوبه القديم في تواضعها.
3: وذات يوم وهو سائر على الطريق، لقيه رجل قادم من الشام ومعه حمل تين وتمر. كان الحمل يؤذي الشامي ويتعبه.
0: احمل عني هذا.
5: السلام عليكم.
6: وعلى الأمير السلام.
0: وعلى الأمير السلام. أي أمير يعنون؟
6: عنك أيها الأمير.
0: إنه أنت أمير المدائن سلمان الفارسي؟ اعذرني يا سيدي، اعذرني.

0: فحين هم سلمان ببنائه سأل البناء:
1: كيف ستبنيه؟
2: لا تخف، إنها بناية تستظل بها من الحر وتسكن فيها من البرد. إذا وقفت فيها أصابت رأسك، وإذا اضطجعت فيها أصابت رجلك.
1: نعم، هكذا فاصنع. هلمي خبيك التي استخبأتك.
0: وإذا هي صرة مسك كان قد أصابها يوم فتح جلولاء، فاحتفظ بها لتكون عطره يوم

المدائن قرب ديوان كسرى. أبي الإسلام ولا أبا لي سواه، سلمان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله مستمرين في رحلتنا في حياة سيدنا محمد، ووصلنا لوقفة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على عرفة يوم الجمعة في حجة الإسلام أو حجة الوداع سنة 10 هجريا من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام داخل على 63 سنة دلوقتي. خطب سيدنا النبي المرة اللي فاتت خطبة الوداع في حجة الوداع، وبدأ صلى الله عليه وسلم يمارس مناسك الحج، والمئة ألف صحابي عينيهم على النبي، وهو كل كلمة وكل طرفة عين وكل فعل بيعلمهم حاجة تنور طريقهم لربنا وطريقهم حتى مع بعض. والناس كانت مختلفة، هل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان صايم وهو واقف على عرفة في الحج عشان يعلم الناس يصوموا حتى في الحج عشان ما يضيعوش ثواب صيام عرفة اللي فيه تكفير سنة سابقة وسنة لاحقة؟ فستنا أم الفضل بنت الحارث بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام بعتت له كوباية لبن، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة بتاعته وشرب اللبن قدام الناس في يوم عرفة. ليه؟ حتى يعلم الناس ان الحاج في يوم عرفة بيفطر عشان يتفرغ لمناسك الحج. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف على عرفة قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ليه؟ لأنه عارف ان الناس هتيجي في السنين اللي بعديه لغاية يوم القيامة يدوروا النبي كان واقف فين، وكلهم يتزحموا على المكان اللي النبي كان واقف فيه. فقال لهم: أيوة لو وقفت هنا، لكن كل الجبل ده موقف وكله نفس الأجر عند ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الناس يدعوا، وقال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاداهم إشارة إن هم يدعوا، واداهم إشارة إن ذكر يوم عرفة الذكر ده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعدين سيدنا النبي قال لهم: ما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أغيظ من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمات والمغفرة للذنوب العظام إلا ما رؤي من يوم بدر يوم رأى جبريل يزع الملائكة. أكتر وقت الشيطان فيه بيبقى متحصر يوم عرفة، عشان بيشوف الناس على جبل عرفة وربنا بيغفر لهم الذنوب العظام والرحمة بتنزل، وحتى على بيوت الناس اللي مش بتحج. يوم أكثر ما يعتق الله رقاب من النار يوم عرفة، واللي بيصوموا بيتغفر له السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية. لكن في يوم كان أشد منه، يوم غزوة بدر، يوم ما شاف سيدنا جبريل نازل بالملائكة علشان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم صلى الله عليه وسلم الصحابة حفظوا لنا أدعية كان بيدعي بيها النبي يوم عرفة. هقرأ لكم الأدعية دي، وحاولوا أنك أنتوا تبقوا تعيدوا الحلقة تانية وتحفظوا الأدعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يقول سيدنا علي بن أبي طالب: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال، وكان أكثر دعاء النبي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار ومن شر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو يرفع يده إلى صدره كالمستطعم المسكين، كأنه كعارف اللي بيطلب الطعام المسكين. فكان العلماء يوصفوا كده، النبي كان بيبقوا لاصق إيديه في صدره وبيدعي كده صلى الله عليه وسلم. غير هيئة دعاء النبي اللي كان بيظهر فيها كمان بياض إبطيه، دي هيئة تانية للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأدعية اللي كان بيدعيها في يوم عرفة: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الرجل يعني واقف على رجلي، الرجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي دوما رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ثم صلى الله عليه وآله وسلم نزل من على عرفة إلى مزدلفة، قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اللي هي مزدلفة. وبعدين الناس عمالة تزدحم وتجري وعايزة تنزل بسرعة عشان تلحق توصل مزدلفة، فقال عليكم بالسكينة، واحدة واحدة، خليك محافظ على قلبك، بلاش نتزاحم، عليكم بالسكينة، فليس البر بالإيضاع، مش بالسرعة، يبقى أنت كده بتجري لربنا فأنت بتفر إلى الله، واحدة واحدة وكلنا هنلحق. كأنه بيحافظ إن إحنا دايما وإحنا في الحجة كده نبقى في سكون وهدوء وإقبال على الله. ولما راح سيدنا النبي مزدلفة قال: وقفتها هنا في مزدلفة، وكل مزدلفة موقف، برضو عشان الناس ما تتخنقش تقول النبي وقف فين، فيزدحم الناس فيتأذوا وتضيع سكينة الحج. من ضمن المشاهد الصعبة جدا في الآخرة إنك تشمت الشيطان فيك. ربنا في القرآن، لأن سيدنا النبي وهو في حجة الوداع قال لهم: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة حين يرى تنزل الرحمات ومغفرة الله للذنوب العظام. الشيطان الغل اللي جواه عايز يدخل سيدنا آدم وكل ذريته النار، لأن الحقود ما ينبسطش لما يشوف النعمة في إيديك، وأكبر نعمة أن ربنا يرضى عنك ويدخلك الجنة، مش هينفع أنا أشوفك كده، فأنا عايزك معايا فيها لخفيها، عارف يعني، يا إما أبقى معاكم في الجنة يا إما نضيع كلنا. فأنت ما تسمحش لشيطانك ده، ربك في يوم عرفة اللي بيحج بيتغفر له كل ذنوب، واللي ما بيحجش لو صام بيتغفر له السنة اللي فاتت والسنة الجاية. أغلب المسلمين بيكونوا ما بيحجوش، لأن الحج بيحتاج نفقات كبيرة وبيحتاج قدرة بدنية، فأغلب الناس السنة اللي فاتت والسنة الجاية السنة اللي فاتت والسنة الجاية، ويفضل كده. حتى الست اللي بيبقى عندها وقتها الحيض وكان نفسها تصوم وما بتصومش تاخد نفس الأجر، لأنها لو صامت وهي ما عندهاش الحيض تعبدا عبدت ربنا، ولو ما صامتش طاعة لله فتؤجر بالنية. فما تشمتش شيطانك فيك، فك سلاسل الشيطان اللي مقعدك عن الصلاة أو بيخليك تعمل كبيرة ومصر عليها وبتبررها لنفسك، لأن النبي يحب يشوفك عزيز في الآخرة، مش الشيطان بيقولك أنا وقعتك ومليش دعوة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، هيبجح معاك في الكلام، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، وهسأل نفسك أنت اللي كنت عايز تعمل كده، أنا بس شاورت لك. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم مهما صرخت وما أنتم بمصرخي، ما أنا مصيري زيك. شوف بيقولك إيه، وسيدنا النبي يقف في عرفة يقول الشيطان في اللحظة دي ضعيف جدا ومكسوف جدا وحاسس بالغيظ لرحمة ربنا بينا. فخد خطوات اللي ربنا قالك عليها، لا تتبعوا خطوات الشيطان، وأكثر من التوبة وأكثر من لا إله إلا الله والصلاة على النبي والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ساعتها تعيش متحرر من سلاسله في الدنيا، وإن شاء الله في الآخرة تفرح أنت وكل حبيبك. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. في السنة التاسعة للهجرة خضع للإسلام ملك من ملوك العرب بعد نفور كبير، ولان للإيمان بعد إعراض وصد، وأعطى الطاعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد إباء. ذلكم هو عدي بن حاتم الطائي الذي يضرب المثل بجود أبيه. ورث عدي الرئاسة عن أبيه، فملكته طيء عليها وفرضت له الربع من غنائمها وأسلمت إليه القيادة. لما جهر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام، رأى عدي في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام زعامة توشك أن تقضي على زعامته، هكذا ظن. فعاد الرسول صلوات الله عليه أشد العداوة، وهو لا يعرفه، وأبغضه أعظم البغض قبل أن يراه، وظل على عداوته للإسلام قريبا من 20 عاما، حتى شرح الله صدره للإسلام ولإسلام

ولما عظم أمره وازدادت قوته وجعلت جيوشه وسراياه تشرق وتغرب في أرض العرب، قلت لغلام لي يرعى إبلي: جهز لي، جهز لي من إبلي نوقا واربطها قريبا مني، فإن سمعت بجيش لمحمد أو بسرية من سراياه قد وطأت هذه البلاد فأعلمني. يريد الهروب قبل أن يصل إليه أحد. وفي ذات غداة أقبل علي غلامي وقال: يا مولاي، ما كنت تنوي أن تصنعه إذا وطأت أرضك خيل محمد فاصنعه الآن. فقلت: ولما؟ قال: إني قد رأيت رايات تجوس خلال الديار. فسألت عنها فقيل لي: هذه جيوش محمد. نهضت لساعتي فدعوت أهلي وأولادي إلى الرحيل نحو بلاد الشام لألحق بأهل ديني من النصارى وأنزل بينهم. وقد أعجلني الأمر عن جمع أهلي كلهم، فلما اجتزت مواضع الخطر تفقدت أهلي، فإذا بي قد تركت أختا لي ولم يكن لي من سبيل إلى الرجوع إليها. فمضيت بمن معي حتى بلغت الشام وأقمت فيها بين أبناء ديني. أما أختي فقد نزل بها ما كنت أتوقعه وأخشاه. لقد بلغني وأنا في ديار الشام أن خيل محمد أغارت على ديارنا وأخذت أختي في جملة من أخذته من السبايا وسيقت إلى يثرب. وهناك في يثرب وضعت مع السبايا عند باب المسجد، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقامت إليه وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. فقال: الفار من الله ورسوله. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتركها. فلما كان الغد مر بها فقالت له مثل قولها بالأمس، فقال لها مثل قوله. فلما كان بعد الغد مر بها فقالت له مثل قولها، فقال: قد فعلت. فقالت: إني أريد اللحاق بأهلي في الشام. فقال: ولكن لا تعجلي بالخروج حتى تجدي من تثقين به من قومك ليبلغك بلاد الشام، فإذا وجدت الثقة فأعلميني. ثم أقامت حتى قدم ركب فيهم من تثق به، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، لقد قدم جماعة من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. فكساها الرسول صلوات الله عليه ومنحها ناقة تحملها وأعطاها نفقة تكفيها، فخرجت مع الركب. قال عدي: ثم جعلنا بعد ذلك نتتبع أخبارها ونترقب قدومها، ونحن لا نكاد نصدق ما روي لنا من خبرها مع محمد وإحسانه إليها، كل ذلك الإحسان مع ما كان مني تجاهه. فوالله إني لقاعد في أهلي إذ أبصرت امرأة في هودجها تتجه نحونا، فقلت: ابنة حاتم، فإذا هي. وكانت غاضبة من ترك لها، فلما وقفت علينا بادرتني بقولها: القاطع الظالم. فجعلت أسترضيها حتى رضيت، وقصت علي خبرها، فإذا هو كما تناهى إلي. فقلت لها، وكانت امرأة حازمة عاقلة: ما ترين في أمر الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت: أرى أن تلحق به سريعا، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل عنده وأنت أنت. قال عدي: فهيأت جهازي ومضيت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة من غير أمان ولا كتاب. وكان بلغني أنه قال: إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي. فدخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقام إلي

بيدي وانطلق بي إلى بيته. فوالله إنه لماض بي إلى البيت إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة ومعها صبي صغير، فاستوقفته وجعلت تكلمه في حاجة لها، فظل معهما حتى قضى حاجتهما وأنا واقف. فقلت في نفسي والله ما هذا بملك. ثم أخذ بيدي ومضى بي حتى أتينا منزله، فتناول وسادة من أدم، أي من جلد محشو وليفا، فألقاها إلي وقال اجلس على هذه. فاستحييت منه وقلت بل أنت تجلس عليها، فقال بل أنت، فامتثلت وجلست عليها. وجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض إذ لم يكن في البيت سواها. فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك. فقال لي لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من قلة المسلمين وكثرة عدوهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله. ولعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غير المسلمين، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، وأن كنوز كسرى بن هرمز قد صارت إليهم. فقلت كنوز كسرى بن هرمز؟ فقال نعم كنوز كسرى بن هرمز. قال عدي عند ذلك شهدت شهادة الحق وأسلمت. عمر عدي بن حاتم رضي الله عنه طويلا، وكان يقول لقد تحققت اثنتان وبقيت الثالثة، وإنها والله لا بد كائنة، وقد شاء الله أن يحقق قول نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فجاءت الثالثة في عهد الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز، حيث فاضت الأموال على المسلمين حتى جعل مناديه ينادي على من يأخذ أموال الزكاة من فقراء المسلمين، فلم يجد أحدا. وصدق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وكن له قدر 10 رقاب وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية مثل ذلك. رواه أحمد والنسائي واللفظ له، وابن حبان في صحيحه.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج

0: وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، لازال حديثنا متصلا عن شجرة الأراك وفائدة المسواك. فعند دراسة التركيب التشريحي لجذور نبات الأراك الأكثر استعمالا في السواك والأفضل والأكثر شيوعا بين المسلمين، نجد أنه يتكون من طبقة خارجية في اللينية يليها القشرة المحتوية على الخلايا المتصلبة والألياف وحبيبات النشا فاللحاء والكامبيوم وأوعية الخشب، وهي النسيج المنظف في السواك، وأشعة نخاعية مليئة بحبيبات النشا وحمض التنيك وبلورات سيليكية. والتركيب التشريحي السابق لجذور الأراك يرينا أن هذا النبات من أفضل النباتات المستخدمة في تنظيف الأسنان ميكانيكيا. فأشعة الخشب المنفصلة عن بعضها تجعل كل وعاء خشبي عبارة عن خيط، ومجموع الخيوط تكون فرشاة طبيعية خالية من المواد الكيماوية الضارة. ولنبات الأراك أهمية طبية بالغة، فأوراقه تستخدم في علاج أمراض السعال والربو والروماتيزم والبواسير، أما أزهاره فتستخدم في علاج أمراض الجذام والسيلان، ومنشطة وملينة وتسكن الصدع، وثماره طاردة للغازات من الجهاز الهضمي ومدرة للبول. والجذر المستخدم في تسويك الأسنان وساك الشيء أي دلكه به حامض التنيك الذي يمنع نزيف اللثة، حيث يحول مادة الفايبرينوجين إلى مادة الفايبرين المانعة للنزيف والمساعدة على تكوين الجلطة الدموية. ووجود البلورات السيليكية بين أوعية الخشب يؤدي إلى تنظيف الأسنان أثناء التدليك، ووجود النشا والأملاح يؤدي إلى تكوين مادة موزعة وميسرة للحركة بين السواك والأسنان، فهي تعمل عمل الصابون. والسواك يدلك اللثة ويقويها ويمنع ترهلها، وبالسواك مواد مضادة لنمو البكتيريا الضارة بالفم، ومادة السنجرين تطهر السواك نفسه وتطهر الفم من البكتيريا، والكربونات والبيكربونات تنظف طبقة المينا وتبيضها ولا تضرها لقلة كميتها في المرة الواحدة. وإذا استخدم السواك بالطريقة العلمية فإنه يتفوق على فرشاة البلاستيك، وهذا بشهادة كبار أطباء الأسنان في العالم. والسواك متاح للبدوي والفلاح والحضري، وسهل الاعداد والاقتناء للجميع، وهو يعمل عمل الفرشاة والمعجون والمطهر والمنظف في آن واحد. والمواد بالسواك مواد طبيعية غير مصنعة كيماويا، والخطأ البشري في صناعته ممنوع، والغش غير وارد، وتلف المواد بانتهاء الصلاحية منتفن. وإذا غسل السواك بالماء الساخن لا تتلف أليافه، كما هو الحال في الفرشاة البلاستيكية. والفرشاة البلاستيكية تفقد استقامة أليافها بالاستعمال، وهذا يؤدي إلى تهتك اللثة ونزفها. وفوق ذلك فالسواك مرضاة للرب سبحانه وتعالى، واتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتشبه بالصحابة والصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. فهل رأيتم إعجازا في العلم الحديث مثل إعجاز استخدام المسلمين للسواك في تنظيف الأسنان؟ ومتى نفطن إلى خلق الله في ديارنا حتى نتعلم استغلال البيئة الإسلامية الاستغلال الأمثل؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله، وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم عن الحاج أبو شعبان. أبو شعبان تاجر ثري يملك مالا كثيرا ويتحكم بالسوق وما فيه من بضائع وأسعار. لم يكن أبو شعبان ثريا كابرا عن كابر، بل قفز إلى مصاف الأثرياء منذ سنوات قليلة، وجيرانه التجار يستغربون من ثرائه المفاجئ ويتساءلون كيف أصبح هذا الرجل تاجرا ثريا بين عشية وضحاها. سأحكي لكم قصة هذا الرجل. أبو شعبان رجل يحج ويعتمر كل عام، وعندما يؤذن المؤذن يغلق دكانه ويسرع إلى المسجد لأداء الصلاة جماعة. ذات يوم طرق بابه جاره أبو علي، وهو تاجر في السبعين من عمره، ثري ومرموق وله سمعته الطيبة في السوق، ولكن له مشكلة معروفة في السوق أيضا، وهي أنه كثير الظنون، دائم الشك بزوجته وأولاده وأقربائه، فالكل في رأيه يحاولون التخلص منه وإيداعه في مأوى العجزة لينهبوا أمواله التي أمضى عمره في جمعها. استولت هذه الفكرة على أبي علي لدرجة مرضية فظيعة، جعلته يخفي أمواله تحت فراشه ويعدها كل يوم، ومع ذلك كان يشك، هل أخذ زوجته منها شيئا عندما كان في الحمام؟ هل دخل أولاده إلى غرفته عندما كان يتوضأ؟ تحولت هذه القضية إلى مشكلة في حياة أبي علي، فأتعبت أعصابه ولم يجد لها حلا. خطر في باله أن يودعها في البنك، لكنه لا يحب التعامل مع البنوك، لأنه يظن أن أولاده قد يتمكنون من تزوير توقيعه ويستولون على ثروته. بعد تفكير طويل قرر أن يودعها عند جاره أبي شعبان. ردد في سره، نعم أبو شعبان رجل أمين، يحج ويعتمر كل عام، ولا يمكن أن يأكل المال الحرام. عندما ذهب إليه قال له، أريد منك خدمة يا أبا شعبان. أجابه، اطلب ما تريد يا أبا علي، فالجار للجار وأنت شيخ التجار. قال أبو علي، أريد أن أودع أموالي عندك ولكن على شرط. سال لعاب أبي شعبان، لكنه ابتلعه بسرعة وسأله وهو يتصنع لا مبالاة، ما هو يا أبا علي؟ أجابه، أن لا يعلم أحد بذلك إلا أنا وأنت، والله على ذلك خير الشاهدين. تمنع أبو شعبان قليلا وقال لجاره، أنا لا أودع لأحد مالا يا أبا علي، فابحث عن شخص غيري. قال أبو علي، أنا جارك، هذه أول خدمة أطلبها منك، فهل ترد طلبي يا أبا شعبان؟ قال أبو شعبان، لا والله، ولكني لا أحب، أنا لا أحب أن أرد لك طلبا، ولكني لا أحب المشاكل، وإذا علم أولادك أن أموالك عندي فلن يستريحوا ولن يتركوني أستريح حتى يأخذوها مني. أقسم أبو علي أنه لن يخبر أحدا بالأمر وأنه سيبقيه سرا بينهما، فقبل أبو شعبان إيداع الأموال على مضض إكراما لجاره الغالي أبي علي، أو هكذا تظاهر. بقي الأمر بينهما سرا لم يطلع عليه أحد إلا الله. بعد مدة احتاج أبو علي لمبلغ من ماله المودع لدى جاره، فذهب إليه. استقبله أبو شعبان بفطور وازدراء، ولكن أبا علي لم ينتبه لذلك، فلديه من الهموم ما يكفيه. أخبر جاره بما يريد. لم يصدق أبو علي ما يسمعه من أبي شعبان حين أجابه قائلا، مال؟ أي مال تعني؟ أأنت أودعت عندي مالا؟ سامحك الله يا أبا علي. أحس أبو علي بالدنيا تدور من حوله، فأسند ظهره إلى الكرسي الذي يجلس عليه وبدأ يضرب أخماسا بأسداس ويتساءل، هل نسي أبو شعبان أني أودعت عنده المال؟ لا، هذا غير معقول، فمبلغ كهذا لا يمكن أن ينسى. إذن هل يريد ابتلاع المال؟ لا، هذا أيضا غير معقول، فأبو شعبان رجل أمين يخشى الله، إذن لا شك أنه يمازحني. هذه هي النتيجة التي توصل إليها أبو علي، فأصلح من جلسته وقد استرد شيئا من قوته، وابتسم وهو يقول معاتبا، سامحك الله يا أبا شعبان على هذه المزحة الثقيلة، كدت تقضي علي. فأجابه أبو شعبان بحدة، أنا لا أمازحك يا أبا علي، عن أي أمانة تتكلم؟ يبدو أن الأمور بدأت تختلط في عقلك، أنصحك يا أبا علي أن تعرض نفسك على طبيب. لم تفد أبا علي توسلاته ولا بكاؤه ولا استنجاده بأولاد الحلال من تجار السوق في استرجاع المال.
أغلب التجار صدقوا أبا شعبان، فهو شيخ تقي يحج ويعتمر كل عام ولا يمكن أن يأكل المال الحرام. ثم إن أبا علي لا يملك دليلا واحدا على صدق دعواه، وحسب رأيهم لا يمكن لعاقل مهما بلغت بساطته وسذاجته أن يودع مبلغا كالذي يدعيه أبو علي دون أن يستوثق لذلك بإيصال أو ورقة تثبت ما له من حقوق في ذمة الآخرين. قليلون أو أقل من القليل هم الذين صدقوا أبا علي، وزاد يقينهم عندما رأوا الثروة المفاجئة تهبط على أبي شعبان بين عشية وضحاها، ولم يقتنعوا بتبريرات أبي شعبان ولم يقتنعوا أيضا بحديثه عن الإرث الذي جاءه من عمه الذي توفي في البرازيل، وعن خاله المغترب في فنزويلا والذي يريد أن يستثمر أمواله في أرض الوطن. لعلكم تتساءلون كيف يمكن لمن يحج ويعتمر ويصلي ويصوم أن يخون الأمانة ويأكل المال الحرام؟ والحقيقة أن هناك من يجعل الدين عباءة يختبئ تحتها ليغري الناس بالثقة به وتصديقه. لم يستطع أبو علي تحمل الصدمة، فازداد مرضا على مرض، وأودع في مشفى للأمراض العقلية، بينما كان خائن الأمانة أبو شعبان يتمتع بماله ويضحك في سره من سذاجته وبلاهته. لا أشك أنكم تتساءلون هل يمكن لهذه القصة أن تنتهي عند هذا الحد؟ والجواب البديهي لا، فما ذكرناه ما هو إلا بداية البداية، والنهاية ستكون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سأتخيل لكم ما سيكون يوم القيامة بناء على الأحاديث الشريفة الصحيحة التي تتحدث عن جزاء خائن الأمانة وآكل أموال الناس بالباطل. أبو شعبان وأبو علي سيقفان أمام الميزان بين يدي رب العالمين يوم القيامة. يؤتى بحسنات أبي شعبان فتبدو كالجبال، صلاة وصيام وحج وعمرة وتلاوة للقرآن. توضع أعمال أبي شعبان في كفة حسناته فيطير فرحا ويتهيأ لدخول الجنة. لكن صوتا عظيما يجلجل قائلا: انتظروا، هناك حقوقا للناس عند أبي شعبان. يكاد قلب أبي شعبان ينخلع لسماع هذا الصوت. ينادي ذلك الصوت مرة أخرى: من كان له حق عند أبي شعبان فليتقدم. يتقدم أبو علي فرحا مسرورا، فالآن سيأخذ حقه من أبي شعبان، وهو الآن أحوج ما يكون إليه. صاح الملاك بأبي شعبان: هيا أعطه حقه. بهت أبو شعبان وصاح برعب: من أين أعيد إليه حقه وأنا لا أملك اليوم دينارا واحدا؟ أجابه الملاك بصوت يجلجل كالرعد: إذن أعطه من حسناتك بمقدار حقه. ثم التفت الملاك إلى أبي علي وقال له: خذ حقك من حسنات هذا الخائن الظالم. بدأ أبو علي يأخذ من حسنات أبي شعبان بدل ذلك المال الذي أودعه عنده فخانه وأكله ظلما وزورا، إلى أن استوفى حقه. ثم عاد إلى ميزانه فرحا مسرورا، فوضعت تلك الحسنات فوق حسناته في الميزان، فرجحت كفة الحسنات وسيق أبو علي إلى الجنة في زمرة الفائزين. أما أبو شعبان فقد وقف أمام الميزان مرتعد الفرائص حين رجحت كفة سيئاته على كفة حسناته، وسيق إلى النار في زمرة الخاسرين الخائبين. لم يفده ندمه ولا بكاؤه ولا توسلاته، بدأ يتلو بحسرة وألم قول الله تعالى: يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مرة: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. متى كانت الغربة تضمد للقلب جراحة، في مكة يتسابق الحزن والسرور إلى قلب شاب بالغ الكرم والشجاعة اسمه جعفر بن أبي طالب، حين تزوج من فتاة تشع إيمانا وثقة بالنفس اسمها أسماء بنت عميس، ليشكل مع أم سلمة وزوجها وعثمان ورقية وغيرهم من الشباب فرق عمل تنشر الكلمة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقال: إن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت فيهن لا إله إلا الله. إنهم شباب لم يرفع سيفا، ولم يغتل أحدا، ولم ينشغل بشتم الآخرين، شباب سلاحه الكلمة. لكن طواغيت قريش تجعل التفوه بها جريمة، تسحل من يؤمن بها، تسلبه حريته وماله. ها هو خباب مرة أخرى يقول: لم يكن لي أحد يمنعني، فلقد رأيتني يوما أخذوني وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري. ها هو رضي الله عنه يترنح في طرقات مكة الحزينة، يمشي معدما إلى طاغوت يدعى العاص بن وائل، لا ليطعمه أو يجود عليه بكسوة، ولكن لأن لخباب عليه دينا يريد التقوي به على هذا العيش الذي لا يطاق. يسير بين كلمات الازدراء ونظرات الحقد فتحن عليه الجدران، وقف أمام الباب فطرقه، ولما فتح طلب مقابلة العاص، فخرج ليرى ما الخبر. أخبره خباب أنه يريد ماله، فنظر العاص إلى هيئته الرثة وثيابه الممزقة وجسده المحروق، نظر إليه مزدريا ثم نطق ساخرا: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، ليتك قلت غيرها يا ابن وائل، أتدري ما فعلت؟ لقد دست على حقل ألغام العزة في نفس هذا الفتى المؤمن، فتفجرت الكلمات من صدره كالبركان تحرق ما تبقى لهذا الطاغوت من كبرياء. هانت الحياة وهان المال فداء لأبي القاسم ودين أبي القاسم. فصاح خباب: والله لا أكفر به أبدا حتى تموت ثم تبعث. تناثرت كبرياء العاص، فحاول لملمة بقاياه بشيء من اللصوصية المغلفة بالمكابرة، فقال: فإني إن بعثت كان لي مال وولد، فتأتيني فأقضيك. انصرف خباب منطويا على فقره وآلامه، لكن كلماته صعدت للسماء فانتصر لها جبار السماوات والأرض. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا أغلق العاص بابه وأغلقت قريش كل أبواب الحرية فجاء الشباب يبكون يشكون ينثرون جراحهم بين يدي حبيبهم صلى الله عليه وسلم فأشار هناك حيث البحر

في ظلال السيرة. أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام مالك رحمه الله: كان بالمدينة رجال لم تكن لهم عيوب، فتكلموا في الناس فأصبحت لهم عيوب. هذه الحكمة الجميلة من الإمام مالك رحمه الله هي نموذج لسيرة الحياة وتحولات الإنسان. حينما يبحث الإنسان عن عيوب الناس، تلقائيا سيبحث الناس عن عيوبه. وقديما كان الشافعي رضي الله عنه يقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين. ومرة قال الربيع للشافعي كلمة في شخص ما، فقال له الشافعي: يا ربيع أكسو ألفاظك. إذن بعض الألفاظ تكون عارية، تمشي بين الناس وهي عارية، سوءتها واضحة ونسبتها معروفة، لأنها كلمة خلت من الصدق، فهي كلمة فيها مجافاة للواقع، أو لأنها كلمة خلت من الأدب والذوق، فالكلمة تعبر عن صاحبها. فحينما تكون هذه الكلمة بجيحة، مباشرة، صريحة، صاخبة، واضحة، بذيئة، فهي تسيء إلى صاحبها وليست تسيء إلى من قيلت فيه. ربنا سبحانه في القرآن الكريم يحذرنا من الهمز واللمس، فيقول سبحانه: ويل لكل همزة لمزة، ويقول: ولا تلمزوا أنفسكم. وعيد شديد بالنار ليس لشخص معين نزلت فيه السورة، ولكن لكل من توجد في هذه الصفات، لكل همزة لمزة. والهمز واللمز معناهما متقارب، وقد يكون من الفروق بينها أن هذا يكون باللسان وهذا يكون بالفعل، بمعنى أن الإنسان يحاكي حركات هذا الشخص أو يقلده على سبيل التعيير والتنقص والإزدراء، أو يقوم بعمل يدل على الاحتقار، يعني ليس تقليدا وإنما عمل يدل على الاحتقار، مثل أن يخرج لسانه أو يصد بوجهه أو يعمل حركة في يده تعبر عن انتقاص، أنه يقول هذا الشخص مثلا ضعيف العقل أو كذاب أو يحتقره أو أنه لا شيء إلى غير ذلك من التعابير التي ربما تكون أبلغ من

0: ولا تطع
1: كل حلاف مهيد، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. فلا يبعد أحيانا أن يجمع الإنسان بين هاتين الخصلتين، لأن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وقد يكون الإنسان كبيرا في وظيفته، أو مشهورا في قومه، أو ذا مال، أو ذا سلطان، أو جاه، أو منصب، ومع ذلك تجد لسانه يفري في أعراض الناس فريا، فلا ينفعه مكانه ولا مكانته ولا ماله، والله تعالى يحكم عليه بالتباب والدمار والبوار والويل، ويصفه بهذا الوصف. وحينما تلاحظ الوصف الرباني، حينما قال هماز وقال همزة، هنا إشارة إلى أن القصة ليست غلطة عابرة ولا كلمة قالها الإنسان ثم ندم عليها، كلا، إنما هذا برنامج وسلوك وخلق وعادة مستمرة داوم عليه هذا الإنسان حتى طبعت شخصيته. فإذا كان في المجلس انتظر الناس منه هذا الأمر، واشرأبت إليه الأعناق والآذان، ماذا سيقول فلان اليوم عن فلان. إنها خصلة لفئة من الناس جبلت على إظهار نفسها بإسقاط الآخرين، وصارت تزدري نعمة الله تعالى على العباد، أو تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، فتبحث عن عثرة أو زلة أو عيب فتبدأ فيها وتعيد وتكررها وتتحدث عنها وتشيعها وتنشرها، ثم إذا لم تجد لجأت إلى الاختلاق أو تصديق الشائعات من دون تثبت، أو تحميل المواقف والأقوال والأفعال ما لا تحتمل وترويج ذلك. فإذا لم تفلح أو لم تجد أو وجدت مواجهة وعدم قبول، فربما لجأت إلى تغليف ذلك بغلاف الإيمان، وأن ذلك من الالتزام ومن التقوى ومن الغيرة على دين الله عز وجل. وربما وجدت من يتكلم وكأنه من علماء الجرح والتعديل، وكأننا أمام الإمام أحمد أو أبو حاتم أو يحيى ابن معين أو ابن القطان أو غيرهم من الأئمة الذين كانوا مضطرين إلى أن يتكلموا في الرواة بالأوصاف، أن هذا ثقة وهذا غير ثقة، بقدر الضرورة من أجل حفظ الحديث النبوي ومعرفة الصحيح من المعلول. ولم يتكلموا حتى طلبت الأمة منهم ذلك وافتقرت إلى علمهم وأخذ عنهم الطلبة، لأنهم كبروا في الإسلام وعظم شأنهم وتوقف الأمر عليهم، ولم يكن صغار الطلبة أو المبتدئون يتلقنون علم الجرح والتعديل، وكان الأمر استثناء ليس إلغاء للنصوص الشرعية التي تنهى عن الغيبة والنميمة والقيل والقال والطعن والفري في الأعراض، لا، هذا باق بحاله. وقد وجد من أهل العلم من يستنكر ذلك لهذا أيضا، أو يرى أن مبالغة حصلت ووقعت كما هو معروف في بعض المصنفات. ولكن لا شك أن علم الجرح والتعديل التاريخي كان ضرورة لحفظ مقامات السنة النبوية، وكان العلماء فيه يحرصون على انتقاء العبارات، حتى إن أشد عبارة عند البخاري في الجرح والتعديل أن يقول فيه نظر، فهذه إذا قالها في أحد فلا تقبل روايته، فيه نظر. أما أن يكون الإنسان يبدأ طلب العلم أو طريقه في الخير والدعوة بهذا، فهو كما يقولون في المثل المصري، يقولون أول ما شطح نطح، يعني أن يبدأ الإنسان حياته يستفتح عمره طريقة مثل هذه اللغة مثل هذا الأسلوب، أو يمضي عمره فيه، ويا للضياع صراحة. هب أن الإنسان يتكلم في أناس محكوم عليهم بالنار مثل أبي لهب وأبي جهل وفرعون، ويمضي عمره فيهم كله. ورد في قصة أن عمر بن عبد العزيز أرسل

رجاء بن حيوة للخوارج، فكلموا في أمور وخالفوا في أشياء ووافقوا في أشياء، وكان من ضمن ما قالوا له، قالوا لماذا لا يتبرع عمر بن عبد العزيز من قرابته وأعمامه؟ فلما انتهوا قال لهم رجاء بن حيوة: أريد أن أسألكم سؤالا، كم مرة تلعنون هامان؟ فتلفتوا وقالوا: والله لعلنا لم نلعنه يوما من الأيام. قال: طيب إذا كنت أنتم لا تلعنون هامان مع أن الله ذكر حاله في القرآن الكريم، فكيف تريدون من عمر بن عبد العزيز أن يتبرأ ويلعن أقاربه وأجداده وأعمامه وغيرهم؟ هذا فسكتوا. فقال له قائل: لماذا لم تقل فرعون؟ لماذا لم تسألهم لماذا لم يلعنوا فرعون؟ قال: إني أخشى أن يكون فرعون مشهور فيكونوا لعنوه فعلا، لكن هامان يعني يتوقع أنه درجة ثانية، وذلك ربما فعلا لا أقل من الناس من يتفطن له أو يشتغل بلعنه. فحذاري أن يضيع الإنسان عمره في هذه البضاعة الفاسدة التي لا خير من ورائها سوى سواد القلوب وفساد النيات وضياع الأعمار في غير طائل، والله المستعان.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم. خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: أم هانئ رضي الله عنها.

0: أخت علي رضي الله عنه وبنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تصغر النبي صلى الله عليه وسلم ببضع سنوات، ذات جمال وخلق وفصاحة. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عمه أبي طالب سنين عديدة، وذلك بعد وفاة أمه آمنة حتى زواجه من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وكان خلال تلك السنين يشعر أنه واحد من عائلة أبي طالب، وذلك بسبب ما كان يضفيه عليه عمه من حنان وعطف، ولما كان يحيطه به من رعاية وعناية. كما ازدادت رعاية محمد صلى الله عليه وسلم بعد رحلته معه إلى الشام والتقائه بالراهب بحيرة الذي أوصاه به خيرا وقال له: إن لابن أخيك شأنا فاحتفظ به. وحين بلغت مبلغ الشباب خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب، وخطبها معه هبيرة ابن وهب، فزوجها والدها من هبيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا: يا عم، زوجت هبيرة وتركتني. فأجابه أبو طالب: يا ابن أخي، إن قد صاهرنا إليهم، والكريم يكافئ الكريم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب عمه بشيء. وأعرس هبيرة بفاختة، وكان من أشراف بني مخزوم، له مكانة عالية في قومه ورأي مطاع في عشيرته. ولقيت فاختة من زوجها كل تكريم واحترام، وعاشت في كنفه حياة سعيدة رغيدة.
1: نساء حول الرسول.
0: مرت أيام وتلتها أعوام، ونبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فدعا قومه وعشيرته وأهله، فآمنت به طائفة وكفرت به طائفة. وكان هبيرة من الذين كفروا وضلوا، بل أمعنوا في التجافي والقسوة على الدين الجديد، ولكنه في نفس الوقت كان يراعي صلة الرحم التي تربطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد تابعت فاختة زوجها هبيرة في عدم الإسلام مراعاة له، إلا أنها كانت تحترم وتقدر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وتحفظ للرحم حقها وللقرابة قدسيتها. وكثيرا ما كانت تستضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وتواسيه بعد أن توفي عمه أبو طالب وزوجته خديجة. هاجر المسلمون إلى المدينة، وأقامت فاختة في مكة مع زوجها وأولادها، تسر لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وانتصاراته، حتى كان يوم الفتح الأعظم، يوم فتح مكة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحطم الأصنام وكسر الأوثان، وارتفع صوت بلال رضي الله عنه تعالى من فوق الكعبة يصدح بالأذان، فما كاد يسمعه هبيرة زوج أم هانئ، حتى فر من مكة هاربا لا يلوي على شيء، كارها أن يدخل في دين الله تعالى وأن يرى انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن هبيرة دعا أم هانئ لمرافقته فلم تجبه، وألح عليها في ذلك فلم تستمع إليه، بل أسلمت ودخلت في دين الله. ثم افترق الزوجان وابتعد الخليلان.
1: نساء حول الرسول.
0: كان الحارث ابن هاشم من الأشخاص الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمهم يوم فتح مكة، وكان يعلم مكانة أم هانئ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلجأ إلى بيتها محتميا مستجيرا، ولحق به علي بن أبي طالب ليقتله. وأخبرته أم هانئ أنها قد أجارت الحارث قائلة: يا ابن أمي قد أجرته. فلم يلتفت علي إلى قولها، بل شهر سيفه، فوثبت أم هاني فقبضت على يديه وقالت: والله لا تقتله وقد أجرته. فلم يقدر علي أن يرفع قدمه عن الأرض، وجعل يتفلت منها فلا يقدر. وبينما علي وفاختة في تجاذبهما، دخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أم هاني: يا رسول الله، ألا ترى أني قد أجرت الحارث؟ فأراد علي أن يقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي، وأمنا من أمنتي، ولا تغضبي عليا، فإن الله يغضب لغضبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي، وأمنا من أمنتي. فأطلقت أم هاني عليا، فقال النبي الحكيم صلواته وسلامه عليه متاعبا: يا علي، غلبتك امرأة؟ فقال علي: والله يا رسول الله، ما قدرت أن أرفع قدمي من الأرض. انصرفت أم هاني بعد فراق زوجها إلى الاهتمام بأمور أبنائها، فأقبلت على تربيتهم تربية صالحة، وعاشت رضي الله عنها حتى خلافة أخيها علي رضي الله عنه. وفي سنة 40 للهجرة توفاها الله سبحانه وتعالى، ودخلت منذ ذلك اليوم في التاريخ مثلا للمسلمة المؤمنة رضي الله عنها وأرضاها.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم، نحن معا في بيت المسلم من جديد. نرحب بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم.
1: وبكم سيدي، أكرمكم الله. سيدي، عندما نتحدث عن التربية بالموعظة، وقد بدأنا بها في اللقاء السابق، لابد أن نتابع في قضايا الموعظة. لعل من أهم الأساليب للتعامل مع الصغار أن ننقل لهم الموعظة عن طريق القصة. لماذا سيدي؟
2: الحقيقة الدقيقة أن الله جل جلاله وهو خالقنا ومربينا اعتمد القصة في دعوة عباده إلى طاعته. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وما كان حديثا يفترى. معنى ذلك القصة أقرب فن أدبي للإنسان. قصة فيها أشخاص، فيها بيئة مكانية، بيئة زمانية، فيها حوار، فيها بداية، فيها عقدة، فيها نهاية، فيها حبكة، فيها مغزى. يعني الحقيقة أقرب أسلوب أدبي لإقناع الآخر هي القصة. أذكر مرة أن أبا اصطحب ابنه معه إلى المسجد، والخطبة من فضل الله موفقة جدا. سأله: ماذا فهمت من هذه الخطبة؟ ذكر له القصة فقط. القصة أقرب شيء للإنسان، هي الفن الأدبي القريب بالإنسان. فلذلك إذا اعتمد الكاتب أو الأديب أو الداعية أو العالم أو المعلم القصة ينجح في هذه في هذا الأسلوب.
1: نعم، هي حقيقة
2: مع البرهان عليها. ممكن تتحدث بالقيم المجردة والمبادئ ساعات طويلة، أما حينما نستمع منك إلى إنسان طبق هذه وقطف ثمارها، أبلغ في إقناعه بما تقول آلاف المرات من الكلام المجرد. إنسان أمامك طبق هذا فقطف ثماره.
1: إذا سيدي، هل تقترحون على الآباء والأمهات أن يكون عندهم كتاب في قصص الأنبياء، قصص الصحابة الكرام؟
2: والله أتمنى ذلك، وأتمنى أن الأب إذا لاحظ أنه في خطأ في البيت ممكن يتحدث عن إنسان آخر، فعل كذا فكان كذا. فهذا دائما التغذية المباشرة تعمل حساسية. دائما عندنا التعبير نوعان: تعبير مباشر، تعبير غير مباشر. يعني تقول مثلا هذا المغني سيء الصوت، مباشر. أما عواء كلب على أوتار من دفة في قبح قرد وفي استكبار هاماني، وتحسب العين فكيه إذا اختلفا عند تلغم فكي بغل طحاني. التعبير الأدبي مؤثر. إن أردت أن تقنعني فقل النثر، إن أردت أن تثيرني فقل الشعر. والأدب بأدق تعريفاته هو التعبير المثير عن حقائق الحياة. لذلك الأدب له أثر كبير جدا.
1: نعم، إذا نستخدم القصة في التربية، هذا فن. نعم، عظيم. أيضا سيدي في الموعظة،
2: لكن دقيقة. نعم، هو بالقصة في شرط أن تكون واقعية. لا معنى هذا أنها وقعت لكن يمكن أن تقع. مدام شيء لا يقع فقد قيمته العلمية. القصة قد تكون مفتعلة، يعني إنسان كتبها، لكن لا بد من أن تكون واقعية، أي أنها تطابق الواقع. والحقيقة الدقيقة أنه كل شيء لا يطابق الواقع هو الجهل، وكل شيء بلا دليل هو الوعظ.
1: التقليد.
2: نعم.
1: التقليد.
2: التقليد. لذلك أدق تعريف أنه علاقة قطعية بين متغيرين تطابق الواقع عليها دليل.
1: هذا العلم.
2: هذا العلم. إن ألغينا الدليل تقليد، إن ألغينا الواقع جهل، إن ألغينا القطع وهم 30%، شك 50%، ظن 70%، غلب الظن 90%، أما الحق 100%. علاقة بين متغيرين مقطوع بها تطابق الواقع عليها دليل.
1: نعم. هذه القصة أيضا من الأساليب في الموعظة الوصية.
2: الوصية يوصيكم الله في أولادكم،
1: وصى جل جلاله.
2: الوصية فيها رأفة، فيها رحمة، فيها حب. الإنسان بيوصي من يحب، يوصي أولاده، يوصي إخوانه، أقرباءه، زوجته. أما العدو لا يوصى.
1: إذن جميل أن يقول له مثلا قبل الذهاب إلى المدرسة أوصيك بطاعة الله.
2: نعم.
1: أوصيك بتقوى.
2: نعم.
1: جميل. نعم. أيضا سيدي من أساليب الموعظة أن يخاطب العقل والقلب معا.
2: هو الإنسان عقل يدرك وقلب يحب، جسم يتحرك. أنا أرى أن الدعوة إلى الله لا تنجح ولا تصح ولا تأخذ أدوارها الحقيقية إلا إذا خطبت عقل الإنسان بالعلم، وقلبه بحب يسمو به، وجسمه بطعام وشراب اشتري بمال حلال. إن عودت إنسان أن تكون يده السفلى، أنت ما ربيته. يجب أن تعوده أن تكون يده هي العليا، يعطي. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. نعم. فلذلك القصة لها أثر كبير في ذلك، والموعظة والوصي.
1: نعم. ومخاطبة العقل والقلب.
2: تخاطب عقله بالعلم
1: وقلبه بالحب.
2: يعني كثير في آية دقيقة جدا،
1: يا أيها الإنسان
2: ما غرك بربك الكريم، خاطب قلبه. الذي خلقك فسواك فعدلك، خاطب عقله. أن تجمع بين العقل والقلب شيء رائع جدا. الإنسان عقل يدرك، قلب يحب. الذي خاطب العقل وحده ما نجح ولا أفلح، والذي خاطب القلب وحده ما نجح ولا أفلح. أن تجمع بين القلب والعقل. أنا وأضيف والجسم.
1: والجسم.
2: هيئ هذا الذي تدعوه إلى الله يكون له عمل شريف مقبول، تصبح يده عليا لا سفلى.
1: وهذا يتصل بالتربية الصحية التي تكلمنا عليها بمعيتكم. يعني لو طبقنا ذلك، مخاطبة العقل والقلب، من كلامكم سيدي على معاملة الأب مع ابنه. الابن وقع في معصية، يخاطب عقله ببيان آثار المعصية السلبية، ويخاطب قلبه بطاعة الله.
2: عقله أقنع ولا تقمع.
1: نعم.
2: في قمع يفعله الجهلاء دائما. يا بني، العمل هذا ليس في صالحك لمستقبلك.
1: هذا عقلي.
2: عقل. لكن حتى أحبك، حتى أعطيك كل ما أملك، يجب أن تكون كذا.
1: هذا قلب. جزاكم الله خيرا. إذن من الموعظة مخاطبة العقل والقلب معا. أيضا من أساليب الموعظة أن نعالج القضية من جذورها لا من نهاياتها.
2: أنا أذكر يعني ملمح دقيق جدا جدا جدا في سيرة النبي الكريم
1: صلى الله عليه وسلم.
2: إنسان دخل بستان أنصاري، أكل من ثماره دون استئذانه، فساقه إلى النبي الكريم
1: صلى الله عليه
2: وسلم على أنه سارق. فغضب النبي الكريم، قال له: هل لا علمته إن كان جاهلا؟ وهل لا أطعمته إن كان جائعا؟ أي مشكلة لا تعالج من نهايتها. فأنا أقيس عليها قياس كبير جدا. هذا الإنسان رأيته جائعا أطعمته، رأيته عاريا كسوته، رأيته مشردا آويته، رأيته جاهلا علمته، ضالا هديته. أنت الآن أعطيته كل حاجاته. الله عز وجل بعظمته ورحمته وشكره لهذا الإنسان المحسن سيكافئ هذا الإنسان بمكافأة من جنس عمله. ينصره على من هو أقوى منه. هذا كلام مأخوذ من قول النبي الكريم: إنما أداة قصر وحصر تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذا الضعيف أطعمه إن كان جائعا، كسوه إن كان عاريا، دله إن كان ضالا، أويه إن كان مشردا، عالجه إن كان مريضا، هكذا أعطه كل ما تستطيع حتى يعطيك كل ما يمكن.
1: نعم سيدي، إذن نستنبط من كلماتكم هذه أنني عندما يكون عندي ابن أو طالب عنده مشكلة ينبغي أن أعالج مشكلته قبل أن أعظه.
2: نعم،
1: يعني أن أبدأ بمعالجة المرض قبل أن أعالج العرض.
2: نعم،
1: جزاكم الله خيرا. أيضا من أساليب الموعظة الناجحة أسلوب الحوار.
2: نعم،
1: أن يحاور ابنه.
2: يعني الإله العظيم خالق الأكوان
1: جل جلاله،
2: خالق الإنسان، فعل كن فيكون، زل فيزول، حاور الشيطان؟
1: لا،
2: حاور. الحوار احترام للمحاور، والحوار إعطاء الدليل، والحوار إيقاظ رغبته بالسلامة، والحوار يعني أسلوب أنا بسميه حضاري. أنا بقول أي بيت لا بد فيه من حوار بين الزوج وزوجته، والأب وأولاده، والأولاد مع أبيهم، والأولاد مع أقربائهم. الحوار أسلوب حضاري، والله اتخذوا طريق في المعالجة.
1: نعم، يعني لا يبقى يلقي المعلومات إنما يستمع من ابنه.
2: الإلقاء قمع، أما الاستماع مشارك. نعم، وفي عنا أفعال مشاركة.
1: نعم، يحاوره. نعم، لكن هناك جدال أحيانا.
2: الحوار محبذ ممدوح، الجدال يعني شوف، إذا إنسان مبطل يجادل، أما المؤمن يحاور.
1: يحاور،
2: أنا أخذ بيده. لذلك قالوا فرق كبير بين المداهنة وبين
1: المدارة.
2: المدارة، المدارة أن تبذل الدنيا من أجل الدين، أما المداهنة أن تبذل الدين من أجل الدنيا.
1: إذن الجدال عقيم.
2: العلماء الصادقون يدارون ولا يداهنون،
1: يداهنون.
2: أما المنافقون يداهنون.
1: أيضا سيدي من أساليب الموعظة أسلوب ضرب المثل.
2: يعني أنا أحيانا لا صغيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار، نص ديني كيف أشرحه؟ أقول سيارة تمشي على طريق عرضه 60 متر، في الوسط ماشي، ما هي الصغيرة؟ حرف بمقود سنتي واحد، هذا السنتي لو ثبته إلى الوادي، الطريق العريض عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق، أنت ماشي بالوسط، تحريك المقود سنتي واحد،
1: صغيرة
2: صغيرة لو ثبتها
1: إلى الوادي،
2: إلى الوادي قطعا. أما الكبيرة حرف المقود 90 درجة، لكن لو أرجعتها نجوت،
1: بقيت على
2: الطريق. فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الإصرار.
1: هذا المثل،
2: المثل أوضح شيء، والقرآن يمتلئ بالأمثال،
1: يضرب الله
2: الأمثال. الله استخدم الأمثال طريقة كثير مؤثرة لإقناع الآخر بالحقيقة.
1: وفي تربية الأولاد ننقله من المعنى المجرد إلى المعنى المحسوس
2: من خلال
1: المثل. سيدي ضاق الوقت، لكن أنا في وسائل التربية أريد أن أختم بدقيقة عن التربية بالعقوبة. يتبادر إلى الذهن أن العقوبة هي الضرب، لا، أحيانا في تربية بالعقوبة وليست ضربا،
2: إعراض. الإعراض عقوبة.
1: عقوبة
2: إذا كان أب محسن جدا والابن يحبه جدا، يكفي من هذا الأب أن يعرض عنه: دعني يا بابا دعني، فهذا من أطاع عصاك فقد عصاك. أما الإعراض أسلوب ذكي جدا، بس من يستطيعه هو المحسن.
1: نعم،
2: بقدر إحسانك تستخدم هذا الإعراض،
1: ممكن بالتأنيب ببعض الكلمات. نعم، غير الجارحة،
2: هذه لا تليق بك كطالب علم. لا تليق بك كابن إلي مثلا.
1: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي أشكر لكم حسن المتابعة، ومن قبل ذلك أشكر لشيخنا حسن التوجيه. أسأل الله تعالى أن ألتقيكم دائما على خير. إلى الملتقى في بيت المسلم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تتابعوننا عبر إذاعة التوحيد الإسلامي في هذا البرنامج الأخلاق المحمدية، ونتناول اليوم الخلق، السلامة من الحقد، وفضيلة الرفق واللين وسعة الصدر. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: العفو، اللطيف، الرفيق. والتخلق باسم الله العفو هو بأن تعفو عمن ظلمك، فإن عفوت عفى الله تعالى عن ذنوبك وأحبك. والتخلق باسمي الله تعالى اللطيف الرفيق هو بأن تعامل الناس باللطف واللين والرفق، وأن تكون رفيقا في أمورك كلها. أيها المستمع الكريم، ما أجمل أن تضع رأسك على وسادتك وأنت تشعر بسلام لا يوصف، والبسمة تعلو وجهك، والرضا يستحوذ على حواسك مستبشرا بغدك. لا شيء يثقل قلبك ولا يقلق عقلك. هل هذا ممكن؟ نعم. متى؟ حين لا تتمنى لأحد الأذى، ولا تسمح لما أصابك من أذى من العباد أن يستقر في ذهنك، لأنك سامحت، عفوت، وتخطيت. ومن يود وصفة التحرر من الحقد، من الغل، عليه أن يردد دائما: اللهم إنك عفو تحب العفو، منا لعبادك فاعف عنا. حينما تكون غاضبا جدا ولا تستطيع الانتقام ممن أغضبك في الحال، لأن الظروف لم تكن متاحة، وإذا كبت هذا الغضب ولم تعالجه فسيكبر ويصبح حقدا، فتضمر لهذا الشخص العداوة وتبغض له الخير وتحاول الإيقاع به. كل هذه المشاعر السلبية ستضرك أنت قبل أن تضره، وكبحها والسيطرة عليها أمر يحبه الله تعالى منك، بل إنه يحب منك العفو والرفق. والعفو هو المحو التام للذنب، أما الرفق فهو أن تكون لينا ولطيف الفعل، وتأخذ الأيسر والأسهل، وتمسك نفسك عن التطاول بقول أو فعل أو تعامل. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الحقد أيها الأحبة يودي بنا إلى الأمراض، فاحذرها. أولها الحسد، ثم تنتقل إلى الشماتة لبلاء يصيب من تحسده، وقد تهجره وتنقطع عنه، قد لا تسلم عليه وتتجاهله، حتى إذا أقبل ليسلم عليك تنأى بنفسك عنه، فتعرض عنه استصغارا لشأنه، وقد تغتابه أو تنم عليه، أو ربما تبدأ بالاستهزاء به، وقد تصل إلى مرحلة تؤذيه بالضرب أو بالشتم. ما أقبح الحقد وما أقبح نتائجه. كل ذلك لا يعني أن لا تطالب بحقك إن كان لك حق، أو أن تكافح مظلمة إن كنت مظلوما، سيما ممن لا يعترفون بالحقوق ولا يكفون عن الظلم. إذن احمي قلبك من كره شخص قد يكون أساء إليك، عبر مسامحته لإرضاء الله تعالى. عامله بالبشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجاته، بل وبمجالسته في ذكر الله تعالى،
وبالمعاونة على المنفعة، أو بالدعاء له والثناء عليه، أو بمواساته. وليكن قلبك سليما ليس فيه حقد لأحد، ولا تكن حساسا بحيث تحزن بسرعة لكلمة قالها أو فعل فعله، وغلب حسن الظن بالناس، والتمس لهم الأعذار، ولا تدقق في الأمور البسيطة وتوافهها. وإذا كنت حساسا سريع الغضب أو سريع الحزن، عالج نفسك من هذا المرض، وإلا فستتعب بسرعة وستفتح باب الحقد على نفسك. إن أهم علاج للحقد هو قلبي اعتقادي، هو أن تعتقد أن فلانا لم يضرك ولن يضرك، لأن الله وحده هو الضار النافع، وإنما ما يحصل معك هو جزء من امتحان الله لك. عليك أن تواجه الشخص المقصود، ولتكن نيتك الإصلاح وسلامة الصدر وحل كل إشكال بينك وبينه، وليس توجيه الاتهام واللوم، فأنت قد عزمت على الإصلاح لا على العتاب. قال الله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن العلاج أن تخرج صدقة على نية أن يزكي الله قلبك ويخلقك بأخلاق نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا علاج سريع المفعول، قيل علاج مجرب. ومن العلاج الرفق، وهذا استباقي ومطلوب في تربية الأبناء وفي الدعوة إلى الدين، وبين الزوج والزوجة، مع الموظف والخادم، وعند تعليم الجاهل، وفي التعامل مع غير المسلمين، وفي العبادات، ومع المرضى. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن إبداء الرفق في الأمور يؤدي إلى أحسن النتائج وأطيب العواقب. يبارك الله في هذا السلوك وينفع به، فينال الإنسان بالرفق ما لا يناله بالشدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: وقتا طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أنا بسمع إنك مسؤول العمل العسكري.
1: أنا مش مسؤول عن إشي. شباب سألوني هل يجوز قتل اللي احتلوا أراضينا؟ أفتيت لهم نعم، وكذلك عملائهم.
0: يعني أنت كنت شيخ مفتي مش قاعد عسكري؟ ها؟ أنت بدك تضحك علي؟ أنت هتموت مرة كل 10 دقايق معي. لا لا لا، أنا هخليك تتمنى الموت. من وين الفلوس بتجيك يا أحمد؟
1: من كل اللي بيكرهوكو، بيجوا على البيت وبيعطوني مصاريهم وبيقولولي قاتلوا اللي قتلوا ولادنا.
0: مين هدول؟
1: الناس العاديين بيعطوني فلوس قليل بس أنا بجمعهم، اللي بيكرهوكو كتير.
0: أنت بتعترف إنك شكلت تنظيم لمقاتلة دولة إسرائيل؟
1: أنا بعترف إني بقاتل كل واحد طردني من أرضي، ورح أضل أقاتله لآخر نفس.
0: أنت بتعترف إنك أمرت بقتل الإسرائيليين؟
1: أنا بعترف إني كلما سئلت عن قتل الإسرائيليين أجيب كل من اغتصب أرضك وقتل أهلك وهدم بيتك فقتاله واجب، وإن كنتوا أنتوا فعلتوا ذلك فأنتم تستحقون، وأنا أفتيت بذلك. وأيضا كل من تعاون على قتل أهلي وعشيرتي أيضا لا يستحق الحياة.

0: الحيوان في الأرض مش هيك بتقولوا في دينكو؟
1: يا ولدي قلت لك ذات يوم إن الطريق الذي اخترناه صعب. أنت قل يا الله
2: يا الله
1: يا الله
2: يا الله
1: يا الله يا الله. أنت راجل 16 سنة أنت بطل.
2: يا الله
1: أنت اللي بدك تحمل الراية.
2: يا الله
1: يا الله
2: يا الله
0: هتموت.
2: يا الله
0: هتموت هتموت.
3: لهم يوم لهم يوم. ماذا تقول يا معاذ؟ أبدا يا أمي، فقط أقول لهم يوم. أمي ستكونين سعيدة حين أخذ بثأر كل من أساء للشيخ.
4: نعم يا أمي نعم، حفظك الله.
5: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
6: لقد ظل المحقق يمنعه من النوم ويقوم بتعذيبه وإهانته عدة أيام متواصلة.
3: وماذا كانت نتيجة التحقيق؟
6: رفض الاعتراف أنه المسؤول، ولكن الآخرين اعترفوا عليه، وبناء عليه تمت محاكمته.
5: ما هي الأشياء التي حاكموه عليها يا أبي؟
6: حاكموه على أنه مسؤول عن عملية قتل وكذلك العداء لإسرائيل.
3: وكم كانت مدة حكمه؟

0: أهلا أهلا بالغالي.
1: ربنا يعينك يا شيخ. طمني عليك، كيف صحتك؟
0: طمني، إيش في أخبار جديدة؟
1: الأمور إن شاء الله خير. من 10 لـ15 سنة.
0: مش معقول يا شيخ، كل هاي التهم وخمستاشر سنة؟ قول مؤبد 2.
1: اطمئن يا شيخ، اطمئن زي ما بحكي لك.
2: حكمت المحكمة على أحمد ياسين بالمؤبد و15 سنة على التهم المنسوبة إله.

0: بتعرف يا أبي، حين أسمع كلمات الشيخ القوية أشعر بأن شعر يدي يقف. هذا إحساس جميل.
1: نعم حقا يا ولدي، هذا إحساس العزة والإباء يا ولدي، وكم نسعد حينما نشعر به.
2: وماذا حدث بعد المحاكمة يا أبي؟
1: نقل الشيخ أحمد ياسين إلى السجن، وكان السجناء يسعدون بأنهم برفقة الشيخ.
0: ولكن يا أبي، هل حين يعتقل الشيخ لا يكون على تواصل مع الخارج؟
1: بلى يبقى على تواصل، ولكن كتوصية ومشورة. أما الأعمال الميدانية فيقوم بها الآخرون، وحين تأتي توصية من الشيخ ينفذونها مباشرة.
2: ولكن كيف يتم التواصل يا أبي؟
3: يا عمر، الله يرضى عليك يا ابني، هات ورقة وقلم وتعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحبيب أبو أحمد، كم اشتقت إليكم، ولكن هي فرصة نجدد فيها العهد مع الله، فما أحلاها من لحظات نخلو بها مع الله تعالى قرآنا وصلاة ومحاسبة. أخي الحبيب، بلغني أن العملاء قد انتشر أمرهم وأثرهم على المجتمع، وإني على يقين بأن ضررهم كبير، ولكن احذر أخي أن تحسب علينا دماء بريئة، وأيما شخص ما ظنت شك بنسبة 1% فدمه حرام، وحذاري أن تأخذكم عاطفة الحق دون تحر دقيق. وتذكر، لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم. واعلم أخي أن ليس من يدلي بمعلومة أو يقدم خدمة يستحق القتل في الدين والشرع. وفتشوا عن طرق تساعدون بها الناس ليخرجوا من براثن العمالة، وافتحوا لهم باب التوبة، وأنذروهم مرارا، وحافظوا على أولادهم وأعراضهم،

0: ولا تسيئوا إلى عائلاتهم. وإن استطعتم أن تخفوا معلومة العمالة للحفاظ على أسرته فافعلوا. أوصيكم وإني على ثقة أنكم أحرى مني على ذلك، أنتم من تدارست معهم النصح والتواصي. بلغ إخواني السلام وقل لهم أنا في زنزانة شكلا، ولكني في رحابة وسعة ما مثلها سعة. اشتقت لكم وامضوا بطريقكم، والسلام عليكم ورحمة الله. متى موعد زيارتك؟
1: بعد 3 أيام، ولكن غدا سينقلونني من عندك.
0: طبعا رح يفتشوك السجانين حين تخرج.
1: طبعا كالعادة.
0: إذا اجعل هذه الورقة كبسولة وابلعها.
1: حاضر.
2: ولكن يا أبي ماذا سيفعل بها بعد ذلك؟
1: يقوم بلفها هكذا ويضع عليها لاصقا هكذا بشكل جيد، ثم يبتلعها.
3: طبعا حينما يأتي ليفتشه السجانون لا يجدون معه شيئا، وهو خارج من عند الشيخ.
1: نعم، يغادر غرفة الشيخ، ومن ثم حينما يذهب إلى الحمام تخرج من بطنه، وفي موعد الزيارة يعطيها لأهله وهم يوصلونها للمعنيين.
3: ياه، إنها فكرة رائعة.
2: إذن هذه الطريقة التي توصل بها المعلومات إلى الخارج. وكيف كان الشيخ يقضي وقته؟ أظن أنه كان يستفيد من كل دقيقة. طبعا مثلي، وهذا جدولي.
0: مالك يا ابني؟ فيش بتفكر؟ إيش رأيك ندخل أنا وإنت في مسابقة؟
4: من غير مسابقة أنت الفائز. خير إن شاء الله.
0: لا، بدنا مسابقة بشرف وتنافس حقيقي. بدنا نتسابق في حفظ القرآن. بدي أكمل حفظ القرآن يا محمد، وأنت تحفظ معي.
4: جاهز يا شيخ. حاضر.
0: كل ما تلاقي حالك فاضي بدي تسمع لي وأنا بسمع لك، وعشان تكون المنافسة شريفة بدي تعمل خيط عشان أقلب في صفحات القرآن وهو محطوط على طاولة قدامي.
4: الله يسامحك يا شيخ، أنا بتغلب منك، أنا بقرأ لك إذا بدك.
0: وبدي أوصيك على مجموعة كتب تجيب لي إياهم لما يجوا أهلك للزيارة الجاي. أصله أنا ممنوع من الزيارة.
4: من عيني.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء 12 من كل الحكاية. شكلت حرب عام 1982 محطة فاصلة في مسار القضية الفلسطينية والكفاح الوطني الفلسطيني. اكتملت تجربة التحول إلى الإسلام، وتدريجيا تحول الدخول الجماعي في الإسلام إلى خيار فردي يتصل بالعقائد، لكن أصحاب هذا التحول ظلوا يربطونه بفلسطين وبالالتزام بخط الشعب والجماهير. أجدد الترحيب بكم مع الجزء 12 من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. أهلا ومرحبا. الأداء القتالي للمقاومة عام 82 فاجأك؟
2: لا، يمكن في بعض النواحي أنا شفته فاجأني بشكل إيجابي،
1: مش إيجابي
2: مش ككل.
1: نعم.
2: يعني مثلا المقاومة التي صارت في الجنوب وأبرز ما حدث فيها في 82 المقاومة قلعة شقيف. هذه تعتبر من المآثر الكبرى في تاريخ الثورة الفلسطينية، معركة شقيف. وكنت بالمناسبة كتيبة الجرمخ هناك في هذه المعركة،
1: الكتيبة التي هي خطكم يعني
2: لا، هو كان في آخرين الحقيقة، بس لا أنا بعتقد أنه ثابت هذا، ما بعرف شو السبب بجوز هذا. ولكن فيما بعد كتب عسكريا في هذه المعركة أنها تعتبر من أهم المعارك التكتيكية في التاريخ لحساب الكيان الصهيوني، كيف المستطاع الجيش الصهيوني يحتل قلعة شقيف. يعني في أنا كتاب درسته عن موضوع أهم معارك التاريخ التكتيكية، وضعت معركة شقيف سنة 82 فيه، وذلك لإظهار بطولة الجيش الصهيوني وقدرته كيف استطاع أنه احتل هذا الموقع.
1: يعني عشان نذكر، هم كانوا 30 مقاتل في القلعة مقابل يعني لواء تحرك
2: باتجاه لواء، عدة ألوية تغيروا. يعني اللواء نفسه تغير وجابوا بعدين يعني أول لواء وتاني لواء، أول هجمة وتالت هجمة، بعدين معارك في داخل
1: القلعة.
2: ويقال وأنا يعني كتب هذا بالصحف الإسرائيلية أنه جمع الشهداء الذين سقطوا في القلعة وأدي لهم تحية الجيش الإسرائيلي، تحية الشجاعة. هذه يعتبر من تقاليد
1: الحروب،
2: لا أعرف قديش هذا صحيح الكلام، ولكن وحتى يقال أنه كان ممكن يعني شمير أظن، لا بن غوريون كان ممكن يشطب فيها. بيجن أجعل القلعة حتى يشوف شو هالقلعة هاي بعد ما انتصروا فيها، يعني راح فيها يعني القائد الصهيوني اللي أجا يحتلها كوني أظن اسمه أو شيء، قتل فيها. يعني صار في صراع في داخل رهيب القلعة. هذا الجانب. الجانب الثاني المأثر الكبرى كان الدفاع عن بيروت، سواء المعارك اللي صارت في طريق المطار أمام المطار، وبعدين الصمود 82 يوما تحت قصف بلغ، يعني حتى إذا جئنا إلى التقديرات ياسر عرفات قال إنه بما يعادل قنبلة نووية أو قنبلتين نوويات هبط على بيروت، وفعلا هو يعني قصف مستمر على بيروت ثقيل جدا. نعم. 82 يوم. نعم. فهذا كان من مآثر.
1: كانت هناك خيارات أخرى أمام المقاومة. يعني بعد 82 حكي الكثير عن مسألة الاستمرار من عدمه، كان بالإمكان أن يكون الأداء أفضل، كان بالتناسب مع المدخلات أو قلنا المقدمات لهذا الموضوع، هل كان يمكن أن يكون الأمر أفضل؟
2: تعرف الشيء الذي يذهل أنه إذا فكرت كيف قاومت المقاومة، كيف قاومت في لبنان في بيروت، طبعا مش لوحدها، طبعا نعم. كانت الحركة الوطنية في لبنان
1: ولواء من الجيش السوري،
2: ولواء من الجيش السوري، سوريا أيضا قبلت بلاء حسن في نعم. بعض المناطق يعني وراح ضحايا كثيرين. لكن لما بتفكر فيها وكيف انه هذا كل هذا الصمود، كل هذه البطوله اللي صارت وخرجت المقاومه والهجوم عليها انه خلص زيتها، هذا بفرجيك تاثير المناخ شو بياثر على المعارك. وقارنتها بمعركه الكرامه. معركة الكرامة مثلا لا يقاس فيها
1: كحجم قوة نارية ومشتركين
2: وصمود ونتائج وكل شيء لا يقاس. يعني نسبة بيروت لنسبة الكرامة أو نسبة معركة الكرامة نسبة 1 لـ100.
1: نعم
2: ما كانش 1 لـ1000،
1: ولكن هذه كانت مرحلة صعود وهذه مرحلة
2: مناخ بده المقاومة وبده بس أي نفس من المقاومة، بينما في 82 كان المناخ العربي بدوش المقاومة، لا يريد المقاومة. ولذلك كل هذا المحى وما عاد حدا يتكلم فيه.
1: طيب ما الخيارات التي كانت أمامكم يعني كتيار أتحدث الآن بعد ما حدث في بيروت؟
2: يعني الفكرة هذا النقاش اللي دار في ذلك الوقت بعده مباشرة كان في المرحلة الأولى هي المقاومة في البقاع.
1: نعم.
2: والاستمرار في وضع الكتيبة في مقاومة الاحتلال والاستفادة من القوى التي بقيت داخل لبنان في ظل الاحتلال. وفعلا حدث بعد 82 أو بعد الحرب عدة عمليات رهيبة، يعني حقيقة أجريت منها عملية علي، من عملية أسر الجنود الثمانية في رويس البلوط، في عمليات أخرى أيضا حدثت مهمة جدا. ولكن الانشقاق اللي حدث والصراع اللي حدث في ذلك الوقت أنهى هذه المرحلة بالنسبة للكتيبة.
1: طيب أنت تصفه بانشقاق، وهناك من يقول أنه كان انتفاضة لتصحيح المسار وقعت في 1983. يعني هذا الافتراق في التعبير رغم أنكم ربما في العناوين السياسية الكبرى تكادوا تتشابهوا.
2: يعني أنت بتستغرب أحكي لك في حقيقة، يعني أنه الإخوة الذين كانوا في البقاع عندما حدث هذا لا مشاحة في المصطلح، بلغوا يعني بلغ أظن الأخ أبو خالد أنه إحنا جاهزين أن نوقف على الحياد بينكم بين ياسر عرفات مقابل أن نبقى في البقاع لمقاومة الكيان الصهيوني. وكانت النتيجة أنه قصفوا بعد ما الوفد اللي تناقشوا معه قصفت الكتيبة، فاضطرت ترحل يعني تهرب بالليل إلى الهرمل، من الهرمل إلى طرابلس. أظن هذه لو أنه مثلا هم يعني وافقوا على هذا الشرط لكان صارت ورطة كبيرة بين الكتيبة وفتح، لأنه ساعة إذن ما كان شيء ممكن يقنع القيادة فتح أنه الكتيبة وقف على الحياة.
1: كان مطلوب في ذاك الوقت نوع من يعني حسب الموقف باتجاه هذا التحرك الذي يريد تصحيح مسار سياسي وعسكري لفتح والمنظمة.
2: ما كان هذا، احنا ما كنا موافقين عليه طبعا، احنا ما كناش موافقين على كل هذه الصراعات الداخلية.
1: انتم ضد فكرة الانشقاق اصلا؟
2: كل فكرة الانشقاق كل هذه احنا كل لا مش بس الانشقاق، مش الانشقاق يعني حتى الانغماس في الصراعات لإصلاح فتح وعمل فتح ديمقراطية وتغيير القيادة، هذه كلها من 73-72 احنا خارجها، ما دخلنا فيها إطلاقا، وكان لنا اعتراض عليها، وكان هذا الإشي الفارق بيننا وبين كل القوى المعارضة. احنا كنا نقول انه نحن لا ندخل في صراع داخلي حول تصحيح فتح، اللي عنده مشروع بتفضل يطلع يقدمه ويفرج مهارته فيه، والأما الدخول في معركة داخلية احنا عندنا قناعة مطلقة كانت انه هذه فاشلة ومدمرة بغض النظر عن الحيثيات التي يمكن ان تقال. يعني عندك حيثيات كثيرة يمكن ان تواجه انتقادات للقيادة في عملها في تنظيمها في موقفها السياسي، كان في خلافات بيننا وبين القيادة بالسياسي في بعض النقاط اعمق من الخلاف اللي كان بين اللي عملوا هذه الانشقاق أو الانتفاضة بدك تسميها.
1: نعم.
2: ولكن احنا ما كانت هذه تؤدي إلى صدام أو إلى الدخول في معركة، كنا نعتقد أنه يجب أن نركز على الكيان الصهيوني على تقوية القوى المقاتلة ودفع قوى مقاتلة إلى لعب دور أساسي ضد الكيان الصهيوني. المشكلة الأساسية أنه الآخرين كانوا يظنون أن باستطاعتهم أن يغيروا القيادة ويأتوا بعقلية جديدة وببرنامج جديد ساعتها يعني بغيروا في الوضع. نحن كنا متأكدين أنه هذا كله عبث ومضر وسيدمر اثنين، والذين يعارضون ياسر عرفات في ذلك الوقت ليس عندهم مشروع حقيقي بديل له علاقة بالقتال، له علاقة بالمواجهة. كان عندهم مشروع،
1: ولكن هم شاركوا في إسقاط اتفاق 17 أيار، شاركوا في يعني شاركوا في خلينا أقول إزالة بعض النتائج المترتبة على 82، إعادة تثبيت المقاومة في لبنان. يعني كان هناك كثير من الخطوات التي قاموا
2: بها. كان دور يعني دور بجزء إيجابي، بس هذا كان في المقابل خرجت فتح كلها من اللعبة، وصارت القيادة فتح في مكان، والثقل الفلسطيني في مكان، وهم في مكان. يعني هم ما حلوا مشكلة، هم زادوا في مفاقمة المشكلة. على كل حال أنا يعني باختصار مفيد يعني حتى أقول هذا للمستقبل، الدخول في الصراعات الداخلية في لعبة الأحزاب اللي جربوها نموذج اللي صار في الحزب البولشوفي والمش عارف دي، هذا لا ينطبق على الوضع عندنا. النقطة الثانية هي التالي، كل هذه التحركات تقوم على نقطة مركزية، وهي نقد سياسات القيادة ونقد مسلك القيادة. وهذا سهل في كل حزب، في كل قيادة، أن تقوم تيارات تناقش قضية تنظيمية، تناقش القضية، ولكن كل هذه المحاولات عمرها ما جاءت بنتيجة. متى يمكن أن تحدث نتيجة؟ تحدث النتيجة إذا كان الذين ينتقدون عندهم مشروع بديل، ليس من الناحية التنظيمية ومن الناحية الإدارية ومن ناحية نوع القيادة والعقلية، وإنما مشروع بديل في نظرية العمل. يعني أعطيك يعني كيف كان بذهني، خذ المثل الجزائري. المثل الجزائري كان في حركة وطنية بقيادة مصاري
1: الحاج،
2: وكان عليها همهمات كثيرة من بعض اليسار، من بعض القوى الوطنية، أنه نوع القيادة شبيهة بالنقد اللي كان يوجهها لقيادة فتح بشكل أو بآخر. جاء ابن بلة ورفاقه يمكن 30 شخص، وقالوا ليس المنهج في تحرير الجزائر هو الذي يقوم أو يمارسه مصالح الحج، علينا أن نخرج إلى الجبل ونلجأ إلى الثورة المسلحة،
1: جبل الثورية للوحدة والعمل.
2: طيب طلعوا على الجبل،
1: وطريف الاسم الوحدة والعمل. نعم. كان نعم،
2: فأثبتوا أنه هذا الطريق، هذا المنهج هو المنهج الذي يمكن أن يوصل إلى النتيجة المطلوبة، وبهذا تمكنوا أن ينهوا موضوع مصالح الحج بدون ما يدخلوا في معركة
1: في صراع مباشر معه
2: في حزبه.
1: نعم.
2: وأخذوا الساحة.
1: نعم.
2: الأمر نفسه حدث مع ماو تسي تونغ. ماو تسي تونغ لما اختلف مع الكومنتير كله مع قيادة الحزب، اختلف على هذه النقطة، لأنه كانوا هؤلاء نظريتهم في التغيير هي القيام بالانتفاضة المسلحة في المدن على نمط ثورة أكتوبر. أجا ماو تسي تونغ قال ليس هكذا، وإنما الصين بظروف الصين تحرر من الريف إلى المدينة.
1: نعم.
2: وتحرر بحرب العصابات،
1: مجتمع فلاحي لم يكن مجتمعا صناعيا يمتلك طبقة عاملة كافية،
2: وبنظرية أنه تقوم بعملية حرب شعب عصابات وطويلة الأمد، هذه نظرية عملية كاملة قد يذهب إليها بعض الناس ويفشلوا، ولكن إذا كان تقديرهم هو صحيح هم الذين ينجحون.
1: نعم.
2: وبهذه الطريقة أخذ قيادة الحزب وأنهى الوضع كلياته. الوضع في فلسطين كان الشيء نفسه، هل لديكم نظرية لمواجهة الكيان الصهيوني؟
1: هم كانوا يخرجوا بالعودة لمنطلقات فتح في المواجهة وإدامة الاشتباك مع العدو،
2: يعني ما جابوا شيء جديد هم. وبعدين إذا بدكم تعملوا
1: لا، مش قصة ما جابوا شيء جديد، هناك يعني صار نوع من التخلي عن تلك الأهداف برأيهم، وبالتالي هم أعرضوا أن يعيدوا الأمور إلى نصابها
2: نظريا، ولكن عمليا دخلوا في الصراع مع القيادة. مش دخلوا في الصراع مع الكيان الصهيوني. يعني لما جاء ابن بلة مثلا، لما ضربت المثل، ما كانت معركته مع القيادة، راح طلع على الجبل. أنا بفهم لو أنهم ركزوا في الجنوب وصمدوا في الجنوب وقاتلوا وجاءوا بنتائج فعلية في القتال
1: لتغير الوضع،
2: أو بنوا قواعد عسكرية في داخل أرض المحتلة وبدأت تعمل يعني مناطق محررة، كان أكلوا فتح وأكلوا مين مكان وأي قيادة كلها راحت. لو كان هذه النظرية اللي بدهم يبنوا عليها.
1: نعم.
2: هم كانوا يقولوا احنا متمسكين بمنطلقات فتح من حيث التحرير الكامل، من حيث بدناش نعمل تسوية إلى آخره، ولكن هذا بضل إشي خارج، يعني هذا بضل فتح معركة داخلية وليس التقدم بنظرية جديدة تمارس
1: نعم على الأرض بشكل
2: خارج.
1: نعم.
2: الممارسة العامة.
1: طيب أنتم كتيار هل فرض هذا التحول عليكم نوعا من الخيارات الجديدة أم أنكم يعني استمريتم في المسار الذي كنتم قد بدأتم رسمه بعد 82؟
2: لا، نحن من الأساس كنا نعتقد أنه إذا إحنا خرجنا من لبنان يجب أن يكون الهدف فلسطين، ويجب تركيز القوى الأساسية لمقاومة الكيان الصهيوني. هو أصلا هذا كان شيء موازي لعمل الكتيبة هنا والعمل في لبنان.
1: من البداية أنتم كان لديكم مساران، مسار
2: الأرض المحتلة ومسار هناك في موضوع فلسطين، وهذا كان مستمر. بس الآن بعد الخروج من لبنان كان مفترض أنه يكون هذا هو المسار
1: المركزي
2: والاستمرار فيه، واللي يعني سواء كان من ناحية تنظيمية وبالمناسبة حتى التفكير بالعمل الشعبي كان رئيسي في المرحلة الثانية. ومن هون الفكرة انه لما صار في الانتقال بعد مرحلة 82 والخروج من والتركيز على الداخل، هون صار في تفكير يعني عند ابو حسن وحمدي بشكل خاص انه يوسعوا الإطار الفتحاوي اللي كانوا يعمل فيه إطار إسلامي.
1: نعم. يعني
2: إطار جهادي.
1: أستميحك عذرا، هذا الموضوع بحاجة لتفصيل كثير، لكن في الحلقة القادمة نتابع هذا الموضوع. نشكركم بالطبع، الشكر موصول للأستاذ منير شفيق. في الجزء القادم من كل الحكاية نتابع فصلا آخر من هذه الحكاية.
2: شكر لك يا
1: من. حتى نلتقي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عن عون بن عبد الله قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بها بعضهم بعضا: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته. سبق أيها الإخوة في دروس عديدة ماضيات أن لكل صنعة سرا، والولاية صنعة لها أسرار، ومن جملة أسرار الولاية هذا الذي تسمعون. يا أخوان، يا شباب، يا رجال، يا أخوات، إذا لم يصر أحدنا وليا لله تعالى فيا ضيعة هذا العمر. إذا أنت لم تصر وليا لله تعالى الحقيقة يعني لماذا جئت؟ شو عم تساوي على هذه الأرض؟ ضيعت عمرك. لكن إذا صرت من الأولياء فيطوبى لك في الدنيا ويطوبى لك في الآخرة. والدنيا يا أخوان هي مضمار سباق. أنا ممكن ما أكون من الأولياء، أنت ممكن ما تكون من الأولياء، بس نحن ما زلنا ما دمنا في مضمار هذا السباق، تعال فتخفف من أثقالك، تخفف من أحمالك، وانطلق إلى الله عز وجل من أجل أن تحصل الولاية، وحصلها من أول عمرك حتى تمضي بعدين في درجات الترقي، حتى إذا مت تموت وأنت في درجة قريبة جدا من حضرة الله عز وجل، حتى تكون في جنة فردوس سقفها عرش الرحمن، حتى تكون من الذين ينظرون إلى الله عز وجل في كل عشية وضحاها. ثلاثة أمور بها تدخل مرحلة الولاية. هلا هذه يا أخوان نحن صار لي سنتين أحدثكم بنفس الكلام، بس بعدين بدك تنتقل، يعني بعد ما دخلت أنت في سلك الأولياء درجت معهم خلص بدك تترقى، ما معقول تصفى صف أول.

الله تعالى وبين من يعني يصل لمرتبة الولاية قبل موته بسنة، فرق كبير. الولي في اللغة هو القريب وهو المناصر. مطلوب منك حتى تصير قريب من الله، من أولياء الله، حتى تدخل وتندرج في سلك الأولياء، ثلاثة أمور ليست مستحيلة، هي صعبة بس ما في مشكلة، ما في شيء بهالحياة سهل. مطلوب ثلاثة أمور: واحد، ترك الحرام، أما الحرام فالممات دونه. اثنين، إتقان الفرائض، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثلاثة، أداء ما استطعت من النوافل. والله كل الرتب الجامعية وكل المبالغ المالية وكل المناصب الوظيفية وكل الشهادات المدرسية لا قيمة لها على الإطلاق إذا لم تصير من أولياء الله تعالى، إذا لم تدخل في مدرسة الولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لازم تدخل، لازم بسرعة. الآن عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود يحدثنا شيء عن أسرار هذه المدرسة، عن الأمور التي ترقيك في هذه المدرسة. يقول في الكلمة الأولى: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. هذه الكلمة مع صغرها بعدد كلماتها لكن معانيها فياضة. والله يا أخوان، عندما تسمعون بأن رجلا يقول: لو أنك ذكرت الله عمرك وغفلت عنه لحظة لكان ما فاتك أكبر مما كسبته، بتقول هذا الرجل من أي عالم جاء؟ موجود هون؟ لا موجود معنا. هاد قال: لو أنك ذكرت الله عمرك وغبت عنه لحظة. طول عمرك أنت قلبك مشغول بالله، مشغول بأوامر الله، مشغول برضا الله، مشغول بأعمال تقربك من الله. قال: وغبت لحظة لكان ما فاتك أكثر مما حصلته. الله أكبر. لما تسمع رجل من هؤلاء يقول: والله لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة لما عددت نفسي من المسلمين، تقول شو هذا؟ أين يعيش هذا الرجل؟ موجودة. لما تسمع عن سيدنا أنس بن مالك يقول: ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو هذا يعني؟ أين يعني؟ جماعة هي رتب، بس هلأ دخولك تحتاج إلى هذه الثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، بعدين ستجد نفسك تترقى. فيقول عون: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. إذا جعلت همك ما يرضي ربك في أكلك، في شربك، في لباسك، في ذهابك، في إيابك، يحمل الله عز وجل عنك كل همومك. هذه كلمة، كلمة سر، هذه ترقيك في مصاف ومدارج الأولياء. كلمة تانية: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. الخطبة اليوم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما التفت، ما أقبل أحد بقلبه على الله إلا أقبل الله تعالى بقلوب الخلق عليه حتى يرزقه مودتهم ومحبتهم. هذه أسرار نظمها هؤلاء الأولياء بعد أن سلكوا في هذا الدرب، أنطقهم الله تعالى بهذه الكلمات بعد أن خبروه. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ثلاثة: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. هلأ نحن وصلنا في الدرس الماضي إلى هذا المقطع، وأنا في هذا الدرس كمان بدي أتكلم فيه: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المحفوظ: إنما الأعمال بالنيات، قال بعض العلماء هذا الحديث نصف الدين. قال: كيف نصف الدين؟ قال: لأن الدين أعمال في الباطن وأعمال في الظاهر. إنما الأعمال بالنيات والنية محلها القلب. قال: لذلك هذا نصف الدين. لما افتتح الإمام البخاري كتابه صحيح البخاري
فأول أول

جزء بالكتاب اسمه بدء الوحي. راح الإمام البخاري وضع الحديث الأول في بدء الوحي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فالعلماء قالوا ما علاقة حديث إنما الأعمال بالنيات بمبحث بدء الوحي؟ بدء الوحي لازم جبنا فورا شو لازم يذكر، شو الحديث طبعا نزول اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ، هيك متوقع، هو ساقه فيما بعد، بس أول حديث قال إنما الأعمال بالنيات. العلماء راح درسوا ما علاقة إنما الأعمال بالنيات ببدء الوحي، قالوا ما فيش علاقة بين إنما الأعمال بالنيات ببدء الوحي، لكن في علاقة بين إنما الأعمال بالنيات بكتاب البخاري بصحيح البخاري. قالوا ما العلاقة؟ قال كأن الإمام البخاري يقول لقارئ كتابه قبل أن تقرأ كتابي أنصحك أن تصحح نيتك، لأنه إنما الأعمال بالنيات. قبل أن تحفظ كتابي أنصحك أن تصحح نيتك، لأنه إنما الأعمال بالنيات. قبل أن تدرس كتابي أنصحك أن تصحح قلبك، لأنه من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. فكأن البخاري يؤدب جزاه الله خيرا قارئ كتابه ليكون انتبه إلى مسألة النية. أهل التربية الروحية يا أخوان قالوا الطريق إلى الله تقطع بالقلوب. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم. في رواية يحشر الناس على نياتهم. شوفي بقلبك ستحشر وتفرز. فالأمر خطير أن تراجع سريرتك. أنت ليش عم تجي لهون؟ شو بدك؟ أنت لماذا فعلت الأمر الفلاني؟ ما تريد؟ رجل من الصالحين يريد أن يزور مريضا، فتواعد مع أخ من إخوانه فجاء وقرع عليه الباب، فقال له أخوه لما فتح الباب قال انتظر لحظة حتى أصحح نيتي. بس دقيقتين بس لركز النية، راح نزور مريض ليش؟ أصلح سريرتك. انتبه أن تكون إذا كنت في خلوة، إذا كنت وحيدا، إذا كنت منعزلا عن الناس، أن يكون ظاهرك مختلفا عن باطنك. اجتهد أن تكون سريرتك صحيحة. الإمام الذهبي له كتاب عجيب، هذا الكتاب والله من كان منكم عنده جلد القراءة فليقرأه، اسمه سير أعلام النبلاء. الكتاب 23 مجلدة، اقرأه وتدرب يعني على العيش مع الكبار، ستعيش مع أناس عجيبين في رفعتهم ومكانتهم العالية. داخل هذا الكتاب يترجم لرجل هو من قواد جيوش المسلمين، قال لما مات رؤية في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بما؟ قال اطلعت يوما من عل على جندي فأعجبني عددهم وعدتهم، فتمنيت لو أني كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنصره بهم. قال فاطلع الله على ما في قلبي فغفر لي وأدخلني الجنة. الله أكبر، تمنيت بس هون بالقلب. لذلك من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. اجتهدوا بإصلاح السريرة، اجتهد أن تستحضر بنواياك الإخلاص لرب العالمين، اجتهد أن تكون مشغولا برب العالمين بقلبك. طيب إذا أنا نيتي غير جيدة، قلبي ليس طاهرا، عندي سواد وظلمة وفحش وبغض وشهوات وأهواء ما عم بتخلص منها، الأنا قاتلتني، ما لي أدران، يعني أنا أخي ما بعرف، أنا ما بقدر، أنا يعني أنا لازم توجبوني، أنا لازم تعرفوا مين أنا، شو بدك تعمل؟ أخي في بقلبي بحس في سواد، في ضغائن، في حقد، ما بقدر، يعني بس اتضايق من واحد بدي أحقد عليه، ما بختنق إذا ما حقدت عليه، شو بدي أعمل حتى طهر قلبي؟ هلأ إذا كانت الآنية هذا الكأس مليء بالأوساخ والشحم والزيت، في طرق يعني لأنه نطفه،
منجيب مواد كيميائية لننطفه، منجيب صوابين، منجيب معجين. طيب وإذا الثوب وقعت عليه نجاسة كمان في طرق لتطهيره. طيب إذا قلبك أو قلبي وقعت فيه نجاسة شلون بده يتطهر هذا القلب؟ ما الأدوية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، بفحم بصدي. والله مرة كنا يا أخوان قاعدين بجلسة ذكر، واحد من الأساتذة أستاذ الجلسة صالح جدا، بعد انتهاء جلسة الذكر قال لنا الآتي، قال: يا أيها الإخوة، في جلسة ذكر الله تتنزل أنوار على العباد الجالسين للذكر، قال: لكن القلوب مختلفة في تلقيها هذه الأنوار، فهناك قلب كالإسفنج إذا وضعته في الماء يأخذ من الماء ما الله به يعلم، قال: لكن في قلوب عليها صدأ وعليها ران كلوح الشمع، إذا سلطت عليه الماء قديش بغب لوح الشمع من الماء؟ ولا شيء، يتساقط الماء. في قلوب من المعاصي والآثام والذنوب مثل لوح الشمع. يا حصرتي بقول لك والله ما فهمت شيء، ما بفهم شيء، شو بتعدوا بتقولوا؟ يعني أنت لما بتستقبل القبلة تغمض عينك، تنادي على ربك، تسبح ربك، تحمد ربك، تكبر، يعني شو بتستفيدوا؟ يا حرام، القلب في عليه ران، في عليه صدأ، في عليه شمع، في عليه جيلاتين، ما عم يدخل شيء. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها. طيب أنا بدي أجلي هذا القلب لنفحم، شو بدي ساوي؟ ذكر الله. لذلك أنا بدي ضلي قاعد بالذكر لو ما فهمت شيء، وسأبقى أقرع الباب حتى يفتح لي. بس إذا فتح الباب سترى ما لا ترى، وستعطى ما لا يخطر لك على بال. إذا قبلوك عندهم، إذا رضيك الله عز وجل من الذاكرين له، ستعيش معه، ستصلح سريرتك. إذا صلحت سريرتك بتصير من جماعة ما يغفلون عن الله عز وجل. حتى بمنامه، كل مناماته فيها أنس وفيها عبادة وفيها طاعة وفيها خدمة للخلق وفيها إقامة مشاريع خيرية وفيها إيصال بر للعباد وفيها قراءة قرآن. مرارا ما أخوي يحضرون يذكرون لكم وتعرفون منهم من تعرفون من أقارب، بيقول لك طول الليل أنا عم بردد آية من كتاب الله، فقت أنا وعم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. شو هذا؟ حتى في المنام شغال في الذكر وبقراءة القرآن. لذلك اجتهدوا يا أيها الإخوة بإصلاح السريرة، فإن إصلاح سرائرنا سيتولى الله بها إن شاء الله إصلاح علانيتنا. فالكلمة الثالثة وهي الأخيرة التي ذكرها عون من كلماته، قال: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. نسأل الله عز وجل أن يجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، وأن يجعل علانيتنا صالحة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى بعنوان طاعة الله ومعصية أعدائه.
1: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يرغب الله تعالى عباده بطاعته ويخبرهم أنه قد أكرمهم مرارا عندما أسجد لهم الملائكة،
2: الله أكبر،
1: وعندما خلقهم بيديه، وأكرمهم عندما سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. أكرمهم سبحانه وتعالى حينما حملهم في البر والبحر. كل هذه النعم يجب أن تكون دافعا للإنسان على طاعة الله تعالى، والإنسان يجب أن يعرف قدر الله تعالى ونعم الله تعالى عليه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فكل المخلوقات تطيع ابن آدم وتسخر له، فهو يركب الناقة والبعير ويركب الخيل والبغال والحمير، وهو يركب الحديد فسخر الله تعالى له الحديد وسخر له السفن تجري في البحر بأمره. كل هذا من علامات التكريم ودافع من دوافع السجود لله تعالى الذي جعل كل شيء يسجد بين يدي الإنسان مطيعا له منقادا لأمره. ورزقناهم من الطيبات، فالرزق تكريم من الله وكرم وجود منه علينا، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان مفضل على الجن، ومفضل على البهائم، ومفضل بعضه على بعض الملائكة، فالصالحون من الناس يرتقون عند الله تعالى إلى أسمى من مراتب الملائكة عندما يتركون شهواتهم، شهوة القتل، ففي الإنسان شهوة القتل يتركها طاعة لله، وفي الإنسان شهوة النساء يتركها للزواج الحلال، وفي الإنسان شهوة الغضب يكظمها من أجل أن يعفو عمن أغضبه، وفي الإنسان شهوة المال يحرم نفسه ويجوع ولا تمتد يده إلى أكل مال الناس بالحرام وبالباطل. هذا الإنسان الذي زكى نفسه وطهرها ومنعها من شهواتها الحرام يصبح أفضل من الملائكة التي لا شهوة عندها. الملائكة لا تعرف المعصية، فمن باب أولى أن تكون مطيعة، فهي تطيع الله في تركيبها، وأما نحن فنطيع الله تعالى بمجاهدة أنفسنا ودوام المجاهدة. ومن هنا يكون الإنسان وهو يطيع الله تعالى يعصي هواه ويعصي نفسه الأمارة بالسوء ويعصي كل نزواته. لذلك فضله الله على كثير من الخلق حتى يعرف فضل الله تعالى عليه، ويعرف قدر الله تعالى. وبعد كل هذا سيدعى كل الناس للحساب، سيدعى الجميع للسؤال يوم ندعو كل أناس بإمامهم بكتابهم ورسولهم.

0: ولا يظلمون فتيلا. يقرؤون كتابهم لأنه كتاب يفرح قارئه، يسر صاحبه بما سجل فيه من الصالحات من الأعمال الكريمة التي تكرم صاحب الكتاب. ولا يظلمون فتيلا، أصحاب اليمين لا يظلمون عند الله قليلا. ومن كان في هذه أعمى، من عمي عن كتاب الله ومن عمي عن الهدى في هذه الدنيا فهو في الآخرة أعمى، لا يعرف طريق الجنة ولا صراط الله المستقيم، يضل الطريق فيهوي في النار. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أكثر ضلالا عن طريق الصراط، لأنه كان في الدنيا على طريق الشيطان. ومن كان على دروب الشياطين لا يهتدي إلى درب الجنة وطاعة الله تعالى. ولقد حاولت قريش والمشركون واليهود أن يفتنوا رسول الله عن هذا الدين، عن القرآن، عن الإسلام، حاولوا كثيرا وما زالت المحاولات قائمة حتى اليوم بالترغيب، يحاولون إغراء المسلم بالمال ليشتروا دينه منه، ويحاولون تهديده بالقتل أو بالتعذيب من أجل أن يترك دينه خوفا على دنياه وخوفا على حياته، ويحاولون أن يفتنوه عن القرآن ليقدموا له الفكرة العلماني أو الفكرة الوجودي كما يسمونه اليوم، يعرضون عليه إنتاج الشرق والغرب ليصرفوه عن الوحي الذي أنزله الله تعالى. وكم من مغريات قد قدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليترك هذا القرآن، هددوه بالقتل، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فما لانت قناته صلى الله عليه وسلم. أغروه وفتنوه بالدنيا بمالها وملكها ونسائها، فما لانت قناته ولا اشتهت نفسه شيئا مما قدموه له، لأنه يعلم أن الفتنة عن الوحي والانصراف عن القرآن هو الشقاء وهو البلاء وهو الضلال المبين. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا.
1: الله الله.
0: لو فتنت عن القرآن لصاحبتك قريش، ولصاحبك اليهود، ولصاحبك الصليبيون، ولصاحبك الشيوعيون، ولصاحبك القوميون، ولصاحبك شياطين الإنس والجن. لو أنك انصرفت عن القرآن وفتنت عن دين الله إذا لاتخذوك خليلا، تصبح الخليلة والصديق الحميم، وتصبح الرفيق، وتصبح الصديق، تصبح كل ذلك. ولكن الله تعالى يمن على رسوله الكريم ويمن على كل مؤمن صادق ويقول له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ثبتنا الله تعالى لدخلنا مع هذه الأحزاب والطوائف الكافرة، لولا أن ثبت الله محمدا عليه الصلاة والسلام كاد أن يركن إلى الكفار ولو شيئا قليلا. وماذا تكون النتيجة لو ركننا إلى الكفار؟ إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، إذن لضاعفنا عقابك في الدنيا وفي الآخرة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يركن إلى الكفار فستركن كل أمته، وعندما يثبت تثبت أمته، لذلك كان عقابه مضاعفا فيما لو ركن إلى الكفار، لأنه

0: سيكون سببا في ضلال الأمم كلها التي كلف بتبليغها وهدايتها. ولولا أن ثبتناك اللهم ثبتنا على الحق الذي أنزلت على نبيك الكريم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لا تجد من دوننا من ينصرك من عقابنا وعذابنا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أرادوا أن يطردوه من مكة ومن المدينة المنورة ومن الجزيرة كلها. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لا يبقون بعدك إلا قليلا، ثم يهلكهم الله تعالى. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. اقرأ قصة الرسل الذين سبقوك وكيف أن الله أهلكهم عندما أخرجوا رسلهم، عندما حاربوا رسل الله وطردوهم. انظر إلى فرعون عندما أخرج موسى أغرق الله تعالى فرعون. عندما تحدى نمرود إبراهيم عليه السلام أهلك الله تعالى نمرود. عندما تحدى قوم لوط لوطا جعل الله تعالى عالي قريتهم سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. إذن يتهدد الله تعالى قريشا بسنة الأمم السابقة بهلاك قريش، كما أهلك الأمم السابقة التي عاندت رسل الله تعالى والتي حاربت رسل الله تعالى. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. إنها سنة دائمة سارية المفعول مع كل الأمم التي عاندت وعارضت رسل الله تعالى. ثم يوجه الله تعالى نبيه للصلاة بين يدي الله تعالى ولقراءة القرآن. فالصلاة راحة النفس المؤمنة، والقرآن هو الهداية والنور الذي يعرف الإنسان المؤمن به حقيقة الهدى وحقيقة الضلال. فلنواصل قراءة القرآن بالليل وبالنهار حتى نبقى موصولين بالله، موصولين بهدايته، حتى إذا عرض علينا الباطل عرفناه من القرآن باطلا، وإذا عرض علينا الهدى عرفناه بالقرآن الهدى. فنسير مع الحق وأهل الحق ولا نسير مع أهل الباطل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جعله موصولا بالقرآن عند من طلوع الشمس إلى غروبها وطوال الليل يقوم متهجدا به حتى ينال المقام المحمود الذي وعده الله تعالى. ونحن عندما نسمع المؤذن يؤذن فنقول مثل ما يقول، ثم نسأل الله تعالى لرسوله الكريم المقام المحمود، ندعو دعاء الوسيلة ونقول في آخره وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إنه المقام الذي لا يرقى إليه أحد من خلق الله ولا من ملائكة الله ولا من رسل الله، إنه المقام الأعلى. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يقولها المسلم كلما أراد الدخول في طاعة الله، أو في سجود أو في السجود لله، أو أراد أن يدخل معركة، أو أن يهاجر إلى مدينة، أو أن يسافر إلى بلد، يسأل الله تعالى أن يدخله مدخل المؤمن، فلا يفتن في دخوله ولا يفتن في خروجه، ليكون الله تعالى هو الذي يحفظك عند دخول بيتك وعند الخروج منه، عند دخول السوق لتبيع وتشتري وعند الخروج منه، فلا تغش الناس ولا تأكل حراما. كذلك علمه الله تعالى عندما دخل المدينة المنورة، علمه هذا الدعاء وقاله عند دخول مكة المكرمة، وعندما نريد أن نعمل أو نبدأ أي عمل وندخل فيه فلندعو بهذا الدعاء، وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هب لي القوة والنصر من عندك، فبغير حولك وقوتك لا يقوم أحد
1: أبداً،
0: ولا ينهض أحد
1: أبداً،
0: ولا ينتصر أحد
1: أبداً. سبحانه.
0: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل. دخل بها مكة المكرمة، جاء الحق وزهقت الوثنية، وزهق الكفر، وزهق الشرك، زهق الباطل، فقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الباطل ضعيف لا يقوى على مواجهة الحق
1: أبدا،
0: لا بد من لأهل الحق أن ينهضوا بالحق حتى يزهق الباطل. فعندما نهض عليه الصلاة والسلام وقام فاتحا لمكة، انتهى عهد الأصنام وعهد الباطل، ونحن اليوم في الوثنية الجديدة. حتى يزول الباطل لا بد وأن يأتي أهل الحق، وأن ينهض أهل الحق به، وأن يفدوه بأنفسهم كما فداه رسول الله، وأن يفدوه بأموالهم كما فداه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحق يحتاج إلى من يحمله بقوة، هذا القرآن يحتاج إلى من يأخذه بقوة، وعند ذلك كل هذا الباطل الذي يحكم الحياة اليوم، والذي يعربد في الشرق والغرب، والذي يدمر بلادنا، كل هذا الباطل يزهق عندما يحضر أهل الحق ثابتين عليه، متقدمين بما افترض الله تعالى عليهم، قائمين بالحق الذي أنزل على نبيه الكريم. عند ذلك تنتهي أسطورة الفتن في بلادنا، وتنتهي أسطورة الأحزاب، وأسطورة الملاعين الذين دمروا البلاد وأهلكوا العباد. ولكن إذا قعد المسلمون في بيوتهم وذركوا للفساد أن ينتشر وأن يستشري، فمن الذي ينهض لمكافحته؟ ومن الذي ينهض لمجاهدته؟ لا بد وأن نأخذ أنفسنا بالحق، وأن ندعو إليه، وأن نبدأ مسيرة باتجاه فتح قلوب الناس، ثم فتح مكة من جديد، فتح كل بلد انتصبت فيها أصنام الكفر ليسجد إليها من دون الله. عندها ستجد الحق قد انتصر، وتجد الباطل قد زهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، من كان مريضا، من كان في شك، من كان في ريب فليقرأ كتاب الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم إنا نسألك شفاء لما في صدورنا، شفاء لما في نفوسنا، شفاء لما في أبداننا. اللهم إنا نسألك شفاء لما في أمتنا. اللهم وحد قلوبنا عليك، واشف صدورنا من الحقد والشك والريب، واجعلنا من الموحدين الموقنين بوعدك، القائمين بحقك علينا، الحاملين للحق الذي أنزلت على نبيك الكريم. اللهم ثبتنا عليه ولا تفتنا عنه. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان طاعة الله ومعصية أعدائه.

هي الحقيقة. كل الحقيقة سطع. فكانت للإعلام بريقة. تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. تألق في سماء الإعلام الهادف.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

اكتفوا بقتل الحسين عليه السلام أبدا، بل فصلوا ذلك الرأس المبارك عن جسده الشريف. أما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا، والريحانة تشم ولا تقطع، وتلمس ولا تقلع. وهكذا حق للعين أن تدمع وللقلب أن يحزن، لكن اللسان لا يقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على فراقك يا حسين لمحزون.

طلعت شمس الحادي عشر من شهر محرم على أرض كربلاء، وهي حزينة كئيبة كيف لا، وهي تحتضن جسد حفيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسين بن علي عليهم السلام. جاء أعوان عبيد الله بن زياد ذلك المجرم وحملوا كرائم أهل البيت إلى الكوفة، فسار بهن الحادي على ساحة المعركة حيث الأبدان المقطعة والأشلاء المتناثرة والمشاهد المروعة، وألقى نساء أهل البيت ببصرهن وودعن الحسين تلك النظرة الوداعية الأخيرة بعيون عبرى وقلب كئيب.

وصل الوفد المكلوم من بقي من آل بيت رسول الله إلى الكوفة، والناس قد وقفوا ينظرون ويتفرجون. ينظرون إلى من؟ إلى زينب ابنة علي، أم إلى سكينة بنت الحسين، أم إلى فاطمة بنت الحسين، أم إلى الحسن ابن الحسن، أو إلى زين العابدين علي بن الحسين، أو إلى غيرهم. أناس قد أصيبوا وجرحوا في أعز من تربطهم بهم رابطة. قتل الحسين، وقتل أحبابهم، وقتل أصحابهم، وجاءوا مكلومين إلى الكوفة، وقد خرج أهل الكوفة ينظرون إليهم. فقامت فاطمة بنت الحسين تكلم أهل الكوفة، فقالت لهم: فاطمة بنت الحسين، يا أهل الكوفة، يا أهل المكر والغدر والخيلاء، فإن أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا، فجعل بلاءنا حسنا، ألا لعنة الله على الظالمين. ثم قالت: ويلكم، أتدرون أية يد طاعنتنا منكم، وأية نفس نزعت إلى قتالنا، أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا؟ والله قست قلوبكم، وطبع على أفئدتكم، وختم على سمعكم وبصركم. ثم قالت: وسول لكم الشيطان وأملى لكم، فتبا لكم أهل الكوفة. فبكى الناس، لكنه أي بكاء هذا؟ بكاء بعد ماذا؟ ندب بعد ماذا؟ بعد أن قتل ابن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن حدثت هذه الجريمة النكراء، وهم السبب الذين أيدوا ثم غدروا. فلما رآهم زين العابدين علي بن الحسين يبكون، قال: إن هؤلاء يبكون علينا، فمن الذي قتلنا غيرهم؟ فمن ذا الذي قتلنا غيرهم؟ إنهم أهل الكوفة وغدرهم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. متى كانت الغربة تضمد للقلب جراحة، في مكة يتسابق الحزن والسرور إلى قلب شاب بالغ الكرم والشجاعة اسمه جعفر بن أبي طالب، حين تزوج من فتاة تشع إيمانا وثقة بالنفس اسمها أسماء بنت عميس، ليشكل مع أم سلمة وزوجها وعثمان ورقية وغيرهم من الشباب فرق عمل تنشر الكلمة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقال: إن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، إنهم شباب لم يرفع سيفا ولم يغتل أحدا ولم ينشغل بشتم الآخرين، شباب سلاحه الكلمة، لكن طواغيت قريش تجعل التفوه بها جريمة، تسحل من يؤمن بها، تسلبه حريته وماله. ها هو خباب مرة أخرى يقول: لم يكن لي أحد يمنعني، فلقد رأيتني يوما أخذوني وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري. ها هو رضي الله عنه يترنح في طرقات مكة الحزينة، يمشي معدما إلى طاغوت يدعى العاص بن وائل، لا ليطعمه أو يجود عليه بكسوة، ولكن لأن لخباب عليه دينا يريد التقوي به على هذا العيش الذي لا يطاق، يسير بين كلمات الازدراء ونظرات الحقد فتحن عليه الجدران. وقف أمام الباب فطرقه، ولما فتح طلب مقابلة العاص، فخرج ليرى ما الخبر. أخبره خباب أنه يريد ماله، فنظر العاص إلى هيئته الرثة وثيابه الممزقة وجسده المحروق، نظر إليه مزدريا ثم نطق ساخرا: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، ليتك قلت غيرها يا ابن وائل، أتدري ما فعلت؟ لقد دست على حقل ألغام العزة في نفس هذا الفتى المؤمن، فتفجرت الكلمات من صدره كالبركان تحرق ما تبقى لهذا الطاغوت من كبرياء. هانت الحياة وهان المال فداء لأبي القاسم ودين أبي القاسم، فصاح خباب: والله لا أكفر به أبدا حتى تموت ثم تبعث. تناثرت كبرياء العاص، فحاول لملمة بقاياه بشيء من اللصوصية المغلفة بالمكابرة، فقال: فإني إن بعثت كان لي مال وولد، فتأتيني فأقضيك. انصرف خباب منطويا على فقره وآلامه، لكن كلماته صعدت للسماء فانتصر لها جبار السماوات والأرض. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا أغلق العاص بابه وأغلقت قريش كل أبواب الحرية فجاء الشباب يبكون يشكون ينثرون جراحهم بين يدي حبيبهم صلى الله عليه وسلم فأشار هناك هناك حيث البحر لكن متى كانت الغربة تضمد للقلب جراحا في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم القوي. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربك هو القوي العزيز. الله جل جلاله الخلاق العليم ذو القوة المتين، والقوة لله جميعا، ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى قوي شديد العقاب، وما دام الإنسان قد آمن بأن العبادة لله وحده والاستعانة بقوة الله جل شأنه، ما دام هذا الإيمان قد استقر في القلب وظهر في السلوك، فلا بد أن تقف قوة الخالق بجانب العبد المؤمن لينتصر على خصوم الإيمان. ولتعلم أخي المسلم، أخي المؤمن، إذا شعرت بافتقارك إلى الله هذا سر قوتك. إن اعتززت بما وهبك الله إياه وعزوته إلى نفسك هذا سر ضعفك. إن كنت مطيعا لله هذا سر قوتك. إن عصيته من أجل شيء دنيوي فهذا سر ضعفك. إن كنت موحدا ترى أن الله بيده كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى القوي في السماء والقوي في الأرض، والأمر بيده، هو المعطي وهو المانع، هو الرافع هو الخافض، هو المعز هو المذل. عندما توحد تكون قويا، لأنك أصبحت قويا بالله، أصبحت غنيا بالله، أصبحت حكيما بالله، أصبحت متفوقا بالله عز وجل. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القوي، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: قل معي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سلمان الفارسي جاء إلى الإسلام من بلاد فارس، وكان اسمه روزبة.
1: يا أخي يا أخي، إلى أين تتجهون يا أخي؟
2: إلى جزيرة العرب.
1: أعطيكم بقراتي هذه وغنمي على أن تحملوني معكم إلى أرضكم.
2: نعم نعم، هيا بنا. حينها اصطحبوه معهم حتى قدموا به وادي القرى، وهناك ظلموه وباعوه إلى رجل من اليهود، وبصر بنخل كثير، فطمع أن تكون هذه البلدة التي وصفت له، ولكنها لم تكن هي.
0: وقدم على اليهودي يوما رجل من يهود بني قريظة، فابتاعه منه، ثم خرج به حتى قدم المدينة، فوالله ما هو إلا أن رآها حتى أيقنا أنها البلدة التي وصفت له، وأقام معه يعمل له في نخله في بني قريظة.
3: قاتل الله بني قيلة، إنهم لا يتقاصفون على رجل بقباء قادم من مكة يزعم أنه نبي.
1: ماذا تقول؟
4: وما لك أنت بهذا الأمر؟ أقبل على عملك.

0: إنكم أهل حاجة وغربة، وقد كان عندي طعام نذرته للصدقة.
1: حينها نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سلمان، ثم أشار لأصحابه أن يأكلوا من الطعام، وأمسك هو عليه الصلاة والسلام فلم يبسط يده إليها قط.
0: هذه والله واحدة، إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وقد كان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية.
1: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سلمان ثم إلى الهدية، وقال لأصحابه: كلوا بسم الله، وأكل معهم.
0: هذه والله الثانية.
1: ثم جاء رسول الله وهو ببقيع الغرقد، وقد تبع جنازة رجل من أصحابه وعليه شملتان، فسلم عليه ثم استدبره ينظر إلى ظهره.
2: فلما رآه رسول الله يستدبره عرف أنه يستثبت في شيء وصف له، فألقى رداءه عن ظهره فنظر إلى الخاتم فعرفه، فأكبب عليه يقبله ويبكي، فقال له رسول الله: تحول. فتحول بين يديه، فقص عليه حديثه، فأعجب رسول الله أن يسمع ذلك أصحابه.
1: ماذا تفعل؟

0: رسول الله، هذه المنطقة محصنة بالجبال والصخور محيطة بها من ثلاث جهات، ولكن هناك فجوة واسعة يستطيع الأعداء اقتحامها بسهولة. يا رسول الله، نحن كنا في فارس عندما جاءت إلينا الأقوام تقاتلنا، صنعنا حولنا خندق، فلنصنع هذا هنا. أرى أن يتم حفر خندق يغطي جميع المنطقة المكشوفة حول المدينة.
1: رسول الله يقول لك: نعم الرأي رأيك.
2: وقتها جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، كل مجموعة لهم 40 ذراعا يحفرون فيها خندقا. وكانت المدينة محاطة بجبال من كل جهة ما عدا جهة أمر الرسول بحفر الخندق عندها.

0: ما هذه الصخرة الضخمة؟ إنها تعترض مسار الحفر. ماذا نحن فاعلون الآن؟
1: يا رسول الله، أستأذنك بتغيير مسار الحفر لوجود صخرة عاتية، وأخشى أن تكون هذه الصخرة نقطة ضعف في الخندق يعبر منها الكفار.
2: فأتى الرسول مع سلمان وأخذ المعول بيديه وسمى الله وهوى على الصخرة، فإذا بها تنفلق ويخرج منها وهج عال مضيء، وهتف الرسول مكبرا الله أكبر. أعطيت مفاتيح فارس، ولقد أضاء الله لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى، وإن أمتي ظاهرة عليها.
3: ثم رفع المعول ثانية وهوى على الصخرة فاستسلمت الصخرة. انظر إلى ثوبه القصير الذي انحسر من قصره الشديد إلى ركبته.
4: إنه رجل ذو عطاء وفير.
1: أشتري خوصا بدرهم فأصنعه، ثم أبيعه بثلاثة دراهم فأعيد درهما فيه، وأنفق درهما على عيالي، وأتصدق بالثالث. ولو أن عمر بن الخطاب نهاني عن ذلك ما انتهيت.
3: فها نحن أمام رجل من صفوة الناس بفارس يهرب من الإمارة ويقول زاهدا:
1: إن استطعت أن تأكل التراب ولا تكونن أميرا على اثنين فافعل.
2: حتى وهو أمير على المدائن لم يتغير من حاله شيء، وظل يأكل من عمل الخوص، ولباسه ليس إلا عباءة تنافس ثوبه القديم في تواضعها.
3: وذات يوم وهو سائر على الطريق، لقيه رجل قادم من الشام ومعه حمل تين وتمر. كان الحمل يؤذي الشامي ويتعبه.
0: احمل عني هذا.
1: السلام عليكم.
5: وعلى الأمير السلام.
6: وعلى الأمير السلام. أي أمير يعنون؟
5: عنك أيها الأمير.
6: إنه أنت أمير المدائن سلمان الفارسي؟ اعذرني يا سيدي، اعذرني.

0: بيت. فحين هم سلمان ببنائه سأل البناء:
1: كيف ستبنيه؟
2: لا تخف، إنها بناية تستظل بها من الحر وتسكن فيها من البرد. إذا وقفت فيها أصابت رأسك، وإذا اضطجعت فيها أصابت رجلك.
1: نعم، هكذا فاصنع. هلمي خبيك التي استخبأتك.
0: وإذا هي صرة مسك كان قد أصابها يوم فتح جلولاء، فاحتفظ بها لتكون عطره يوم مماته.

بن عفان رضي الله عنه بمدينة المدائن قرب ديوان كسرى. أبي الإسلام ولا أبا لي سواه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مستمرين في رحلتنا في حياة سيدنا محمد، ووصلنا لوقفة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على عرفة يوم الجمعة في حجة الإسلام أو حجة الوداع سنة 10 هجريا من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام داخل على 63 سنة دلوقتي. خطب سيدنا النبي المرة اللي فاتت خطبة الوداع في حجة الوداع، وبدأ صلى الله عليه وسلم يمارس مناسك الحج، والمئة ألف صحابي عينيهم على النبي، وهو كل كلمة وكل طرفة عين وكل فعل بيعلمهم حاجة تنور طريقهم لربنا وطريقهم حتى مع بعض. والناس كانت مختلفة، هل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان صايم وهو واقف على عرفة في الحج عشان يعلم الناس يصوموا حتى في الحج عشان ما يضيعوش ثواب صيام عرفة اللي فيه تكفير سنة سابقة وسنة لاحقة؟ فستنا أم الفضل بنت الحارث بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام بعتت له كوباية لبن، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة بتاعته وشرب اللبن قدام الناس في يوم عرفة. ليه؟ حتى يعلم الناس ان الحاج في يوم عرفة بيفطر عشان يتفرغ لمناسك الحج. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف على عرفة قال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. ليه؟ لانه عارف ان الناس هتيجي في السنين اللي بعديه لغاية يوم القيامة يدوروا النبي كان واقف فين، وكلهم يتزحموا على المكان اللي النبي كان واقف فيه. فقال لهم: ايوة انا وقفت هنا، لكن كل الجبل ده موقف وكله نفس الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اوصى الناس يدعوا، وقال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاداهم إشارة ان هم يدعوا، واداهم إشارة ان ذكر يوم عرفة، الذكر ده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعدين سيدنا النبي قال لهم: ما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أغيظ من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمات والمغفرة للذنوب العظام إلا ما رؤي من يوم بدر يوم رأى جبريل يزع الملائكة. أكتر وقت الشيطان فيه بيبقى متحصر يوم عرفة، عشان بيشوف الناس على جبل عرفة وربنا بيغفر لهم الذنوب العظام والرحمة بتنزل، وحتى على بيوت الناس اللي مش بتحج. يوم أكثر ما يعتق الله رقاب من النار يوم عرفة، واللي بيصومه بيتغفر له السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية. لكن في يوم كان أشد منه، يوم غزوة بدر، يوم ما شاف سيدنا جبريل نازل بالملائكة علشان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم صلى الله عليه وسلم الصحابة حفظوا لنا أدعية كان بيدعي بيها النبي يوم عرفة. هقرأ لكم الأدعية دي، وحاولوا أنكم تبقوا تعيدوا الحلقة تانية وتحفظوا الأدعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يقول سيدنا علي بن أبي طالب: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال، وكان أكثر دعاء النبي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار ومن شر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو يرفع يده إلى صدره كالمستطعم المسكين، كأنه كعارف اللي بيطلب الطعام المسكين. فكان العلماء يوصفوا كده النبي كان بيبقوا لاصق إيديه في صدره وبدا كده صلى الله عليه وسلم، غير هيئة دعاء النبي اللي كان بيظهر فيها كمان بياض إبطيه دي هيئة تانية للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأدعية اللي كان بيدعيها في يوم عرفة: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الرجل يعني واقف على رجلي، الرجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي دوما رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ثم صلى الله عليه وآله وسلم نزل من على عرفة إلى مزدلفة. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اللي هي مزدلفة. وبعدين الناس عمالة تزدحم وتجري وعايزة تنزل بسرعة عشان تلحق توصل مزدلفة. فقال عليكم بالسكينة، واحدة واحدة، خليك محافظ على قلبك، بلاش نتزاحم، عليكم بالسكينة، فليس البر بالإيضاع، مش بالسرعة يبقى انت كده بتجري لربنا فانت بتفر إلى الله، واحدة واحدة وكلنا هنلحق. كأنه بيحافظ ان احنا دايما واحنا في الحجة كده يبقى في سكون وهدوء وإقبال على الله. ولما راح سيدنا النبي مزدلفة قال: وقفتها هنا في مزدلفة، وكل مزدلفة موقف، برضو عشان الناس ما تتخنقش تقول النبي وقف فين، فيزدحم الناس فيتأذوا وتضيع سكينة الحج. من ضمن المشاهد الصعبة جدا في الآخرة إنك تشمت الشيطان فيك. ربنا في القرآن، لأن سيدنا النبي هو في حجة الوداع قال لهم: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة حين يرى تنزل الرحمات ومغفرة الله للذنوب العظام. الشيطان الغل اللي جواه عايز يدخل سيدنا آدم وكل ذريته النار، لأن الحقود ما ينبسطش لما يشوف النعمة في إيديه. وأكبر نعمة أن ربنا يرضى عنك ويدخلك الجنة، مش هينفع أنا أشوفك كده، فأنا عايزك معايا فيها لخفيها، عارف يعني، يا إما أبقى معاكم في الجنة يا إما نضيع كلنا. فأنت ما تسمحش لشيطانك، ده ربك في يوم عرفة اللي بيحج بيتغفر له كل ذنوبه، واللي ما بيحجش لو صام بيتغفر له السنة اللي فاتت والسنة الجاية. أغلب المسلمين بيكونوا ما بيحجوش، لأن الحج بيحتاج نفقات كبيرة وبيحتاج قدرة بدنية. فأغلب الناس السنة اللي فاتت والسنة الجاية، السنة اللي فاتت والسنة الجاية، ويفضل كده. حتى الست اللي بيبقى عندها وقتها الحيض وكان نفسها تصوم وما بتصومش تاخد نفس الأجر، لأنها لو صامت وهي ما عندهاش الحيض تعبدا عبدت ربنا، ولو ما صامتش طاعة لله فتؤجر بالنية. فما تشمتش شيطانك فيك، فك سلاسل الشيطان اللي مقعدك عن الصلاة أو بيخليك تعمل كبيرة ومصر عليها وبتبررها لنفسك، لأن النبي يحب يشوفك عزيز في الآخرة، مش الشيطان بيقولك أنا وقعتك ومليش دعوة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، هيبجح معاك في الكلام، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وحسأل نفسك أنت اللي كنت عايز تعمل كده، أنا بس شاورت لك. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم مهما صرخت وما أنتم بمصرخي، ما أنا مصيري زيك. شوف بيقولك إيه، وسيدنا النبي يقف في عرفة يقول الشيطان في اللحظة دي ضعيف جدا ومكسوف جدا وحاسس بالغيظ لرحمة ربنا بينا. فخد خطوات اللي ربنا قالك عليها، لا تتبعوا خطوات الشيطان، وأكثر من التوبة، وأكثر من لا إله إلا الله والصلاة على النبي والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ساعتها تعيش متحرر من سلاسله في الدنيا، وإن شاء الله في الآخرة تفرح أنت وكل حبيبك. والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج نامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عن عون بن عبد الله قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته. سبق أيها الإخوة في دروس عديدة ماضيات أن لكل صنعة سرا، والولاية صنعة لها أسرار، ومن جملة أسرار الولاية هذا الذي تسمعون. يا أخوان، يا شباب، يا رجال، يا أخوات، إذا لم يصر أحدنا وليا لله تعالى فيا ضيعة هذا العمر. إذا أنت لم تصر وليا لله تعالى، الحقيقة يعني لماذا جئت؟ شو عم تساوي على هذه الأرض؟ ضيعت عمرك. لكن إذا صرت من الأولياء فيطوبى لك في الدنيا ويطوبى لك في الآخرة. والدنيا يا أخوان هي مضمار سباق. أنا ممكن ما أكون من الأولياء، أنت ممكن ما تكون من الأولياء، بس نحن ما زلنا ما دمنا في مضمار هذا السباق، تعال فتخفف من أثقالك، تخفف من أحمالك، وانطلق إلى الله عز وجل من أجل أن تحصل الولاية، وحصلها من أول عمرك حتى تمضي. بعدين في درجات الترقي، حتى إذا مت تموت وأنت في درجة قريبة جدا من حضرة الله عز وجل، حتى تكون في جنة فردوس سقفها عرش الرحمن، حتى تكون من الذين ينظرون إلى الله عز وجل في كل عشية وضحاها. ثلاثة أمور بها تدخل مرحلة الولاية. هلا هذه يا أخوان، نحن صار لي سنتين أحدثكم بنفس الكلام، بس بعدين بدك تنتقل، يعني بعد ما دخلت أنت في سلك الأولياء، درجت معهم، خلص بدك تترقى. ما معقول تصفى صف أول بالولاية، ولا صف ثاني، ولا صف ثالث، ولا صف عاشر، وأوام الوقت قصير. أنا ما بعرف إمتى أقبض، وأنت ما بتعرف متى تقبض. ألا الشيء الأول المطلوب أنك تدخل تندرج في سلك الأولياء، أن تحسب معهم، أن تحسب عليهم. حتى تصير من الأولياء مطلوب منك ثلاثة أمور يا شباب، هلأ الآن، الآن الآن وليس غدا، الآن أسرع في تحصيل رتبة الولاية. فرق كبير بين من يعيش 70 سنة وهو ولي

افترضت عليه. 3 أداء ما استطعت من النوافل. والله كل الرتب الجامعية وكل المبالغ المالية وكل المناصب الوظيفية وكل الشهادات المدرسية لا قيمة لها على الإطلاق إذا لم تصير من أولياء الله تعالى، إذا لم تدخل في مدرسة الولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لازم تدخل، لازم بسرعة. الآن عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود يحدثنا شيء عن أسرار هذه المدرسة، عن الأمور التي ترقيك في هذه المدرسة. يقول في الكلمة الأولى: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. هذه الكلمة مع صغرها بعدد كلماتها لكن معانيها فياضة. والله يا أخوان، عندما تسمعون بأن رجلا يقول: لو أنك ذكرت الله عمرك وغفلت عنه لحظة لكان ما فاتك أكبر مما كسبته، بتقول هذا الرجل من أي عالم جاء؟ موجود هون؟ لا موجود معنا. هذا قال: لو أنك ذكرت الله عمرك وغبت عنه لحظة. طول عمرك أنت قلبك مشغول بالله، مشغول بأوامر الله، مشغول برضا الله، مشغول بأعمال تقربك من الله، قال وغبت لحظة لكان ما فاتك أكثر مما حصلته. الله أكبر. لما تسمع رجل من هؤلاء يقول: والله لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة لما عددت نفسي من المسلمين، تقول شو هذا؟ أين يعيش هذا الرجل؟ موجودا؟ لما تسمع عن سيدنا أنس بن مالك يقول: ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو هذا يعني؟ أين يعني؟ جماعة هي رتب، بس هلأ دخولك تحتاج إلى هذه الثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، بعدين ستجد نفسك تترقى. فيقول عون: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. إذا جعلت همك ما يرضي ربك في أكلك، في شربك، في لباسك، في ذهابك، في إيابك، يحمل الله عز وجل عنك كل همومك. هذه كلمة، كلمة سر، هذه ترقيك في مصاف ومدارج الأولياء. كلمة تانية: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. الخطبة اليوم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما التفت، ما أقبل أحد بقلبه على الله إلا أقبل الله تعالى بقلوب الخلق عليه حتى يرزقه مودتهم ومحبتهم. هذه أسرار نظمها هؤلاء الأولياء بعد أن سلكوا في هذا الدرب، أنطقهم الله تعالى بهذه الكلمات بعد أن خبروه. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. 3 من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. هلأ نحن وصلنا في الدرس الماضي إلى هذا المقطع، وأنا في هذا الدرس كمان بدي أتكلم فيه: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المحفوظ: إنما الأعمال بالنيات، قال بعض العلماء هذا الحديث نصف الدين. قال كيف نصف الدين؟ قال لأن الدين أعمال في الباطن وأعمال في الظاهر. إنما الأعمال بالنيات والنية محلها القلب، قال لذلك هذا نصف الدين. لما افتتح الإمام البخاري كتابه صحيح البخاري، فأول جزء بالكتاب اسمه بدء الوحي، راح الإمام البخاري وضع الحديث الأول في بدء الوحي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالعلماء قالوا: ما علاقة حديث إنما الأعمال بالنيات بمبحث بدء الوحي؟ بدء الوحي لازم جبنا فورا، شو لازم يذكر شو الحديث تبع نزول اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ، هيك متوقع، هو ساقه فيما بعد، بس أول حديث قال إنما الأعمال بالنيات. العلماء راح درسوا ما علاقة إنما الأعمال بالنيات ببدء الوحي، قالوا ما فيش علاقة بين إنما الأعمال بالنيات ببدء

0: الوحي.
1: لكن في علاقة بين إنما الأعمال بالنيات بكتاب البخاري بصحيح البخاري. قالوا ما العلاقة؟ قال كأن الإمام البخاري يقول لقارئ كتابه قبل أن تقرأ كتابي أنصحك أن تصحح نيتك، لأنه إنما الأعمال بالنيات. قبل أن تحفظ كتابي أنصحك أن تصحح نيتك، لأنه إنما الأعمال بالنيات. قبل أن تدرس كتابي أنصحك أن تصحح قلبك، لأنه من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. فكأن البخاري يؤدب جزاه الله خيرا قارئ كتابه ليكون انتبه إلى مسألة النية. أهل التربية الروحية يا أخوان قالوا الطريق إلى الله تقطع بالقلوب. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم. في رواية يحشر الناس على نياتهم. شوفي بقلبك ستحشر وتفرز. فالأمر خطير أن تراجع سريرتك. أنت ليش عم تجي لهون؟ شو بدك؟ أنت لماذا فعلت الأمر الفلاني؟ ما تريد؟ رجل من الصالحين يريد أن يزور مريضا، فتواعد مع أخ من إخوانه، فجاء وقرع عليه الباب. فقال له أخوه لما فتح الباب، قال انتظر لحظة حتى أصحح نيتي. بس دقيقتين بس لركز النية، راح نزور مريض، ليش؟ أصلح سريرتك. انتبه أن تكون إذا كنت في خلوة، إذا كنت وحيدا، إذا كنت منعزلا عن الناس، أن يكون ظاهرك مختلفا عن باطنك. اجتهد أن تكون سريرتك صحيحة. الإمام الذهبي له كتاب عجيب، هذا الكتاب والله من كان منكم عنده جلد القراءة فليقرأه، اسمه سير أعلام النبلاء، كتاب 23 مجلدة، اقرأه وتدرب يعني على العيش مع الكبار، ستعيش مع أناس عجيبين في رفعتهم ومكانتهم العالية. داخل هذا الكتاب يترجم لرجل هو من قواد جيوش المسلمين، قال لما مات رؤية في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بما؟ قال اطلعت يوما من عل على جندي فأعجبني عددهم وعدتهم، فتمنيت لو أني كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنصره بهم. قال فاطلع الله على ما في قلبي فغفر لي وأدخلني الجنة. الله أكبر، تمنيت بس هون بالقلب. لذلك من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. اجتهدوا بإصلاح السريرة، اجتهد أن تستحضر بنواياك الإخلاص لرب العالمين، اجتهد أن تكون مشغولا برب العالمين بقلبك. طيب إذا أنا نيتي غير جيدة، قلبي ليس طاهرا، عندي سواد وظلمة وفحش وبغض وشهوات وأهواء ما عم بتخلص منها، الأنا قاتلتني، ما لي أدران، يعني أنا أخي ما بعرف، أنا ما بقدر، أنا يعني أنا لازم توجبوني، أنا لازم تعرفوا مين أنا، شو بدك تعمل؟ أخي في بقلبي بحس في سواد، في ضغائن، في حقد، ما بقدر يعني، بس اتضايق من واحد بدي أحقد عليه، ما بختنق إذا ما حقدت عليه، شو بدي أعمل حتى طهر قلبي؟ هلأ إذا كانت الآنية هذا الكأس مليء بالأوساخ والشحم والزيت، في طرق يعني لأنه ننظفه، منجيب مواد كيميائية لننظفه، منجيب صوابين، منجيب معجين. طيب وإذا الثوب وقعت عليه نجاسة كمان في طرق لتطهيره. طيب إذا قلبك أو قلبي وقعت فيه نجاسة، شو بده يتطهر هذا القلب؟ ما الأدوية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، بفحم بصدي. والله مرة كنا يا أخوان قاعدين بجلسة ذكر، واحد من الأساتذة أستاذ الجلسة صالح جدا، بعد انتهاء جلسة الذكر قال لنا الآتي، قال يا أيها الإخوة، في جلسة ذكر الله تتنزل أنوار على العباد الجالسين للذكر. قال لكن القلوب مختلفة في تلقيها هذه الأنوار، فهناك قلب كالإسفنج إذا وضعته في الماء يأخذ من الماء ما الله به عليم. قال لكن في قلوب عليها صدأ وعليها ران كلوح الشمع، إذا سلطت عليه الماء أديش بغب لوح الشمع من الماء؟ ولا شيء، يتساقط الماء. في قلوب من المعاصي والآثام والذنوب مثل لوح الشمع، يا حصرتي بيقولك والله ما فهمت شيء، ما عم بفهم شيء، شو بتعدوا بتقولوا؟ يعني أنت لما بتستقبل القبلة تغمض عينك تنادي على ربك، تسبح ربك، تحمد ربك، تكبر، يعني شو بتستفيدوا؟ يا حرام، القلب في عليه ران، في عليه صدأ، في عليه شمع، في عليه جيلاتين، ما عم يدخل شيء. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها. طيب أنا بدي أجلي هذا القلب لنفحم، شو بدي ساوي؟ ذكر الله. لذلك أنا بدي ضلي قاعد بالذكر لو ما فهمت شيء، وسأبقى أقرع الباب حتى يفتح لي. بس إذا فتح الباب سترى ما لا ترى، وستعطى ما لا يخطر لك على بال. إذا قبلوك عندهم، إذا رضيك الله عز وجل من الذاكرين له، ستعيش معه، ستصلح سريرتك. إذا صلحت سريرتك بتصير من جماعة ما يغفلون عن الله عز وجل. حتى بمنامه، كل مناماته فيها أنس وفيها عبادة وفيها طاعة وفيها خدمة للخلق وفيها إقامة مشاريع خيرية وفيها إيصال بر للعباد وفيها قراءة قرآن. مرارا ما أخوي يحضرون يذكرون لكم وتعرفون منهم من تعرفون من أقارب، بيقول لك طول الليل أنا عم بردد آية من كتاب الله، فقت أنا وعم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. شو هذا؟ حتى في المنام شغال في الذكر وبقراءة القرآن. لذلك اجتهدوا يا أيها الإخوة بإصلاح السريرة، فإن إصلاح سرائرنا سيتولى الله بها إن شاء الله إصلاح علانيتنا. فالكلمة الثالثة وهي الأخيرة التي ذكرها عون من كلماته، قال: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. نسأل الله عز وجل أن يجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، وأن يجعل علانيتنا صالحة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام مالك رحمه الله: كان بالمدينة رجال لم تكن لهم عيوب، فتكلموا في الناس فأصبحت لهم عيوب. هذه الحكمة الجميلة من الإمام مالك رحمه الله هي نموذج لسيرة الحياة وتحولات الإنسان. حينما يبحث الإنسان عن عيوب الناس، تلقائيا سيبحث الناس عن عيوبه. وقديما كان الشافعي رضي الله عنه يقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين. ومرة قال الربيع للشافعي كلمة في شخص ما، فقال له الشافعي: يا ربيع أكسو ألفاظك. إذن بعض الألفاظ تكون عارية، تمشي بين الناس وهي عارية، سوءتها واضحة ونسبتها معروفة، لأنها كلمة خلت من الصدق، فهي كلمة فيها مجافاة للواقع، أو لأنها كلمة خلت من الأدب والذوق، فالكلمة تعبر عن صاحبها. فحينما تكون هذه الكلمة بجيحة، مباشرة، صريحة، صاخبة، واضحة، بذيئة، فهي تسيء إلى صاحبها وليست تسيء إلى من قيلت فيه. ربنا سبحانه في القرآن الكريم يحذرنا من الهمز واللمس، فيقول سبحانه: ويل لكل همزة لمزة، ويقول: ولا تلمزوا أنفسكم. وعيد شديد بالنار ليس لشخص معين نزلت فيه السورة، ولكن لكل من توجد في هذه الصفات، لكل همزة لمزة. والهمز واللمز معناهما متقارب، وقد يكون من الفروق بينها أن هذا يكون باللسان وهذا يكون بالفعل، بمعنى أن الإنسان يحاكي حركات هذا الشخص أو يقلده على سبيل التعيير والتنقص والازدراء، أو يقوم بعمل يدل على الاحتقار، يعني ليس تقليدا وإنما عمل يدل على الاحتقار، مثل أن يخرج لسانه أو يصد بوجهه أو يعمل حركة في يده تعبر عن انتقاص، أنه يقول هذا الشخص مثلا ضعيف العقل أو كذاب أو يحتقره أو أنه لا شيء، إلى غير ذلك من التعابير التي ربما تكون أبلغ من اللسان أحيانا. واللسان هو سيف يقطع، ولذلك الله تعالى هنا يتوعد الهمزة اللمزة، الذي جمع مالا وعدده. وطبعا هذا إشارة إلى مجمل صفات فيما يتعلق بجمع المال وإعداد المال وتعديده وادخاره للملمات والنوازل، والظن بأن هذا المال أخلده، فهذه صفة لأشخاص معينين. وكما قال سبحانه في الآية الأخرى: ولا تطع كل حلاف مهيد، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. فلا يبعد أحيانا أن يجمع الإنسان بين هاتين الخصلتين، لأن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وقد يكون الإنسان كبيرا في وظيفته أو مشهورا في قومه أو ذا مال أو ذا سلطان أو جاه أو منصب، ومع ذلك تجد لسانه يفري في أعراض الناس فريا، فلا ينفعه مكانه ولا مكانته ولا ماله، والله تعالى يحكم عليه بالتباب والدمار والبوار والويل ويصفه بهذا الوصف. وحينما تلاحظ الوصف الرباني، حينما قال هماس وقال همزة، هنا إشارة إلى أن القصة ليست غلطة عابرة ولا كلمة قالها الإنسان ثم ندم عليها، كلا، إنما هذا برنامج وسلوك وخلق وعادة مستمرة
داوم عليه هذا الإنسان حتى طبعت شخصيته. فإذا كان في المجلس انتظر الناس منه هذا الأمر واشرعبت إليه الأعناق والآذان، ماذا سيقول فلان اليوم عن فلان؟ إنها خصلة لفئة من الناس جبلت على إظهار نفسها بإسقاط الآخرين، وصارت تزدري نعمة الله تعالى على العباد أو تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، فتبحث عن عثرة أو زلة أو عيب فتبدأ فيها وتعيد وتكررها وتتحدث عنها وتشيعها وتنشرها، ثم إذا لم تجد لجأت إلى الاختلاق أو تصديق الشائعات من دون تثبت أو تحميل المواقف والأقوال والأفعال ما لا تحتمل وترويج ذلك. فإذا لم تفلح أو لم تجد أو وجدت مواجهة وعدم قبول فربما لجأت إلى تغليف ذلك بغلاف الإيمان، وأن ذلك من الالتزام ومن التقوى ومن الغيرة على دين الله عز وجل. وربما وجدت من يتكلم وكأنه من علماء الجرح والتعديل، وكأننا أمام الإمام أحمد أو أبو حاتم أو يحيى ابن معين أو ابن القطان أو غيرهم من الأئمة الذين كانوا مضطرين إلى أن يتكلموا في الرواة بالأوصاف أن هذا ثقة وهذا غير ثقة بقدر الضرورة من أجل حفظ الحديث النبوي ومعرفة الصحيح من المعلول، ولم يتكلموا حتى طلبت الأمة منهم ذلك وافتقرت إلى علمهم وأخذ عنهم الطلبة لأنهم كبروا في الإسلام وعظم شأنهم وتوقف الأمر عليهم، ولم يكن صغار الطلبة أو المبتدئون يتلقنون علم الجرح والتعديل، وكان الأمر استثناء ليس إلغاء للنصوص الشرعية التي تنهى عن الغيبة والنميمة والقيل والقال والطعن والفري في الأعراض، لا هذا باق بحاله. وقد وجد من أهل العلم من يستنكر ذلك لهذا أيضا أو يرى أن مبالغة حصلت ووقعت كما هو معروف في بعض المصنفات، ولكن لا شك أن علم الجرح والتعديل التاريخي كان ضرورة لحفظ مقامات السنة النبوية، وكان العلماء فيه يحرصون على انتقاء العبارات، حتى إن أشد عبارة عند البخاري في الجرح والتعديل أن يقول فيه نظر، فهذه إذا قالها في أحد فلا تقبل روايته في نظر. أما أن يكون الإنسان يبدأ طلب العلم أو طريقه في الخير والدعوة بهذا فهو كما يقولون في المثل المصري، يقولون أول ما شطح نطح، يعني أن يبدأ الإنسان حياته يستفتح عمره طريقة مثل هذه اللغة مثل هذا الأسلوب أو يمضي عمره فيه، ويا للضياع صراحة. هب أن الإنسان يتكلم في أناس محكوم عليهم بالنار مثل أبي لهب وأبي جهل وفرعون ويمضي عمره فيهم كله. ورد في قصة أن عمر بن عبد العزيز أرسل الرجاء بن حيوة للخوارج فكلموا في أمور وخالفوا في أشياء ووافقوا في أشياء، وكان من ضمن ما قالوا له، قالوا لماذا لا يتبرع عمر بن عبد العزيز من قرابته وأعمامه؟ فلما انتهوا قال لهم رجاء بن حيوة أريد أن أسألكم سؤالا، كم مرة تلعنون هامان؟ فتلفتوا وقالوا والله لعلنا لم نلعنه يوما من الأيام. قال طيب إذا كنت أنتم لا تلعنون هامان مع أن الله ذكر حاله في القرآن الكريم، فكيف تريدون من عمر بن عبد العزيز أن يتبرأ ويلعن أقاربه وأجداده وأعمامه وغيرهم؟ هذا فسكتوا. فقال له قائل لماذا لم تقل فرعون؟ لماذا لم تسألهم لماذا لم يلعنوا فرعون؟ قال إني أخشى أن يكون فرعون مشهور فيكونوا لعنوه فعلا، لكن هامان يعني يتوقع أنه درجة ثانية وذلك ربما فعلا لا أقل من الناس من يتفضل له أو يشتغل بلعنه. فحذاري أن يضيع الإنسان عمره
في هذه البضاعة الفاسدة التي لا خير من ورائها سوى سواد القلوب وفساد النيات وضياع الأعمار في غير طائل، والله المستعان.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء.
1: قرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM 105.3 ميجاهرتز FM صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: أم هانئ رضي الله عنها.

0: أخت علي رضي الله عنه وبنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تصغر النبي صلى الله عليه وسلم ببضع سنوات، ذات جمال وخلق وفصاحة. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عمه أبي طالب سنين عديدة، وذلك بعد وفاة أمه آمنة حتى زواجه من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وكان خلال تلك السنين يشعر أنه واحد من عائلة أبي طالب، وذلك بسبب ما كان يضفيه عليه عمه من حنان وعطف، ولما كان يحيطه به من رعاية وعناية. كما ازدادت رعاية محمد صلى الله عليه وسلم بعد رحلته معه إلى الشام والتقائه بالراهب بحيرة الذي أوصاه به خيرا وقال له: إن لابن أخيك شأنا فاحتفظ به. وحين بلغت مبلغ الشباب خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب، وخطبها معه هبيرة ابن وهب، فزوجها والدها من هبيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا: يا عم، زوجت هبيرة وتركتني. فأجابه أبو طالب: يا ابن أخي، إن قد صاهرنا إليهم والكريم يكافئ الكريم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب عمه بشيء. وأعرس هبيرة بفاختة، وكان من أشراف بني مخزوم، له مكانة عالية في قومه ورأي مطاع في عشيرته، ولقيت فاختة من زوجها كل تكريم واحترام، وعاشت في كنفه حياة سعيدة رغيدة.
1: نساء حول الرسول.
0: مرت أيام وتلتها أعوام، ونبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فدعا قومه وعشيرته وأهله، فآمنت به طائفة وكفرت به طائفة، وكان هبيرة من الذين كفروا وضلوا، بل أمعنوا في التجافي والقسوة على الدين الجديد، ولكنه في نفس الوقت كان يراعي صلة الرحم التي تربطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد تابعت فاختة زوجها هبيرة في عدم الإسلام مراعاة له، إلا أنها كانت تحترم وتقدر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وتحفظ للرحم حقها وللقرابة قدسيتها. وكثيرا ما كانت تستضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وتواسيه بعد أن توفي عمه أبو طالب وزوجته خديجة. هاجر المسلمون إلى المدينة، وأقامت فاختة في مكة مع زوجها وأولادها، تسر لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وانتصاراته، حتى كان يوم الفتح الأعظم، يوم فتح مكة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحطم الأصنام وكسر الأوثان، وارتفع صوت بلال رضي الله عنه تعالى من فوق الكعبة يصدح بالأذان، فما كاد يسمعه هبيرة زوج أم هانئ، حتى فر من مكة هاربا لا يلوي على شيء، كارها أن يدخل في دين الله تعالى وأن يرى انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن هبيرة دعا أم هانئ لمرافقته فلم تجبه، وألح عليها في ذلك فلم تستمع إليه، بل أسلمت ودخلت في دين الله. ثم افترق الزوجان وابتعد الخليلان.
1: نساء حول الرسول.
0: كان الحارث ابن هاشم من الأشخاص الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمهم يوم فتح مكة، وكان يعلم مكانة أم هانئ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلجأ إلى بيتها محتميا مستجيرا، ولحق به علي بن أبي طالب ليقتله، وأخبرته أم هانئ أنها قد أجارت الحارث قائلة: يا ابن أمي قد أجرته. فلم يلتفت علي إلى قولها، بل شهر سيفه، فوثبت أم هاني فقبضت على يديه وقالت: والله لا تقتله وقد أجرته. فلم يقدر علي أن يرفع قدمه عن الأرض، وجعل يتفلت منها فلا يقدر. وبينما علي وفاخته في تجاذبهما، دخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أم هاني: يا رسول الله، ألا ترى أني قد أجرت الحارث؟ فأراد علي أن يقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي، وأمنا من أمنتي، ولا تغضبي عليا، فإن الله يغضب لغضبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي، وأمنا من أمنتي. فأطلقت أم هاني عليا، فقال النبي الحكيم صلواته وسلامه عليه متاعبا: يا علي، غلبتك امرأة؟ فقال علي: والله يا رسول الله، ما قدرت أن أرفع قدمي من الأرض. انصرفت أم هاني بعد فراق زوجها إلى الاهتمام بأمور أبنائها، فأقبلت على تربيتهم تربية صالحة، وعاشت رضي الله عنها حتى خلافة أخيها علي رضي الله عنه. وفي سنة 40 للهجرة توفاها الله سبحانه وتعالى، ودخلت منذ ذلك اليوم في التاريخ مثلا للمسلمة المؤمنة رضي الله عنها وأرضاها.
2: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أنا بسمع إنك مسؤول العمل العسكري.
1: أنا مش مسؤول عن إشي. شباب سألوني هل يجوز قتل اللي احتلوا أراضينا؟ أفتيت لهم نعم، وكذلك عملائهم.
0: يعني أنت كنت الشيخ مفتي مش قاعد عسكري، ها؟ أنت بدك تضحك علي؟ أنت هتموت مرة كل 10 دقايق معي. لا لا لا، أنا هخليك تتمنى الموت. من وين الفلوس بتجيك يا أحمد؟
1: من كل اللي بيكرهوكو، بيجوا على البيت وبيعطوني مصاريهم وبيقولولي قاتلوا اللي قتلوا ولادنا.
0: مين هدول؟
1: الناس العاديين بيعطوني فلوس قليل، بس أنا بجمعهم. اللي بيكرهوكو كتير.
0: أنت بتعترف إنك شكلت تنظيم لمقاتلة دولة إسرائيل؟
1: أنا بعترف إني بقاتل كل واحد طردني من أرضي، ورح أضل أقاتله لآخر نفس.
0: أنت بتعترف إنك أمرت بقتل الإسرائيليين؟
1: أنا بعترف إني كلما سئلت عن قتل الإسرائيليين أجيب كل من اغتصب أرضك وقتل أهلك وهدم بيتك فقتاله واجب، وإن كنتوا أنتوا فعلتوا ذلك فأنتم تستحقون، وأنا أفتيت بذلك. وأيضا كل من تعاون على قتل أهلي وعشيرتي أيضا لا يستحق الحياة.
0: يا عافي.
2: نعم تمام.
0: شكله أسلوب الحديث مش نافع معك. هتولي ابن شيخ عشان أشوف كلامه صحيح ولا لا. بما إنك مش راضي تيجي بالمليخ، خلينا نشوف بتخبي ابنك ولا لا. خلال 10 دقايق بدي أشوف ابنه ميت.
3: يا الله،
0: ما عندك قلب؟ ارحم ابنك يا شيخ.
3: يا الله،
0: ارحموا من في الأرض. مش هيك بتقولوا في دينكم؟
1: يا ولدي، قلت لك ذات يوم إن الطريق الذي اخترناه صعب. أنت قل يا الله.
3: يا الله
1: يا الله
3: يا الله
1: يا الله يا الله. أنت راجل 16 سنة، أنت بطل.
3: يا الله،
1: أنت اللي بدك تحمل الراية.
3: يا الله
1: يا الله
3: يا الله.
0: هتموت
3: يا الله،
0: هتموت هتموت.
4: لهم يوم، لهم يوم. ماذا تقول يا معاذ؟ أبدا يا أمي، فقط أقول لهم يوم. أمي ستكونين سعيدة حين أخذ بثأر كل من أساء للشيخ.
5: نعم يا أمي نعم، حفظك الله.
6: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
7: لقد ظل المحقق يمنعه من النوم ويقوم بتعذيبه وإهانته عدة أيام متواصلة.
4: وماذا كانت نتيجة التحقيق؟
7: رفض الاعتراف أنه المسؤول، ولكن الآخرين اعترفوا عليه، وبناء عليه تمت محاكمته.
6: ما هي الأشياء التي حكموه عليها يا أبي؟
7: حكموه على أنه مسؤول عن عملية قتل وكذلك العداء لإسرائيل.
4: وكم كانت مدة حكمه؟

0: أهلا أهلا بالغالي.
1: ربنا يعينك يا شيخ. طمني عليك، كيف صحتك؟
0: طمني، إيش في أخبار جديدة؟
1: الأمور إن شاء الله خير. من 10 لـ15 سنة.
0: مش معقول يا شيخ، كل هاي التهم وخمستاشر سنة؟ قول مؤبد 2.
1: اطمئن يا شيخ، اطمئن، زي ما بحكي لك.
2: حكمت المحكمة على أحمد ياسين بالمؤبد و15 سنة على تهم المنسوبة إله.

0: بتعرف يا أبي، حين أسمع كلمات الشيخ القوية أشعر بأن شعر يدي يقف. هذا إحساس جميل.
1: نعم حقا يا ولدي، هذا إحساس العزة والإباء يا ولدي، وكم نسعد حقا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحبيب أبو أحمد، كم اشتقت إليكم، ولكن هي فرصة نجدد فيها العهد مع الله، فما أحلاها من لحظات نخلو بها مع الله تعالى قرآنا وصلاة ومحاسبة. أخي الحبيب، بلغني أن العملاء قد انتشر أمرهم وأثرهم على المجتمع، وإني على يقين بأن ضررهم كبير، ولكن احذر أخي أن تحسب علينا دماء بريئة، وأيما شخص مظنة شك بنسبة 1% فدمه حرام، وحذاري أن تأخذكم عاطفة الحق دون تحر دقيق. وتذكر، لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم. واعلم أخي أن ليس من يدلي بمعلومة أو يقدم خدمة يستحق القتل في الدين والشرع، وفتشوا عن طرق تساعدون بها الناس ليخرجوا من براثن العمالة، وافتحوا لهم باب التوبة، وأنذروهم مرارا، وحافظوا على أولادهم وأعراضهم، ولا تسيئوا إلى عائلاتهم، وإن استطعتم أن تخفوا معلومة العمالة للحفاظ على أسرته فافعلوا. أوصيكم وإني على ثقة أنكم أحرى مني على ذلك، أنتم من تدرست معهم النصح والتواصي. بلغ إخواني السلام وقل لهم أنا في زنزانة شكلا، ولكني في رحابة وسعة ما مثلها سعة، اشتقت لكم وامضوا بطريقكم، والسلام عليكم ورحمة الله. متى موعد زيارتك؟
1: بعد 3 أيام، ولكن غدا سينقلونني من عندك.
0: طبعا رح يفتشوك السجانين حين تخرج.
1: طبعا كالعادة.
0: إذن اجعل هذه الورقة كبسولة وابلعها.
1: حاضر.
2: ولكن يا أبي، ماذا سيفعل بها بعد ذلك؟
1: يقوم بلفها هكذا ويضع عليها لاصقا هكذا بشكل جيد، ثم يبتلعها.
3: طبعا حينما يأتي ليفتشه السجانون لا يجدون معه شيئا، وهو خارج من عند الشيخ.
1: نعم، يغادر غرفة الشيخ، ومن ثم حينما يذهب إلى الحمام تخرج من بطنه، وفي موعد الزيارة يعطيها لأهله وهم يوصلونها للمعنيين.
3: ياه، إنها فكرة رائعة.
2: إذن هذه الطريقة التي توصل بها المعلومات إلى الخارج. وكيف كان الشيخ يقضي وقته؟ أظن أنه كان يستفيد من كل دقيقة. طبعا مثلي، وهذا جدولي.
0: مالك يا ابني، فيش بتفكر؟ إيش رأيك ندخل أنا وإنت في مسابقة؟
4: من غير مسابقة أنت الفائز. خير إن شاء الله.
0: لا، بدنا مسابقة بشرف وتنافس حقيقي. بدنا نتسابق في حفظ القرآن. بدي أكمل حفظ القرآن يا محمد، وأنت تحفظ معي.
4: جاهز يا شيخ. حاضر.
0: كل ما تلاقي حالك فاضي بدي تسمع لي وأنا بسمع لك، وعشان تكون المنافسة شريفة بدي تعمل خيط عشان أقلب فيه صفحات القرآن وهو محطوط على طاولة قدامي.
4: الله يسامحك يا شيخ، أنا بتغلب منك، أنا بقرأ لك إذا بدك.
0: وبدي أوصيك على مجموعة كتب تجيب لي إياهم لما يجوا أهلك للزيارة الجاي، أصله أنا ممنوع من الزيارة.
4: من عيني.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم عن الحاج أبو شعبان. أبو شعبان تاجر ثري يملك مالا كثيرا ويتحكم بالسوق وما فيه من بضائع وأسعار. لم يكن أبو شعبان ثريا كابرا عن كابر، بل قفز إلى مصاف الأثرياء منذ سنوات قليلة، وجيرانه التجار يستغربون من ثرائه المفاجئ ويتساءلون كيف أصبح هذا الرجل تاجرا ثريا بين عشية وضحاها. سأحكي لكم قصة هذا الرجل. أبو شعبان رجل يحج ويعتمر كل عام، وعندما يؤذن المؤذن يغلق دكانه ويسرع إلى المسجد لأداء الصلاة جماعة. ذات يوم طرق بابه جاره أبو علي، وهو تاجر في 70 من عمره، ثري ومرموق وله سمعته الطيبة في السوق، ولكن له مشكلة معروفة في السوق أيضا، وهي أنه كثير الظنون، دائم الشك بزوجته وأولاده وأقربائه، فالكل في رأيه يحاولون التخلص منه وإيداعه في مأوى العجزة لينهبوا أمواله التي أمضى عمره في جمعها. استولت هذه الفكرة على أبي علي لدرجة مرضية فظيعة، جعلته يخفي أمواله تحت فراشه ويعدها كل يوم، ومع ذلك كان يشك، هل أخذت زوجته منها شيئا عندما كان في الحمام؟ هل دخل أولاده إلى غرفته عندما كان يتوضأ؟ تحولت هذه القضية إلى مشكلة في حياة أبي علي، فأتعبت أعصابه ولم يجد لها حلا. خطر في باله أن يودعها في البنك، لكنه لا يحب التعامل مع البنوك، لأنه يظن أن أولاده قد يتمكنون من تزوير توقيعه ويستولون على ثروته. بعد تفكير طويل قرر أن يودعها عند جاره أبي شعبان. ردت في سره: نعم، أبو شعبان رجل أمين، يحج ويعتمر كل عام، ولا يمكن أن يأكل المال الحرام. عندما ذهب إليه قال له: أريد منك خدمة يا أبا شعبان. أجابه: اطلب ما تريد يا أبا علي، فالجار للجار وأنت شيخ التجار. قال أبو علي: أريد أن أودع أموالي عندك، ولكن على شرط. سال لعاب أبي شعبان، لكنه ابتلعه بسرعة وسأله وهو يتصنع لا مبالاة: ما هو يا أبا علي؟ أجابه: أن لا يعلم أحد بذلك إلا أنا وأنت، والله على ذلك خير الشاهدين. تمنع أبو شعبان قليلا وقال لجاره: أنا لا أودع لأحد مالا يا أبا علي، فابحث عن شخص غيري. قال أبو علي: أنا جارك، هذه أول خدمة أطلبها منك، فهل ترد طلبي يا أبا شعبان؟ قال أبو شعبان: لا والله، ولكني لا أحب أن أرد لك طلبا، ولكني لا أحب المشاكل، وإذا علم أولادك أن أموالك عندي فلن يستريحوا ولن يتركوني أستريح حتى يأخذوها مني. أقسم أبو علي أنه لن يخبر أحدا بالأمر وأنه سيبقيه سرا بينهما، فقبل أبو شعبان إيداع الأموال على مضض إكراما لجاره الغالي أبي علي، أو هكذا تظاهر. بقي الأمر بينهما سرا، لم يطلع عليه أحد إلا الله. بعد مدة احتاج أبو علي لمبلغ من ماله المودع لدى جاره، فذهب إليه. استقبله أبو شعبان بفتور وازدراء، ولكن أبا علي لم ينتبه لذلك، فلديه من الهموم ما يكفيه. أخبر جاره بما يريد. لم يصدق أبو علي ما يسمعه من أبي شعبان حين أجابه قائلا: مال؟ أي مال تعني؟ أأنت أودعت عندي مالا؟ سامحك الله يا أبا علي. أحس أبو علي بالدنيا تدور من حوله، فأسند ظهره إلى الكرسي الذي يجلس عليه وبدأ يضرب أخماسا بأسداس ويتساءل: هل نسي أبو شعبان أني أودعت عنده المال؟ لا، هذا غير معقول، فمبلغ كهذا لا يمكن أن ينسى. إذن هل يريد ابتلاع المال؟ لا، هذا أيضا غير معقول، فأبو شعبان رجل أمين يخشى الله. إذن لا شك أنه يمازحني. هذه هي النتيجة التي توصل إليها أبو علي، فأصلح من جلسته وقد استرد شيئا من قوته، وابتسم وهو يقول معاتبا: سامحك الله يا أبا شعبان على هذه المزحة الثقيلة، كدت تقضي علي. فأجابه أبو شعبان بحدة: أنا لا أمازحك يا أبا علي، عن أي أمانة تتكلم؟ يبدو أن الأمور بدأت تختلط في عقلك، أنصحك يا أبا علي أن تعرض نفسك على طبيب. لم تفد أبا علي توسلاته ولا بكاؤه ولا استنجاده بأولاد الحلال من تجار السوق في استرجاع المال.
أغلب التجار صدقوا أبا شعبان، فهو شيخ تقي يحج ويعتمر كل عام، ولا يمكن أن يأكل المال الحرام. ثم إن أبا علي لا يملك دليلا واحدا على صدق دعواه، وحسب رأيهم لا يمكن لعاقل مهما بلغت بساطته وسذاجته أن يودع مبلغا كالذي يدعيه أبو علي دون أن يستوثق لذلك بإيصال أو ورقة تثبت ما له من حقوق في ذمة الآخرين. قليلون أو أقل من القليل هم الذين صدقوا أبا علي، وزاد يقينهم عندما رأوا الثروة المفاجئة تهبط على أبي شعبان بين عشية وضحاها، ولم يقتنعوا بتبريرات أبي شعبان ولم يقتنعوا أيضا بحديثه عن الإرث الذي جاءه من عمه الذي توفي في البرازيل، وعن خاله المغترب في فنزويلا والذي يريد أن يستثمر أمواله في أرض الوطن. لعلكم تتساءلون كيف يمكن لمن يحج ويعتمر ويصلي ويصوم أن يخون الأمانة ويأكل المال الحرام. والحقيقة أن هناك من يجعل الدين عباءة يختبئ تحتها ليغري الناس بالثقة به وتصديقه. لم يستطع أبو علي تحمل الصدمة، فازداد مرضا على مرض، وأودع في مشفى للأمراض العقلية، بينما كان خائن الأمانة أبو شعبان يتمتع بماله ويضحك في سره من سذاجته وبلاهته. لا أشك أنكم تتساءلون هل يمكن لهذه القصة أن تنتهي عند هذا الحد؟ والجواب البديهي لا، فما ذكرناه ما هو إلا بداية البداية، والنهاية ستكون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سأتخيل لكم ما سيكون يوم القيامة بناء على الأحاديث الشريفة الصحيحة التي تتحدث عن جزاء خائن الأمانة وآكل أموال الناس بالباطل. أبو شعبان وأبو علي سيقفان أمام الميزان بين يدي رب العالمين يوم القيامة. يؤتى بحسنات أبي شعبان فتبدو كالجبال، صلاة وصيام وحج وعمرة وتلاوة للقرآن. توضع أعمال أبي شعبان في كفة حسناته فيطير فرحا ويتهيأ لدخول الجنة. لكن صوتا عظيما يجلجل قائلا: انتظروا، هناك حقوقا للناس عند أبي شعبان. يكاد قلب أبي شعبان ينخلع لسماع هذا الصوت. ينادي ذلك الصوت مرة أخرى: من كان له حق عند أبي شعبان فليتقدم. يتقدم أبو علي فرحا مسرورا، فالآن سيأخذ حقه من أبي شعبان، وهو الآن أحوج ما يكون إليه. صاح الملاك بأبي شعبان: هيا أعطه حقه. بهت أبو شعبان وصاح برعب: من أين أعيد إليه حقه وأنا لا أملك اليوم دينارا واحدا؟ أجابه الملاك بصوت يجلجل كالرعد: إذن أعطه من حسناتك بمقدار حقه. ثم التفت الملاك إلى أبي علي وقال له: خذ حقك من حسنات هذا الخائن الظالم. بدأ أبو علي يأخذ من حسنات أبي شعبان بدل ذلك المال الذي أودعه عنده فخانه وأكله ظلما وزورا، إلى أن استوفى حقه. ثم عاد إلى ميزانه فرحا مسرورا، فوضعت تلك الحسنات فوق حسناته في الميزان، فرجحت كفة الحسنات وسيق أبو علي إلى الجنة في زمرة الفائزين. أما أبو شعبان فقد وقف أمام الميزان مرتعد الفرائص حين رجحت كفة سيئاته على كفة حسناته، وسيق إلى النار في زمرة الخاسرين الخائبين. لم يفده ندمه ولا بكاؤه ولا توسلاته، بدأ يتلو بحسرة وألم قول الله تعالى: يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مرة: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار، أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم، نحن معا في بيت المسلم من جديد. نرحب بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم.
1: وبكم سيدي، أكرمكم الله. سيدي، عندما نتحدث عن التربية بالموعظة، وقد بدأنا بها في اللقاء السابق، لابد أن نتابع في قضايا الموعظة. لعل من أهم الأساليب للتعامل مع الصغار أن ننقل لهم الموعظة عن طريق القصة. لماذا سيدي؟
2: الحقيقة الدقيقة أن الله جل جلاله وهو خالقنا ومربينا اعتمد القصة في دعوة عباده إلى طاعته. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وما كان حديثا يفترى. معنى ذلك القصة أقرب فن أدبي للإنسان. قصة فيها أشخاص، فيها بيئة مكانية، بيئة زمانية، فيها حوار، فيها بداية، فيها عقدة، فيها نهاية، فيها حبكة، فيها مغزى. يعني الحقيقة أقرب أسلوب أدبي لإقناع الآخر هي القصة. أذكر مرة أن أبا اصطحب ابنه معه إلى المسجد، والخطبة بفضل الله موفقة جدا. سأله: ماذا فهمت من هذه الخطبة؟ ذكر له القصة فقط. القصة أقرب شيء للإنسان، هي الفن الأدبي القريب بالإنسان. فلذلك إذا اعتمد الكاتب أو الأديب أو الداعية أو العالم أو المعلم القصة ينجح في هذا الأسلوب.
1: نعم، هي حقيقة
2: مع البرهان عليها. ممكن تتحدث بالقيم المجردة والمبادئ ساعات طويلة، أما حينما نستمع منك إلى إنسان طبق هذه وقطف ثمارها، أبلغ في إقناعه بما تقول آلاف المرات من الكلام المجرد. إنسان أمامك طبق هذا فقطف ثماره.
1: إذن سيدي، هل تقترحون على الآباء والأمهات أن يكون عندهم كتاب في قصص الأنبياء، قصص الصحابة الكرام؟
2: والله أتمنى ذلك، وأتمنى أن الأب إذا لاحظ أنه في خطأ في البيت ممكن يتحدث عن إنسان آخر، فعل كذا فكان كذا. فهذا دائما التغذية المباشرة تعمل حساسية. دائما عندنا التعبير نوعان: تعبير مباشر، تعبير غير مباشر. يعني تقول مثلا هذا المغني سيء الصوت، مباشر. أما عواء كلب على أوتار من دفة في قبح قرد وفي استكبار هامان، وتحسب العين فكيه إذا اختلفا عند تنغم فكي بغل طحاني. التعبير الأدبي مؤثر. إن أردت أن تقنعني فقل النثر، إن أردت أن تثيرني فقل الشعر. والأدب بأدق تعريفاته هو التعبير المثير عن حقائق الحياة. لذلك الأدب له أثر كبير جدا.
1: نعم، إذا نستخدم القصة في التربية، هذا فن عظيم. أيضا سيدي في الموعظة،
2: لكن دقيقة، هو بالقصة في شرط أن تكون واقعية. لا معنى هذا أنها وقعت لكن يمكن أن تقع. مدام شيء لا يقع فقد قيمته العلمية. القصة قد تكون مفتعلة، يعني إنسان كتبها، لكن لا بد من أن تكون واقعية، أي أنها تطابق الواقع. والحقيقة الدقيقة أن كل شيء لا يطابق الواقع هو الجهل، وكل شيء بلا دليل هو الوعظ.
1: التقليد.
2: نعم.
1: التقليد.
2: التقليد. لذلك أدق تعريف أنه علاقة قطعية بين متغيرين تطابق الواقع عليها دليل.
1: هذا العلم.
2: هذا العلم. إن ألغينا الدليل تقليد، إن ألغينا الواقع جهل، إن ألغينا القطع وهم 30%، شك 50%، ظن 70%، غلب الظن 90%، أما الحق 100%. علاقة بين متغيرين مقطوع بها تطابق الواقع عليها دليل.
1: نعم. هذه القصة أيضا من الأساليب في الموعظة الوصية.
2: الوصية يوصيكم الله في أولادكم،
1: وصى جل جلاله.
2: الوصية فيها رأفة، فيها رحمة، فيها حب. الإنسان بيوصي من يحب، يوصي أولاده، يوصي إخوانه، أقرباءه، زوجته. أما العدو لا يوصى.
1: نعم. إذن جميل أن يقول له مثلا قبل الذهاب إلى المدرسة أوصيك بطاعة الله.
2: نعم.
1: أوصيك بتقوى.
2: نعم.
1: جميل. نعم. أيضا سيدي من أساليب الموعظة أن يخاطب العقل والقلب معا.
2: هو الإنسان عقل يدرك وقلب يحب، جسم يتحرك. أنا أرى أن الدعوة إلى الله لا تنجح ولا تصح ولا تأخذ أدوارها الحقيقية إلا إذا خطبت عقل الإنسان بالعلم، وقلبه بحب يسمو به، وجسمه بطعام وشراب اشتري بمال حلال. إن عودت إنسان أن تكون يده السفلى، أنت ما ربيته. يجب أن تعوده أن تكون يده هي العليا، يعطي. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. نعم. فلذلك القصة لها أثر كبير في ذلك، والموعظة والوصية.
1: نعم. ومخاطبة العقل والقلب.
2: تخاطب عقله بالعلم
1: وقلبه
2: بالحب. يعني كثير في آية دقيقة جدا،
1: يا أيها الإنسان
2: ما غرك بربك الكريم، خاطب قلبه، الذي خلقك فسواك فعدلك، خاطب عقله. أن تجمع بين العقل والقلب شيء رائع جدا. إنسان عقل يدرك قلب يحب. الذي خاطب العقل وحده ما نجح ولا أفلح، والذي خاطب القلب وحده ما نجح ولا أفلح. أن تجمع بين القلب والعقل. أنا وأضيف والجسم.
1: والجسم.
2: هيئ هذا الذي تدعوه إلى الله يكون له عمل شريف مقبول، تصبح يده عليا لا سفلى.
1: هذا يتصل بالتربية الصحية التي تكلمنا عليها بمعيتكم. يعني لو طبقنا ذلك، مخاطبة العقل والقلب، من كلامكم سيدي على معاملة الأب مع ابنه. الابن وقع في معصية، يخاطب عقله ببيان آثار المعصية السلبية، ويخاطب قلبه بطاعة
2: يعني
1: الله.
2: عقله أقنع ولا تقمع. في قمع يفعله الجهلاء دائما. يا بني، العمل هذا ليس في صالحك لمستقبلك.
1: هذا عقل.
2: عقل. لكن حتى أحبك، حتى أعطيك كل ما أملك، يجب أن تكون كذا.
1: هذا قلب. جزاكم الله خيرا. إذن من الموعظة مخاطبة العقل والقلب معا. أيضا من أساليب الموعظة أن نعالج القضية من جذورها لا من نهاياتها.
2: أنا أذكر يعني ملمح دقيق جدا جدا جدا في سيرة النبي الكريم
1: صلى الله عليه.
2: إنسان دخل بستان أنصاري، أكل من ثماره دون استئذانه، فساقه إلى النبي الكريم
1: صلى الله عليه
2: على أنه سارق. فغضب النبي الكريم، قال له: هل لا علمته إن كان جاهلا؟ وهل لا أطعمته إن كان جائعا؟ هي مشكلة لا تعالج من نهايتها. فأنا أقيس عليها قياس كبير جدا. هذا الإنسان رأيته جائعا أطعمته، رأيته عاريا كسوته، رأيته مشردا آويته، رأيته جاهلا علمته، ضالا هديته. أنت الآن أعطيته كل حاجاته. الله عز وجل بعظمته ورحمته وشكره لهذا الإنسان المحسن سيكافئ هذا الإنسان بمكافأة من جنس عمله، ينصره على من هو أقوى منه. هذا كلام مأخوذ من قول النبي الكريم: إنما أداة قصر وحصر، تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذا الضعيف أطعمه إن كان جائعا، كسوه إن كان عاريا، دله إن كان ضالا، أويه إن كان مشردا، عالجه إن كان مريضا، هكذا أعطه كل ما تستطيع حتى يعطيك كل ما يمكن.
1: نعم سيدي، إذن نستنبط من كلماتكم هذه أنني عندما يكون عندي ابن أو طالب عنده مشكلة ينبغي أن أعالج مشكلته قبل أن أعظه.
2: نعم،
1: يعني أن أبدأ بمعالجة المرض قبل أن أعالج العرض.
2: نعم،
1: جزاكم الله خيرا. أيضا من أساليب الموعظة الناجحة أسلوب الحوار.
2: نعم،
1: أن يحاور ابنه.
2: يعني الإله العظيم خالق الأكوان
1: جل جلاله،
2: خالق الإنسان، فعل كن فيكون، زل فيزول، حاور الشيطان؟
1: نعم،
2: حاور. الحوار احترام للمحاور، والحوار إعطاء الدليل، والحوار إيقاظ رغبته بالسلامة، والحوار يعني أسلوب أنا بسميه حضاري. أنا بقول أي بيت لا بد فيه من حوار بين الزوج وزوجته، والأب وأولاده، والأولاد مع أبيهم، والأولاد مع أقربائهم. الحوار أسلوب حضاري. والله اتخذوا طريق في المعالجة.
1: نعم، يعني لا يبقى يلقي المعلومات إنما يستمع من ابنه.
2: الإلقاء قمع، أما الاستماع مشارك. نعم، وفي عنا أفعال مشاركة.
1: نعم، يحاوره. نعم، لكن هناك جدال أحيانا.
2: الحوار محبذ ممدوح، الجدال يعني شوف، إذا إنسان مبطل يجادل، أما المؤمن يحاور.
1: يحاور،
2: أنا أخذ بيده. لذلك قالوا فرق كبير بين المداهنة وبين
1: المدارة.
2: المدارة، المدارة أن تبذل الدنيا من أجل الدين، أما المداهنة أن تبذل الدين من أجل الدنيا.
1: إذن الجدال عقيم.
2: العلماء الصادقون يدارون ولا يداهنون، أما المنافقون يداهنون.
1: أيضا سيدي من أساليب الموعظة أسلوب ضرب المثل.
2: يعني أنا أحيانا لا صغيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار، نص ديني كيف أشرحه؟ أقول سيارة تمشي على طريق عرضه 60 متر، في الوسط ماشي، ما هي الصغيرة؟ حرف بمقوس سنتي واحد. هذا السنتي لو ثبته إلى الوادي، الطريق العريض عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق، أنت ماشي بالوسط، تحريك المقوس سنتي واحد،
1: صغيرة
2: صغيرة، لو ثبتها
1: إلى الوادي،
2: إلى الوادي قطعا. أما الكبيرة حرف المقود 90 درجة، لكن لو أرجعتها نجوت،
1: بقيت على
2: الطريق. فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الإصرار.
1: هذا المثل،
2: المثل أوضح شيء، والقرآن يمتلئ بالأمثال،
1: يضرب الله
2: الأمثال. الله استخدم الأمثال طريقة كتير مؤثرة لإقناع الآخر بالحقيقة.
1: وفي تربية الأولاد ننقله من المعنى المجرد إلى المعنى المحسوس
2: من خلال
1: المثل. سيدي ضاق الوقت، لكن أنا في وسائل التربية أريد أن أختم بدقيقة عن التربية بالعقوبة. يتبادر إلى الذهن أن العقوبة هي الضرب، لا، أحيانا في تربية بالعقوبة ليست ضربا،
2: إعراض. الإعراض عقوبة.
1: عقوبة
2: إذا كان أب محسن جدا والابن يحبه جدا، يكفي من هذا الأب أن يعرض عنه: دعني يا بابا دعني. فهذا من أطاع عصاك فقد عصاك. أما الإعراض أسلوب ذكي جدا، بس من يستطيعه هو المحسن.
1: نعم،
2: بقدر إحسانك تستخدم هذا الإعراض،
1: ممكن بالتأنيب ببعض الكلمات. نعم، غير الجارحة.
2: هذه لا تليق بك كطالب علم. نعم، لا تليق بك كابن إلي مثلا.
1: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، أشكر لكم حسن المتابعة، ومن قبل ذلك أشكر لشيخنا حسن التوجيه. أسأل الله تعالى أن ألتقيكم دائما على خير. إلى الملتقى في بيت المسلم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي

0: يعني
1: قرآن يتلى.
2: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
3: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تتابعوننا عبر إذاعة التوحيد الإسلامي في هذا البرنامج الأخلاق المحمدية، ونتناول اليوم الخلق، السلامة من الحقد، وفضيلة الرفق، واللين، وسعة الصدر. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: العفو، اللطيف، الرفيق. والتخلق باسم الله العفو هو بأن تعفو عمن ظلمك، فإن عفوت عفى الله تعالى عن ذنوبك وأحبك. والتخلق باسمي الله تعالى اللطيف الرفيق هو بأن تعامل الناس باللطف واللين والرفق، وأن تكون رفيقا في أمورك كلها. أيها المستمع الكريم، ما أجمل أن تضع رأسك على وسادتك وأنت تشعر بسلام لا يوصف، والبسمة تعلو وجهك، والرضا يستحوذ على حواسك مستبشرا بغدك. لا شيء يثقل قلبك ولا يقلق عقلك. هل هذا ممكن؟ نعم. متى؟ حين لا تتمنى لأحد الأذى، ولا تسمح لما أصابك من أذى من العباد أن يستقر في ذهنك، لأنك سامحت، عفوت، وتخطيت. ومن يود وصفة التحرر من الحقد، من الغل، عليه أن يردد دائما: اللهم إنك عفو تحب العفو، منا لعبادك فاعف عنا. حينما تكون غاضبا جدا ولا تستطيع الانتقام ممن أغضبك في الحال، لأن الظروف لم تكن متاحة، وإذا كبت هذا الغضب ولم تعالجه فسيكبر ويصبح حقدا، فتضمر لهذا الشخص العداوة، وتبغض له الخير، وتحاول الإيقاع به. كل هذه المشاعر السلبية ستضرك أنت قبل أن تضره، وكبحها والسيطرة عليها أمر يحبه الله تعالى منك، بل إنه يحب منك العفو والرفق. والعفو هو المحو التام للذنب، أما الرفق فهو أن تكون لينا ولطيف الفعل، وتأخذ الأيسر والأسهل، وتمسك نفسك عن التطاول بقول أو فعل أو تعامل. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الحقد أيها الأحبة يودي بنا إلى الأمراض، فاحذرها. أولها الحسد، ثم تنتقل إلى الشماتة لبلاء يصيب من تحسده، وقد تهجره وتنقطع عنه، قد لا تسلم عليه وتتجاهله، حتى إذا أقبل ليسلم عليك تنأى بنفسك عنه، فتعرض عنه استصغارا لشأنه، وقد تغتابه أو تنم عليه، أو ربما تبدأ بالاستهزاء به، وقد تصل إلى مرحلة تؤذيه بالضرب أو بالشتم. ما أقبح الحقد وما أقبح نتائجه. كل ذلك لا يعني أن لا تطالب بحقك إن كان لك حق، أو أن تكافح مظلمة إن كنت مظلوما، سيما ممن لا يعترفون بالحقوق ولا يكفون عن الظلم. إذن احمي قلبك من كره شخص قد يكون أساء إليك، عبر مسامحته لإرضاء الله تعالى. عامله بالبشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجاته، بل وبمجالسته في ذكر الله تعالى،
وبالمعاونة على المنفعة، أو بالدعاء له والثناء عليه، أو بمواساته. وليكن قلبك سليما ليس فيه حقد لأحد، ولا تكن حساسا بحيث تحزن بسرعة لكلمة قالها أو فعل فعله، وغلب حسن الظن بالناس، والتمس لهم الأعذار، ولا تدقق في الأمور البسيطة وتوافهها. وإذا كنت حساسا سريع الغضب أو سريع الحزن، عالج نفسك من هذا المرض، وإلا فستتعب بسرعة وستفتح باب الحقد على نفسك. إن أهم علاج للحقد هو قلبي اعتقادي، هو أن تعتقد أن فلانا لم يضرك ولن يضرك، لأن الله وحده هو الضار النافع، وإنما ما يحصل معك هو جزء من امتحان الله لك. عليك أن تواجه الشخص المقصود، ولتكن نيتك الإصلاح وسلامة الصدر وحل كل إشكال بينك وبينه، وليس توجيه الاتهام واللوم، فأنت قد عزمت على الإصلاح لا على العتاب. قال الله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن العلاج أن تخرج صدقة على نية أن يزكي الله قلبك ويخلقك بأخلاق نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا علاج سريع المفعول، قيل علاج مجرب. ومن العلاج الرفق، وهذا استباقي ومطلوب في تربية الأبناء وفي الدعوة إلى الدين، وبين الزوج والزوجة، مع الموظف والخادم، وعند تعليم الجاهل، وفي التعامل مع غير المسلمين، وفي العبادات، ومع المرضى. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن إبداء الرفق في الأمور يؤدي إلى أحسن النتائج وأطيب العواقب، يبارك الله في هذا السلوك وينفع به، فينال الإنسان بالرفق ما لا يناله بالشدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: وقتا طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا. منهاجنا دعوة، دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: أنا للمارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلما طال الأمد على الناس بينهم وبين مصادر الهداية الإلهية، قست قلوبهم ونسوا ربهم وصنعوا لأنفسهم آلهة أطاعوها وعبدوها. وكان من رحمة الله بالناس أن يبعث الرسل تترى لتعيد الناس إلى صراط الله المستقيم. لقد عبد الناس فيما عبدوا من دون الله بشرا مثلهم، أو حجرا شكلوه بصورة معتقدهم، أو عبدوا آية من آيات الله الكونية ونسوا المكون لتلك الآيات. فقوم نوح عبدوا آلهة ذكرها الله تعالى في القرآن بقوله في سورة نوح عليه السلام: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقوم إبراهيم كانوا يعكفون على أصنام من الحجارة صنعوها بأيديهم أو اشتروها ممن صنعوها، فحطمها خليل الله إبراهيم عليه السلام بعد أن جادل قومه وأباه في شأنها، واحتدم النزاع بين إبراهيم وقومه، فهدده أبوه بالرجم والنفي والطرد من البيت، وحكم عليه قومه بالموت حرقا بالنار لأنه حطم آلهتهم التي سألهم عن الحكمة من عبادتها. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل تسمعكم إن دعوتموها أو تنفعكم إن سجدتم لها أو تضركم إن هجرتموها؟ وذكر الله تعالى ذلك في القرآن. وكان جواب قومه: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ولكنهم على الرغم من إقامة الحجة عليهم أصدروا الحكم عليه بالإعدام. وقد سجل القرآن ذلك الحكم، فقال تعالى حكاية عن تصميمهم وإرادتهم: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وعبد الناس في أيام إبراهيم عليه السلام الكواكب، فراح يحاورهم بالأسلوب الاستقرائي للوصول إلى قناعة بأن شيئا من تلك الكواكب ليس بإله ولا برب. حينما قال إبراهيم في نهاية الحوار، وكان آخر الحوار الحديث عن الشمس وهي أكبر الكواكب المنظورة، فلما أفلت الشمس وغابت قال إبراهيم لقومه: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. واحتار نمرود بابل بما يواجه به خليل الرحمن، واستدعاه إلى مجلسه، وكان نمرود متألها، فأسأله إبراهيم منكرا عليه الدعوة لإله لا يعرفه نمرود. قال نمرود لإبراهيم: من ربك؟ فأجابه إبراهيم الذي لم يخضع للإله نمرود، قال: ربي الذي يحيي ويميت. وادعى نمرود أنه هو الذي يحيي ويميت، ولكن على طريقة المجرمين الذين يعبثون بأمن الناس وحياتهم، فيقتلون حينا ويعفون حينا آخر. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يقطع حجة نمرود، فأخبره بأن الله يأتي بالشمس من المشرق، وطلب من نمرود عدو الله أن يأتي بها من المغرب. فلزمت الحجة نمرود، وصمت مبهوتا وأقر بعجزه. إن أمثال هذه القصص التي سردها القرآن على المؤمنين إنما تريد أن تعرف بالله الحق، فليس الإنسان بإله مهما بلغ ذلك الإنسان من العظمة في الملك والجبروت، أو مهما بلغ من الطهر والقداسة. فالألوهية ليست من صفات الناس، ولكنها ادعاء يجب أن لا يصدق، وإلا تحول الإنسان والمجتمع الإنساني إلى رهط من العبيد للجبارين من الناس، أو لواهمين مسلوبي العقول والأفهام أمام قداسة إنسان أو جمال صورة. وكما أنكر الله تعالى أن يكون فرعون إلها، كذلك أنكر في نفس القرآن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، لأن هؤلاء لم يخلقوا شيئا، بل ولا يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا، بل ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد حدد الله تعالى للناس حدودا يعرفون بها ربهم، لا يمكن أن يدعيها أحد من دون الله، تلزم الجميع الحجة.

أنزل الماء من السماء، وهو الذي أخرج بالماء من الثمرات فجعلها رزقا للناس، فهل يعرف الناس ندا لله أو شريكا له في هذا الخلق أو الملك؟ إن تعريف الله تعالى نفسه بالقرآن أخرس جميع الأدعياء، وحدد للناس حدودا لا يمكن لأحد أن يدخل فيها شريكا لله ولا في واحدة منها. فأكبر إنسان محتاج إلى الله في وجوده، وفي العيش على أرضه، وفي الشرب من مائه، وفي التغذي برزقه وثمراته. والله عرف نفسه بأنه نزل القرآن على عبده محمد، فمن كان شاكا بالقرآن فليأتي بمثل القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، وليتعاون مع كل أهل الأرض في الإتيان بسورة واحدة أو بمثل سورة واحدة من سور القرآن. فإن ثبت عجزه وعجز الناس عن ذلك، فعليه أن يتقي عقاب الله الذي أعده للكافرين. وهذه الآيات شاخصة في الأرقام، وأرقامها بحسب التسلسل هي الآية 21 إلى 24 من سورة البقرة، وهي في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فليس بعد التعريف القرآني بالله من تعريف، فكل ما ذهب إليه الفلاسفة والمتكلمون والمهتدون والضالون من تعريف يظنونه أهدى من تعريف الله بنفسه، هو تقديم بين يدي الله ورسوله من المؤمنين، وادعاء لا أساس له من أهل الضلال الذين لا يعرفون أنفسهم، فكيف يعرفون الله؟ ولولا فضل الله على الناس في وصف نفسه لهم حتى يتجنبوا عبادة غيره، لقد سأل فرعون نبي الله موسى وأخاه هارون عن ربهما، فقال القرآن في الجواب على لسان الرسولين الكريمين: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وسأل كفار مكة رسول الله أن يصف لهم ربه، فأنزل الله تعالى على رسوله سورة الإخلاص وصفا من الله تعالى لنفسه على قلب محمد، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إنه الأحد الذي لا شريك له، والصمد الذي لا يستغني عنه أحد، والذي لم يتخذ زوجة ولا ولدا، وليس له والد، لأن الولادة والوالدية هي ثمرة الزوجية. والله أحد لا زوج له ولا شبيه له، وهو المستغني ولا يستغنى عنه. فهل تعرفون موصوفا بهذا؟

0: هذه الصفات إلا الله، إن من نعم الله علينا أن يعرفنا بخالقنا حتى نعرف أننا مخلوقون، ولولا فضله علينا ما عرفنا أنفسنا ولا مهمتنا التي من أجلها خلقنا ولا مصيرنا الذي نؤول إليه. ولكن رحمة الله تعالى وحدها هي التي كشفت لنا أسرارا من الغيب كان يستحيل على الإنسان أن يكتشفها أو أن يستشفها، لأنها خارجة عن حدود قدرته وحدود علمه. لذلك كان الفارق بين المؤمنين والكافرين هذه النقطة، ألا وهي الإيمان بالغيب، والتي هي أول صفات المؤمنين المتقين في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. اللهم مزيدا من الهدى بالقرآن نتعرف به على ربنا وخالقنا ورازقنا وهادينا ومحيينا ومميتنا وناصر المؤمنين منا وحامد الشاكرين ومعاقب المذنبين ومعذب المجرمين، وهو ملك يوم الدين. نسألك الهداية إلى صراطك المستقيم حتى لا تضل بنا صراط المغضوب عليهم أو نسلك دروب الضالين. أنت الهادي فلا هادي سواك، اهدنا لما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، ولا تشغلنا عنك إلا بك أو بطاعتك التي هي الانشغال بأمرك، حتى لا نرائي في صلاتنا أو زكاتنا أو جهادنا. اجعلنا من أهل الإخلاص الذين يصبرون على الحق وعلى العذاب في سبيل الله، ويسلكون طريق الجنة ولا يعبؤون بالمكاره حينما يشتاقون إلى دار النعيم في مقعد الصدق عندك يا مليك ويا مقتدر. ارحم ضعفنا وقو إيماننا واملأ الأرض بالحق نورا، وبدد ظلمات الكفر بجهادنا لنشر دينك في العالم ولإعلاء كلمتك، حتى تكتبنا وتحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وطهر قلوبنا من الشرك الأصغر والأكبر، فلا نعمل عملا من أجل كسب العاجلة في ضياع الآخرة، ولا نقدم حبا على حبك حتى تكون أحب إلينا من آبائنا وأبنائنا وأمهاتنا وأقوامنا وأحزابنا وأزواجنا وطوائفنا، وحتى نبغض الكفر حتى يؤمن أهله، وأن نحب المؤمنين ولو كانوا من قبل كافرين. وهيئ لنا العلماء الأمناء الذين يهدون بهديك وهدي نبيك بعيدا عن الضلال، وجنبنا ضلال المنافقين من العلماء والظالمين من الحكام والمرائين الغشاشين من الأصدقاء والأقرباء، حتى لا نرى في ضال أخا لنا ولا في مؤمن عدوا لنا. وكن معنا واهدنا ويسر الهدى لنا، فإنك أنت الحق وأنت الهادي إلى صراط مستقيم. لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وأنت أحكم الحاكمين، والحمد لك في كل آن وحين. والسلام على من اتبع الهدى وخشي الرحمن بالغيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عدت من غربتي وعاد يقيني عدت من غربتي وعاد يقيني فتخبت يا

الجلال الرحيم من فؤاد الجلال الرحيم.

ربه شطر العمر ولا وجهه.

وجهه وما ضيع فيها ولذاتي رباه.

ربنا متقبل عنا.

0: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المتواصلة من هنا في مشهد، حيث الوداع الأخير للسيد علي خامنئي. هنا إيران والمشهد للتاريخ، راهنوا على الانقسام والفتنة، فجاءهم الرد من شعب كان شريكا لقيادته في رسم المعادلات، ومن قيادة فاوضت بلا مساومات وقوات عسكرية تواجه بندية دولة عظمى. إنها إيران التي لم تخلو ميادينها من أبناء الثورة منذ اليوم الأول من العدوان، وصولا إلى تشييع القائد الأمة السيد علي خامنئي في اليوم السابع من مراسم الوداع، مشهد تاريخي حاول تحالف العدوان إرباكه باعتداءات وصلت إلى حد استهداف محطة انطلاق القطارات المدنية نحو مشهد. هذه هي الصورة التي أرادوا منعها، وهذه الإرادة الجماعية غير قابلة للاحتواء وعصية على الإخضاع. إنه شعب إيران الذي يعبر اليوم عما يريده وعن الإيران التي يريدها التي تشبهه. إذا مشاهدينا الكرام، نحن أمام هذه المشاهد مباشرة من مشهد كما نتابع، حيث تغص الشوارع بملايين المودعين للسيد الشهيد علي خامنئي. هنا مشهد، المدينة التي تنتهي فيها رحلة رجل طبع تاريخ إيران المعاصر. وللتوقف عند هذه المشهدية، الرسائل والدلالات والعدوان الأمريكي على إيران والرد الإيراني، ينضم إلينا أستاذ عماد أبشناز رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيك. أهلا ومرحبا بك أستاذ أبشناز عبر شاشة الميادين، وأيضا معنا عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن، وتنضم إلينا مباشرة الزميلة بيسان طراف مفدة الميادين، هي معنا من مشهد. مرحبا بك بيسان، ترصدين منذ ساعات الصباح الأولى توافد المودعين للسيد الشهيد علي خامنئي في هذه الساحة في شوارع مشهد كلها التي لم يعد فيها أي موطئ قدم، غصت بالمحبين وبالمودعين وبمن يريدون أن يرسلوا رسائلهم للعالم. تفضلي بيسان.
2: مساء الخير مايا. يعني ربما أبرز وصف يمكن أن نصف به اليوم المشهدية، هذه الملحمة الأسطورية التي يسطرها الشعب الإيراني والأحرار الذين توافدوا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران منذ 7 أيام حتى هذه اللحظة. يمكن أن يعني نقول ما قاله يوما سيد شهداء الأمة السيد الشهيد حسن نصر الله حين توجه للشعب اللبناني بالقول: أنتم تدهشون اليوم العالم من جديد. وبالفعل هكذا هو اليوم الشعب الإيراني مجددا يدهش العالم بهذه الوقفة، بهذا الموقف، بهذه الصلابة وهذه الشجاعة. هذا الشعب الذي اليوم يقول من هنا من مدينة مشهد للأعداء: لن تروا أبدا غروب عزتنا ومجدنا وانكسار عزيمتنا. هذا الشعب الذي اليوم ينتظر. حتى هذه اللحظة لم يصل جثمان السيد الشهيد علي خامنئي إلى ساحة الإمام الرضا. نحن الآن بالقرب من مقام الإمام الرضا حيث سيوارى جثمان السيد الشهيد وأفراد عائلته الشهداء الثرى في مرقد الإمام الرضا عليه السلام، ولكن حتى هذه اللحظة الجماهير بانتظار وصول الجثمان إلى هنا. طبعا ما كنا قد سمعنا الكثير من الشعارات التي رفعها الإيرانيون ومنها الثأر، ويمكن أن نلاحظ بأن مدينة مشهد اليوم ارتدت اللون الأحمر، وهو اللون الذي اليوم يعبر فيه الشعب الإيراني عن مطالبته بالثأر لدماء قائده. أيضا شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل بهذا الغضب، وأيضا هذا العنفوان الذي اليوم يحمله الشعب الإيراني. نحن أمام مشهدية تختصر سنوات من الكفاح والجهاد والنضال والزهد والصدق والثبات والكثير والكثير من المعاني والصفات التي يحملها اليوم السيد الشهيد علي خامنئي، سواء في مواقفه، في تبيينه، في سياساته، في وصاياه التي خاطب بها الشعب الإيراني، أيضا المسلمين والمسيحيين في مختلف أنحاء العالم، وصاياه التي امتدت أيضا إلى الشعب، إلى أبناء، إلى الشعوب العربية وأيضا الأجنبية وحتى طلبة الجامعات الأمريكية. إذن نحن اليوم مدينة مشهد التي منها وفي فضائها أبصر السيد الشهيد علي خامنئي النور، يعود إليها اليوم شهيدا أمميا ولكن صانعا للتحولات، وتحول إلى رمز أممي اليوم يبكيه الإيراني وغير الإيراني، المسلم وغير المسلم من مختلف الأعراق والجنسيات. نحن أمام مشهدية وفاء يسطرها كل من يتواجد في هذه الساحة. مايا،
1: أنت باقية معنا زميلتي بيسان لترصدي لنا هذه الملحمة كما وصفتها، وبأنك وبما أنك ذكرت بأن السيد الشهيد كان صانعا للتحولات، نذهب بذلك إلى أستاذ عماد أبشناز. إذا بينما نتابع أستاذ عماد شوارع المدينة التي اكتست ببحر من المودعين في هذه الأثناء، الشوارع كلها امتلأت، لا يوجد بطبيعة الحال حتى موطئ قدم لأي شخص في هذه الشوارع، ولهذا الأمر دلالات ليس فقط هنا في مشهد بل أيضا على الجغرافيا الإيرانية من طهران إلى قم وصولا إلى مشهد اليوم، وطبعا مرورا بكربلاء والنجف الأشرف. أي دلالة وماذا يريد الإيرانيون أن يقولوا للعالم من خلال هذه المشاركة المليونية الممتدة منذ 7 أيام؟
3: تحياتي لك مايا، للضيف العزاء والمشاهدين الكرام. أنا قلتها سابقا على شاشة الميادين وأقولها مشددا، هذا مهرجان النصر وهذا ليس للعزاء، هذا المهرجان هو مهرجان نصر الإمام الخامنئي أمام أعدائه. يعني في بعض الأحيان ترى أشخاص يتوفون يموتون في حياة عادية وينتهي بهم الأمر بالموت، ولكن عندما يستشهد شخص يعني يحصل على حياة أبدية، ولكن أيضا الاستشهاد يختلف عن الاستشهاد. يعني الإمام الخامنئي الشهيد بات اليوم أسطورة، تم تسجيل اسمه في تاريخ البشرية لأنه واجه العدوان الأمريكي ولم يستسلم واستشهد وهو يواجه العدوان الأمريكي على غرار جده الإمام الحسين عليه السلام، وعلى غرار جده الآخر أبو فضل العباس عليه السلام، وعمليا هو قاوم مثل أبو فضل العباس مثل الإمام الحسين وأبى أن يستسلم للعدو. عمليا هذا تم تسجيله في التاريخ وانتهى. ولهذا نرى أمس ترامب يتكلم بغيظ، يعني كان ينفجر من غيظه، يعني هذا الكلام الذي كان يعني يليق به ويليق بنتنياهو وتفوه به ترامب الأمس، هو عمليا بسبب غيظه عندما يرى هذا الحشد الجماهيري، يرى هذا الدعم الجماهيري إن كان في إيران، إن كان في العراق، إن كان في طهران، في قوم، في مشهد، في أي مكان يذهب به جثمان الإمام الخامنئي الشهيد، عمليا ترى ملايين الأشخاص يحتشدون لتأبينه. يعني هذا حلم للعديد من زعماء العالم أن يحضوا بهكذا تأبين. ما هو يعني اليوم هل تتصور ترامب أو نتنياهو إن ماتوا أحدا سوف يبكي عليهم؟ يعني الملايين سوف يفرحون لموت ترامب أو نتنياهو. أنا أؤكد لك يعني الملايين سوف ينزلون إلى الشارع ويفرحون بموت نتنياهو ويهللون، ولكن اليوم نرى الملايين يبكون الإمام الشهيد.
1: نعم، يبكونه ويرفعون رايات الثأر أستاذ عماد أبشناز. ولهذا الأمر دلالة تابعنا كل هذه اللافتات العملاقة التي حملها المشيعون ورايات الثأر، وتلك كما تابعنا الرايات العملاقة التي تطالب بالثأر لدماء السيد علي خامنئي، تطالب أيضا بقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كذلك الأمر بالنسبة لبنيامين نتنياهو. هذا الأمر لاقته القيادة في إيران وأثنت أيضا على موضوع الثأر لدماء الشهيد السيد علي خامنئي. أسألك عن هذه الجزئية تحديدا.
3: بالتأكيد يعني اليوم الملايين يطالبون بالثأر، وليس فقط الإيرانيين، غير الإيرانيين. الإمام الشهيد لم يكن إماما فقط على الإيرانيين، كان إماما على يعني كل المسلمين، وعمليا باتت وظيفة كل المسلمين كي يأخذوا بالثأر. عمليا أينما ذهب نتنياهو وترامب ممكن أن يكونوا مستهدفين، وهذا لم يعد يعني ليس أمرا حكوميا، ليس الموضوع ليس مطلبا حكوميا، مطلبا شعبيا، مطلبا إنسانيا، مطلبا بشريا. وعمليا الذين هم أتباع الإمام الخامنئي أينما استطاعوا أن يصلوا إلى ترامب أو نتنياهو سوف يسعون لأخذ الثأر. هذا طبيعي وعمليا ممكن أن يحصل. نحن نتمنى أن يحظى ترامب ونتنياهو بموتة مثل موتة أريال شارون، يعني يموتون لمدة 10 سنوات يوميا، ليس أن يموتوا دفعة واحدة. دفعة واحدة هذا لن يعني خاصة بالنسبة لنتنياهو يعني لن يشفي غليل الذين يعني قام الإجرام الذي قام به نتنياهو. نتمنى له موت مثل أريال شارون الذي كان شزار صبرا وشتيلا. ولكن بالتأكيد هناك الملايين اليوم الذين سوف يسعون إلى الثأر.
1: طيب عندما نتحدث عن الثأر، ما أعنيه في السؤال هو الثأر السياسي بطبيعة الحال. عندما تتحدث القيادة الإيرانية هنا في إيران عن الثأر، فبذلك أو لذلك الأمر دلالات كثيرة فيما يخص الثأر لدماء السيد علي خامنئي.
3: شوفي، الحكومة والدولة تسعى للثأر السياسي ولتقديم شكاوى في المحاكم الدولية وملاحقتهم عبر الطرق القانونية، لأن الحكومة الإيرانية ليست إرهابية مثل نتنياهو أو ترامب. ولكن طبعا هناك أشخاص لا يأبهون بالقوانين الدولية والقانون الدولي. إذا كان بإمكانه أن يثني المجرمين والإرهابيين لكان قتلناهم من القيام بهذا الإجرام، وسوف يسعون إلى أن يقوموا بوظيفتهم الشرعية ويسألوا بيدهم، وهذا ليس بيد الحكومة الإيرانية. هي لا تستطيع السيطرة على جميع الذين يعني هم أتباع الإمام الخامنئي الشهيد أو حتى أتباع السيد حسن نصر الله وغيره. نعم. يعني عمليا هؤلاء لا يحتاج يعني لن ينصتوا إلى الحكومات بأن الحكومة سوف تأخذ الثأر عبر الطرق القانونية والدبلوماسية والسياسية وغيرها. نعم. وبالتأكيد سوف يعني لنرى يعني ماذا سوف. نعم. يحصل.
1: في هذا الإطار كان هناك كلام لقائد مقر ختم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله، نطلع قليلا على ما جاء فيه، حيث قال بأن مراسم تشييع وداع الشهيد السيد علي خامنئي ستسجل في ذاكرة البشرية بوصفها رمزا للشموخ والبصيرة والمقاومة. وأضاف أيضا قائد مقر ختم الأنبياء: الحضور غير المسبوق للأمة الإسلامية كان صرخة مدوية لإحقاق الحق وإحباطا لمخططات مستقبلية مستكبري العالم. وأضاف بأن هذا النهوض الإنساني هو تجسيد للترابط العميق بين إرادة الشعوب اليقظة والمسار السامي للشهادة. ويختم قائد خاتم الأنبياء الاستكبار أو على الاستكبار العالمي ولسيما أمريكا والكيان الإسرائيلي ألا يحسب الحزن في عيون الشعب الإيراني من هذا الأسى ضعفا، وأن العزاء والغضب سيستمران في مسار الثأر من قتلة القائد الشهيد وشهداء الحروب الماضية. إذن هذا ما جاء على لسان قائد مقر خاتم الأنبياء. أذهب إليكم عبدالله الفرح بعد الترحيب بك من جديد، مدير مكتب الميادين في اليمن. كان في اليمن أيضا مواكب تشييع رمزية للقائد الشهيد السيد علي خامنئي، كذلك الأمر بالنسبة لحضور وفود يمنية، كان ذلك في اليوم الأول المخصص للوفود الرسمية لوداع القائد الشهيد السيد علي خامنئي. وفيما يخص أيضا الحضور الشعبي اليمني هنا في طهران وفي مشهد كذلك الأمر، لاحظنا تواجد لليمنيين المودعين للقائد الشهيد السيد علي خامنئي، أي رمزية للرجل في وجدان اليمنيين.
4: مساء الخير لك وللضيف الكريم من طهران وللسادة المشاهدين.
1: مساء النور.
4: الإمام الخامنئي كان له علاقة خاصة بالشعب اليمني منذ 2015، توطدت هذه العلاقة بشكل كبير جدا. لو أتيحت الظروف كانت الظروف ملائمة لشهدنا تشيعا مليونيا لهذا القائد التاريخي المرتبط بالذاكرة اليمنية بشدة، خاصة أنه من الوحيدين الذين وقفوا إلى جانب ومظلومية هذا الشعب على مدى أكثر من عقد من الزمن، وهو بمعظم خطاباته وفي المحافل الدولية وفي الاجتماعات يتحدث وفي اللقاءات يتحدث، سواء كانت علمائية أو لقاءات مع الضباط الحرس الثوري أو مع كافة التشكيلات في طهران، يتحدث عن النموذج اليمني. نام هذا الشعور لدى هذا القائد ورؤيته للشعب اليمني ونظرته الثاقبة للشعب اليمني عندما جاءت معركة طوفان الأقصى والإسناد اليمني في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، فكان موقف الشعب اليمني محط إعجاب كبير جدا لدى هذا القائد. الرمزية بالنسبة لهذا القائد التاريخي، هم يرون أن هذا أحد القادة الأمميين الكبار الذين يقفون مع جانب المستضعفين، وكانوا يقولون دائما أن وصايا وأن خطاباته هنا في اليمن طبعا هي المسار الصحيح للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في الشأن السياسي وفي الشأن الدبلوماسي، لأن الإمام القائد الراحل الخامنئي رضوان الله عليه كان دائما ما يشكك في مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول أنها تخدع دائما الشعوب، أنها تتسلط على الشعوب، ولذلك كانت رؤية القائد منسجمة تماما مع رؤية القيادة هنا في اليمن ومع الشعب اليمني، فضلا عن الوقوف المستمر مع هذا الشعب. فلو كانت الظروف متاحة لشاهدنا الملايين يخرجون في العاصمة صنعاء، ولشاهدنا تشييعا مليونيا في محافظة صعدة أيضا منبع ثورة 21 من سبتمبر، ولشاهدنا أيضا الملايين يتوافدون من مختلف المحافظات يلتقوا حول هذا القائد. ولكن حدث هذا الالتفاف وحدث هذا التشييع في تظاهرات مليونية كبرى خرجت، وأيضا حدث بعد ارتباط محور المقاومة أكثر بعد استشهاد رضوان الله عليه، كان أسس كأنه يؤسس لمرحلة قادمة من الثبات، من التماسك أكثر، من الترابط أكثر، ومن تضبيط العلاقة أكثر مع بقية أطراف المحور، سواء من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو من قبل اليمن باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فدماؤه أثمرت هذا الانسجام التام وهذه الرؤية الواحدة وربما المعركة الواحدة المقبلة لكل أطراف المحور.
1: تفضل بقاء معنا زميلي عبدالله الفرح، بينما أعود إليك أستاذ عماد أبشناز، ونتابع دائما هذه المشاهد للحافلة التي تقل نعش الشهيد السيد علي خامنئي، وهي تشق طريقها بصعوبة بين ملايين الإيرانيين الذين احتشدوا في شوارع مشهد. إنه الوداع الأخير حيث سيوارى الثرى في مرقد الإمام الرضا. إذا نتابع مشاهدينا الكرام دائما معك معكم هذه المشاهد. تابعنا قبل قليل اللافتات التي تحيي الشعب العراقي وتقول بأن إيران والعراق شعب واحد ولا يمكن التفرقة بين البلدين. تابعنا أيضا رايات الثأر قبل قليل عبر الشاشة الرايات الحمراء، وأيضا تابعنا سلسلة من العواجل فيما يخص آخر التطورات الميدانية. أستاذ عماد أبشناز يقول حرس الثورة في حال تكرار عدوان الجيش الأمريكي فإن باقي القواعد الأمريكية في المنطقة لن تكون بمنأى عن نيراننا الكثيفة. ويضيف حرس الثورة تم تدمير مركز قيادة وسيطرة العدو في غرب آسيا وقاعدة الأزرق الجوية في الأردن بعشر صواريخ باليستية. نحن أمام أي تطور فيما يخص هذا الرد الإيراني والحديث عن تدمير مركز قيادة وسيطرة العدو في غرب آسيا؟
3: يعني ما هي مركز قيادة العدو هي موجودة في الكويت، عمليا مركز الأسطول الخامس في البحرين، مركز القيادة في الكويت، ومقر الطيران الذي يقوم بطلعات جوية ضد إيران خاصة طائرات F-35 هي موجودة في الأردن. هذه القواعد تم استهدافها، وكما جاء في بيان الحرس تم تدميرها. وعمليا للأسف هناك بعض الدول العربية التي تدعي أنها لا تتعاون مع العدوان الأمريكي ولكنها عمليا تتعاون مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي، بل تدعم الإسرائيليين حتى في الهجمات على إيران، إن كان الطيران الإسرائيلي يتم تزويده يعني بالوقود من الجو، الوقود التي تأتي من دول إسلامية للأسف، أو الطائرات تنطلق من أراضي هذه الدول لتزويد الإسرائيليين والأمريكيين بالوقود لمهاجمة إيران. هذه القواعد تزود بالوقود، بعضها موجودة في المملكة العربية السعودية لم يتم استهدافها ولكن ممكن أن يقوموا باستهدافها. القواعد التي انطلقت منها العمليات من الأردن تم استهدافها. يعني عمليا الأمريكي يقوم بهيصة إعلامية كبيرة عما قام به صباح اليوم ومساء أمس. عمليا هو قام باستهداف زوارق للصيادين وقتل الصيادين الأبرياء، أو استهدف بعض المنشآت البنى التحتية مثل القطار، خط سكة الحديد التي تربط طهران بمشهد، لربما غيظا منه بسبب ما نراه اليوم من حشود حضرت في مشهد، وكان يريد قطع الطريق أمامهم أو يريد تحذير إيران أنه سوف يقوم باستهداف من الآن وصاعدا هذه خط سكة الحديد هذه التي تربط إيران بروسيا والصين. وعمليا أتصور أن إيران سوف تقوم باستهداف مكان مشابه لهذا، يعني بنى تحتية مشابهة لا أعرف أين ولكن مشابهة لهذا، لربما في أحدى دول المنطقة أو تستهدف سفن أمريكية. كل شيء اليوم على الطاولة، يعني ليس هناك موضوع خارج إطار أو ورقة خارج إطار الطاولة. كل شيء ممكن أن يحصل، وكل ما يحصل هو بسبب أن الولايات المتحدة منذ البداية كانت تريد الغش، يعني هي لم توقع على اتفاق الإطار كي تقوم بتنفيذه، بل وقعته للاستفادة منه للخديعة والغش. والإيراني هذه المرة لم يقع في فخ الأمريكي، بل واجه الأمريكي الذي حاول العبور من مضيف هرمز بحجة حماية السفن التجارية. السفن التجارية لا تحتاج إلى حماية، تستطيع المرور من الطرق.
1: هذا يدفعني إلى أن أسألك أستاذ عماد أبشناز، كيف وصلت الأمور إلى هنا؟ كانت تبدو الأمور وإن يعني شابها القليل من الهشاشة، ولكن كانت تبدو مستقرة نوعا ما. تم تجميد المفاوضات إلى حين الانتهاء من مراسم التشييع، وفجأة يدلي ترامب بتصريحاته النابية تجاه الإيرانيين، يصعد لفظيا. هذا الأمر يترافق مع تصعيد عسكري. ما الذي جرى؟ وهل حقيقة أن الموضوع متعلق بالمادة الخامسة من الاتفاق ومذكرة التفاهم، وهي المعنية بموضوع مضيق هرمز؟
3: أولا، المادة الخامسة مايا هي واضحة جدا، لا تحتاج إلى تأويل. يعني طفل خامس ابتدائي يستطيع أن يقرأها ويفهم ماذا مكتوب فيها. هي تعطي الحق لإيران بأن تنظم الملاحة في مضيق هرمز، ومسؤولية العبور الآمن للسفن هو مسؤولية إيران، وإيران تعهدت أن تنسق مع عمان في هذا الشأن، ولكن لم يكن هناك أي شيء بشأن فتح طريق جديد أو ممر جديد دون التنسيق مع إيران. في الواقع هذا الممر الذي يسمونه الممر العماني هو نفس الممر الذي حاولت الولايات المتحدة فتحه خلال 3 أسابيع من المواجهة العسكرية الضارية مع إيران، ولم تستطع فتحه. اليوم تريد استغلال ورقة التفاهم وعبارة حماية السفن التجارية كي تفتح هذا المسار وتعبر سفنها الحربية إلى من مضيق هرمز، وإيران لن تسمح بذلك. تفاهم الإطار يؤكد أن العبور فقط للسفن التجارية ليس للسفن العسكرية، هذا أولا. ويبدو أن ترامب جاءت بتعليمات من نتنياهو يعني قبل الإدلاء بتصريحاته التي هي كانت في شأنه وشأن نتنياهو. عمليا نعلم أنه حصل على اتصال هاتفي من نتنياهو، ونتنياهو بيّن له who's the boss مثل ما قال ترامب. يعني هذه تصريحات ترامب، قال نتنياهو يعلم من هو الباص، واتصل نتنياهو وأفهمه من هو الباص ومن هو الرئيس كما يقولون، وأجبره
1: بأن يتخذ القرار من هو الزعيم.
3: نعم أفهمه من هو الزعيم. يبدو أن الاتصال كان فيه تهديدات لترامب، أجبره أن يدخل في هكذا تصريحات ضد إيران أو مواجهة مع إيران. إضافة إلى أن بعض الدبلوماسيين يؤكدون أن ترامب واجه نوعا من الحقارة والإذلال في اجتماع الناتو من قبل باقي أعضاء الناتو، يعني قاموا بتحقيره بسبب الحرب التي شنها على إيران، وهذا زاد من غضب ترامب وقام بهذه التصريحات وقام بهذه العملية.
1: ولكن هناك من يقول بأن ترامب أستاذ أبشناس حصل على ما يريد من دول الناتو فيما يخص زيادة الانفاق وإلى ما هنالك. ربما هذا التفصيل قد نعود إليه بعد قليل إذا سمح لنا الوقت، ولكن نبقى في المشهد الإيراني. عندما تحدث اليوم عن رد بهذا الحجم بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية، الجيش الإيراني وأيضا حرس الثورة، هذا يضعنا أمام سؤال: إلى أين قد تؤول الأمور؟ هل هذا التصعيد سيبقى في نسق تصاعدي وربما تنفلت الأمور إلى حرب مجددا، أم أن هناك ضوابط معينة قد تؤدي إلى ضبط الموضوع وربما العودة إلى المسار التفاوضي؟
3: يعني ما كل شيء ممكن أن يحصل، يعني ليس هناك شيء خارج عن إطار الوضع. يعني عمليا ممكن أن يتفاقم الأمر، ممكن أن يكون هناك خطأ من جانب على جانب آخر وتنفلت الأمور. ليس هناك، يعني عندما ينطلق الصاروخ يعني لا يحدد من أطلق الصاروخ هل أنه سوف يقتل أمريكي أو 2 أو 10 أو 100 أو 200، أو أصلا يقتل أمريكي أو لا يقتل أمريكي، ما هو الذي سوف يتم تدميره. وبالتالي عمليا ممكن أن يضطر الجانب الأمريكي أن يرد وتتطور الاشتباكات، هذا ممكن أن يحصل. وهذه مغامرة دخلها ترامب مجددا بأوامر من نتنياهو، وهو يعني مضطر أن يدفع الثمن. ولكن حسب ما أعلم أنه منذ الصباح اليوم كانت هناك اتصالات من قبل الوسطاء من قبل القطريين الباكستانيين وحتى الأتراك لسان إيران عن الرد وإقناع الإيرانيين على العودة إلى المفاوضات. والجواب الإيراني كان المفاوضات وسوف تكون بعد الرد الإيراني ليس قبل الرد الإيراني.
1: نعم. طيب أريد أن أسألك، كان لترامب مزاعم عهدناها صراحة بعد كل جولة بأنه تلقى اتصالا من الجانب الإيراني يدعوه إلى وقف العدوان على إيران، كيف تعاطى الجانب الإيراني مع هذا الموضوع؟
3: يعني عمليا من يصدق ترامب؟ الجميع يعلمون أن ترامب يفبرك الكذب، وحتى في بعض الأحيان يعني تأتي أمور لربما يهلوس في بعض الأحيان بعض الأشياء. هناك 100 عالم نفسي في الولايات المتحدة كتبوا يعني وقعوا على بيان يطلبون فحص ترامب نفسيا، ويقولون أنه لديه مشاكل عقلية. هذا ليس كلامي، كلام علماء النفس الأمريكان الذين يعتبرون أنه مختل عقليا. واليوم هذه المشكلة موجودة لدى ترامب، هم الذين قاموا بالاتصال وطلبوا المفاوضات وليس الإيرانيين، ولكنه يريد تصوير الموضوع على أساس أن الإيراني طلب من ذلك. ولكن أنا أتصور هدف ترامب من هذه التصريحات هو تهدئة وضع أسواق الطاقة والبورصة في الولايات المتحدة. هو يعلم جيدا أن الدخول في هذه المواجهة مع إيران سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وسقوط البورصة في الولايات المتحدة، وهو يريد تهدئة الوضع هناك عبر هذه التصريحات، ويقول أن الحرب لن تستمر وسوف تهدأ، سوف ندخل المفاوضات، ولكن يجب أن ننتظر ونرى ماذا سوف يحصل. بالتأكيد إيران تفضل المفاوضات، ولكن عمليا أستطيع أن أقول لك هناك اليوم في إيران صراحة يعني هناك انقسام، الصقور والحمائم إذا ما أردنا أن نسميهم. الصقور لا يثقون بالولايات المتحدة ويعتبرون أن الولايات المتحدة تكذب وهي تريد.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

وباردة ومظلمة في المحيط الهادئ. تم الكشف فيها عن أضخم أمواج عميقة حتى الآن، حيث يصل ارتفاع بعض الأمواج إلى 300 متر، وهو ما يعادل ناطحة سحاب. وتبين أن هذه الأمواج تتشكل على عمق 5000 متر تقريبا تحت سطح البحر. إن هذه الأمواج العميقة ضرورية لمزج مياه البحار وعدم فسادها عبر آلاف السنين، كما أنها تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي. إن امتزاج الماء يساعد على عدم بقاء الماء الكثيف في قاع المحيط، وبالتالي عدم فساد ماء البحر.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

اكتفوا بقتل الحسين عليه السلام أبدا، بل فصلوا ذلك الرأس المبارك عن جسده الشريف. أما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا، والريحانة تشم ولا تقطع، وتلمس ولا تقلع. وهكذا حق للعين أن تدمع وللقلب أن يحزن، لكن اللسان لا يقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على فراقك يا حسين لمحزون.

طلعت شمس الحادي عشر من شهر محرم على أرض كربلاء، وهي حزينة كئيبة كيف لا، وهي تحتضن جسد حفيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسين بن علي عليهم السلام. جاء أعوان عبيد الله بن زياد ذلك المجرم وحملوا كرائم أهل البيت إلى الكوفة، فسار بهن الحادي على ساحة المعركة حيث الأبدان المقطعة والأشلاء المتناثرة والمشاهد المروعة، وألقى نساء أهل البيت ببصرهن وودعن الحسين تلك النظرة الوداعية الأخيرة بعيون عبرى وقلب كئيب.

وصل الوفد المكلوم من بقي من آل بيت رسول الله إلى الكوفة، والناس قد وقفوا ينظرون ويتفرجون، ينظرون إلى من؟ إلى زينب ابنة علي، أم إلى سكينة بنت الحسين، أم إلى فاطمة بنت الحسين، أم إلى الحسن ابن الحسن، أو إلى زين العابدين علي بن الحسين، أو إلى غيرهم. أناس قد أصيبوا وجرحوا في أعز من تربطهم بهم رابطة، قتل الحسين وقتل أحبابهم وقتل أصحابهم، وجاءوا مكلومين إلى الكوفة، وقد خرج أهل الكوفة ينظرون إليهم. فقامت فاطمة بنت الحسين تكلم أهل الكوفة، فقالت لهم فاطمة بنت الحسين: يا أهل الكوفة، يا أهل المكر والغدر والخيلاء، فإن أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا، فجعل بلاءنا حسنا، ألا لعنة الله على الظالمين. ثم قالت: ويلكم، أتدرون أية يد طاعنتنا منكم، وأية نفس نزعت إلى قتالنا، أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا؟ والله قست قلوبكم، وطبع على أفئدتكم، وختم على سمعكم وبصركم. ثم قالت: وسول لكم الشيطان وأملى لكم، فتبا لكم أهل الكوفة. فبكى الناس، لكنه أي بكاء هذا؟ بكاء بعد ماذا؟ ندب بعد ماذا؟ بعد أن قتل ابن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن حدثت هذه الجريمة النكراء، وهم السبب الذين أيدوا ثم غدروا. فلما رآهم زين العابدين علي بن الحسين يبكون، قال: إن هؤلاء يبكون علينا، فمن الذي قتلنا غيرهم؟ فمن ذا الذي قتلنا غيرهم؟ إنهم أهل الكوفة وغدرهم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
2: في ظلال السيرة. متى كانت الغربة تضمد للقلب جراحة، في مكة يتسابق الحزن والسرور إلى قلب شاب بالغ الكرم والشجاعة اسمه جعفر بن أبي طالب، حين تزوج من فتاة تشع إيمانا وثقة بالنفس اسمها أسماء بنت عميس، ليشكل مع أم سلمة وزوجها وعثمان ورقية وغيرهم من الشباب فرق عمل تنشر الكلمة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال: إن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله. إنهم شباب لم يرفع سيفا، ولم يغتل أحدا، ولم ينشغل بشتم الآخرين. شباب سلاحه الكلمة، لكن طواغيت قريش تجعل التفوه بها جريمة، تسحل من يؤمن بها، تسلبه حريته وماله. ها هو خباب مرة أخرى يقول: لم يكن لي أحد يمنعني، فلقد رأيتني يوما أخذوني وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري. ها هو رضي الله عنه يترنح في طرقات مكة الحزينة، يمشي معدما إلى طاغوت يدعى العاص بن وائل، لا ليطعمه أو يجود عليه بكسوة، ولكن لأن لخباب عليه دينا يريد التقوي به على هذا العيش الذي لا يطاق. يسير بين كلمات الازدراء ونظرات الحقد، فتحن عليه الجدران. وقف أمام الباب فطرقه، ولما فتح طلب مقابلة العاص، فخرج ليرى ما الخبر. أخبره خباب أنه يريد ماله، فنظر العاص إلى هيئته الرثة وثيابه الممزقة وجسده المحروق، نظر إليه مزدريا ثم نطق ساخرا: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، ليتك قلت غيرها يا ابن وائل، أتدري ما فعلت؟ لقد دست على حقل ألغام العزة في نفس هذا الفتى المؤمن، فتفجرت الكلمات من صدره كالبركان تحرق ما تبقى لهذا الطاغوت من كبرياء. هانت الحياة وهان المال فداء لأبي القاسم ودين أبي القاسم. فصاح خباب: والله لا أكفر به أبدا حتى تموت ثم تبعث. تناثرت كبرياء العاص فحاول لملمة بقاياه بشيء من اللصوصية المغلفة بالمكابرة، فقال: فإني إن بعثت كان لي مال وولد، فتأتيني فأقضيك. انصرف خباب منطويا على فقره وآلامه، لكن كلماته صعدت للسماء فانتصر لها جبار السماوات والأرض. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. أغلق العاص بابه وأغلقت قريش كل أبواب الحرية، فجاء الشباب يبكون يشكون ينثرون جراحهم بين يدي حبيبهم صلى الله عليه وسلم. فأشار: هناك هناك حيث البحر. لكن متى كانت الغربة تضمد للقلب جراحا؟
1: في ظلال السيرة. أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدري.
2: قرآن يتلى.
3: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
2: سنة تشرح.
4: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
2: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء 12 من كل الحكاية. شكلت حرب عام 1982 محطة فاصلة في مسار القضية الفلسطينية والكفاح الوطني الفلسطيني. اكتملت تجربة التحول إلى الإسلام، وتدريجيا تحول الدخول الجماعي في الإسلام إلى خيار فردي يتصل بالعقائد، لكن أصحاب هذا التحول ظلوا يربطونه بفلسطين وبالالتزام بخط الشعب والجماهير. أجدد الترحيب بكم مع الجزء 12 من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. أهلا ومرحبا. الأداء القتالي للمقاومة عام 82 فاجأك؟
2: لا، يمكن في بعض النواحي أنا شفته فاجأني بشكل إيجابي،
1: مش إيجابي
2: مش ككل.
1: نعم.
2: يعني مثلا المقاومة التي صارت في الجنوب، وأبرز ما حدث فيها في 82 مقاومة قلعة شقيف. هذه تعتبر من المآثر الكبرى في تاريخ الثورة الفلسطينية، معركة شقيف، وكانت بالمناسبة كتيبة الجرمق هناك في هذه المعركة.
1: الكتيبة التي هي خطكم يعني؟
2: يعني لا، هو كان في آخرين حقيقة، بس لا أنا بعتقد أنه ثابت هذا، ما بعرف شو السبب بجوز هذا. ولكن فيما بعد كتب عسكريا في هذه المعركة أنها تعتبر من أهم المعارك التكتيكية في التاريخ لحساب الكيان الصهيوني، كيف المستطاع الجيش الصهيوني يحتل قلعة شقيف. يعني في أنا كتاب درسته عن موضوع أهم معارك التاريخ التكتيكية، وضعت معركة شقيف سنة 82 فيه، وذلك لإظهار بطولة الجيش الصهيوني وقدرته كيف هو استطاع أنه احتل هذا الموقع.
1: يعني عشان نذكر، هم كانوا 30 مقاتل في القلعة مقابل يعني لواء تحرك
2: شو لواء عدة ألوية تغيروا. يعني اللواء نفسه تغيروا، جابوا بعدين يعني أول لواء وتاني لواء، أول هجمة وتالت هجمة، شغل بعدين معركة في داخل
1: القلعة.
2: ويقال وأنا يعني كتب هذا بالصحف الإسرائيلية أنه جمع الشهداء الذين سقطوا في القلعة وأدي لهم تحية الجيش الإسرائيلي، تحية الشجاعة. هذه يعتبر من تقاليد
1: الحروب،
2: لا أعرف قديش هذا صحيح الكلام، ولكن وحتى يقال أنه كان ممكن يعني شمير أظن، لا بن غوريون كان ممكن يشطب فيها. بيجن أجعل القلعة حتى يشوف شو هالقلعة هاي بعد ما انتصروا فيها. يعني راح فيها يعني القائد الصهيوني اللي أجا يحتلها، كوني أظن اسمه أو شيء، قتل فيها. يعني صار في صراع في داخل رهيب القلعة. هذا الجانب. الجانب الثاني، المأثر الكبرى، كان الدفاع عن بيروت، سواء المعارك اللي صارت في طريق المطار أمام المطار، وبعدين الصمود 82 يوما تحت قصف بلغ يعني، حتى إذا جئنا إلى التقديرات ياسر عرفات قال إنه بما يعادل قنبلة نووية أو قنبلتين نوويات هبط على بيروت، وفعلا هو يعني قصف مستمر على بيروت ثقيل جدا.
1: نعم.
2: 82 يوم.
1: نعم.
2: فهذا كان من مآثر.
1: كانت هناك خيارات أخرى أمام المقاومة. يعني بعد 82 حكي الكثير عن مسألة الاستمرار من عدمه، كان بالإمكان أن يكون الأداء أفضل، كان بالتناسب مع المدخلات أو قلنا المقدمات لهذا الموضوع، هل كان يمكن أن يكون الأمر أفضل؟
2: تعرف الشيء الذي يذهل أنه إذا فكرت كيف قاومت المقاومة، كيف قاومت في لبنان في بيروت، طبعا مش لوحدها، طبعا كانت الحركة الوطنية في لبنان
1: ولواء من الجيش السوري،
2: ولواء من الجيش السوري، سوريا أيضا قبلت بلاء حسن في بعض المناطق يعني، وراح ضحايا كثيرين. لكن لما بتفكر فيها وكيف انه هذا كل هذا الصمود، كل هذه البطوله اللي صارت وخرجت المقاومه والهجوم عليها انه خلص زيتها، هذا بفرجيك تاثير المناخ شو بياثر على المعارك. وقارنتها بمعركه الكرامه. معركه الكرامه مثلا لا يقاس فيها
1: كحجم قوه ناريه ومشتركين
2: وصمود ونتائج وكل شيء، لا يقاس يعني نسبه بيروت لنسبه الكرامه أو نسبة معركة الكرامة نسبة 1 لـ100.
1: نعم.
2: ما كانش 1 لـ1000.
1: ولكن هذه كانت مرحلة صعود وهذه مرحلة.
2: هذه مرحلة مناخ بده المقاومة وبده بس أي نفس من المقاومة، بينما في 82 كان المناخ العربي بدوش المقاومة،
1: لا يريد المقاومة.
2: ولذلك كل هذا المحى وما عاد حدا يتكلم فيه.
1: طيب ما الخيارات التي كانت أمامكم يعني كتيار أتحدث الآن بعد ما حدث في بيروت؟
2: يعني الفكرة هذا النقاش اللي دار في ذلك الوقت بعد مباشرة كان في المرحلة الأولى هي المقاومة في البقاع.
1: نعم.
2: والاستمرار في وضع الكتيبة في مقاومة الاحتلال والاستفادة من القوى التي بقيت داخل لبنان في ظل الاحتلال. وفعلا حدث بعد 82 أو بعد الحرب عدة عمليات رهيبة، يعني حقيقة أجريت منها عملية علي، منها عملية أسر الجنود 8 في رويس البلوط، في عمليات أخرى أيضا حدثت مهمة جدا. ولكن الانشقاق اللي حدث والصراع اللي حدث في ذلك الوقت أنهى هذه المرحلة بالنسبة للكتيبة.
1: طيب أنت تصفه بانشقاق، وهناك من يقول أنه كان انتفاضة لتصحيح المسار وقعت في 9/5/83، يعني

0: قصفت الكتيبة فاضطرت ترحل يعني تهرب بالليل إلى الهرمل من الهرمل إلى طرابلس. أظن هذه لو أنه مثلا هم يعني وافقوا على هذا الشرط لكان صارت ورطة كبيرة بين الكتيبة وفتح، لأن ساعة إذن ما كان شيء ممكن يقنع القيادة فتح أنه الكتيبة وقف على الحياد.
1: كان مطلوب في ذاك الوقت نوع من يعني حسب الموقف باتجاه هذا التحرك الذي يريد تصحيح مسار سياسي وعسكري لفتح والمنظمة.
0: ما كان هذا، احنا ما كنا موافقين عليه طبعا، احنا ما كناش موافقين على كل هذه الصراعات الداخلية.
1: انتم ضد فكرة الانشقاق اصلا؟
0: كل فكرة الانشقاق، كل هذه احنا كل، لا مش بس الانشقاق، مش الانشقاق يعني، حتى الانغماس في الصراعات لإصلاح فتح وعمل فتح ديمقراطية وتغيير القيادة، هذه كلها من الـ 73-72 احنا خارجها، ما دخلنا فيها إطلاقا، وكان لنا اعتراض عليها، وكان هذا الإشي الفارق بيننا وبين كل القوى المعارضة. احنا كنا نقول انه نحن لا ندخل في صراع داخلي حول تصحيح فتح، اللي عنده مشروع بتفضل يطلع يقدمه ويفرج مهارته فيه، وأما الدخول في معركة داخلية إحنا عندنا قناعة مطلقة كانت إنه هذه فاشلة ومدمرة بغض النظر عن الحيثيات التي يمكن أن تقال. يعني عندك حيثيات كثيرة يمكن أن تواجه انتقادات للقيادة في عملها، في تنظيمها، في موقفها السياسي. كان في خلافات بيننا وبين القيادة بالسياسي في بعض النقاط أعمق من الخلاف اللي كان بين اللي عملوا هذه الانشقاق أو الانتفاضة بك تسميها. ولكن احنا ما كانت هذه تؤدي إلى صدام أو إلى الدخول في معركة. كنا نعتقد أنه يجب أن نركز على الكيان الصهيوني، على تقوية القوى المقاتلة ودفع قوى مقاتلة إلى لعب دور أساسي ضد الكيان الصهيوني. المشكلة الأساسية أنه الآخرين كانوا يظنون أن باستطاعتهم أن يغيروا القيادة ويأتوا بعقلية جديدة وببرنامج جديد ساعتها يعني بغيروا في الوضع. نحن كنا متأكدين أنه هذا كله عبث ومضر وسيدمر اثنين، والذين يعارضون ياسر عرفات في ذلك الوقت ليس عندهم مشروع حقيقي بديل له علاقة بالقتال، له علاقة بالمواجهة. كان عندهم مشروع،
1: ولكنهم شاركوا في إسقاط اتفاق 17 أيار، شاركوا في خلينا أقول إزالة بعض النتائج المترتبة على 82، إعادة تثبيت المقاومة في لبنان. يعني كان هناك كثير من الخطوات التي
0: هذا كان دور يعني دور بجزء إيجابي، بس هذا كان في المقابل خرج الفتح كله من اللعبة، وصارت القيادة فتح في مكان والثقل الفلسطيني في مكان وهم في مكان. يعني هم ما حلوا مشكلة، هم زادوا في مفاقمة المشكلة. على كل حال أنا يعني باختصار مفيد يعني حتى أقول هذا للمستقبل، الدخول في الصراعات الداخلية في لعبة الأحزاب اللي جربوها نموذج اللي صار في الحزب البولشوفي والمش عارف هذا لا ينطبق على الوضع عندنا. النقطة الثانية هي التالي، كل هذه التحركات تقوم على نقطة مركزية وهي نقد سياسات القيادة ونقد مسلك القيادة. وهذا سهل في كل حزب في كل قيادة أن تقوم تيارات تناقش قضية تنظيمية تناقش القضية، ولكن كل هذه المحاولات عمرها ما جاءت بنتيجة. متى يمكن أن تحدث نتيجة؟ تحدث النتيجة إذا كان الذين ينتقدون عندهم مشروع بديل، ليس من الناحية التنظيمية ومن الناحية الإدارية ومن ناحية نوع القيادة والعقلية، وإنما مشروع بديل في نظرية العمل. يعني أعطيك يعني كيف كان بذهني، خذ المثل الجزائري. المثل الجزائري كان في حركة وطنية بقيادة مصاري
1: الحاج،
0: وكان عليها همهمات كثيرة من بعض اليسار من بعض القوى الوطنية أنه نوع القيادة شبيهة بالنقد اللي كان يوجهها لقيادة فتح بشكل أو بآخر. جاء ابن بلة ورفاقه يمكن 30 شخص وقالوا ليس المنهج في تحرير الجزائر هو الذي يقوم أو يمارسه مصالح الحج، علينا أن نخرج إلى الجبل ونلجأ إلى الثورة المسلحة،
1: الجبهة الثورية للوحدة والعمل.
0: طيب طلعوا على الجبل،
1: وطريف الاسم الوحدة والعمل.
0: نعم. فأثبتوا أنه هذا الطريق هذا المنهج

0: هو المنهج الذي يمكن أن يوصل إلى النتيجة المطلوبة، وبهذا تمكنوا أن ينهوا موضوع مسائل الحج بدون ما يدخلوا في معركة
1: في صراع مباشر معه
0: في حزبه.
1: نعم.
0: وأخذوا الساحة.
1: نعم.
0: الأمر نفسه حدث مع ماو تسي تونغ. ماو تسي تونغ لما اختلف مع الكومنتيرن كله مع قيادة الحزب اختلف على هذه النقطة، لأنه كانوا هؤلاء نظريتهم في التغيير هي القيام بالانتفاضة المسلحة في المدن على نمط ثورة أكتوبر.
1: نعم.
0: أجا ماو تسي تونغ قال ليس هكذا، وإنما الصين بظروف الصين تحرر من الريف إلى المدينة.
1: نعم.
0: وتحرر بحرب العصابات.
1: مجتمع فلاحي لم يكن مجتمعا صناعيا يمتلك طبقة عاملة كافية.
0: وبنظرية أنه تقوم بعملية حرب شعب عصابات وطويلة الأمد، هذه نظرية عملية كاملة قد يذهب إليها بعض الناس ويفشلوا، ولكن إذا كان تقديرهم هو الصحيح هم الذين ينجحون.
1: نعم.
0: وبهذه الطريقة أخذ قيادة الحزب وأنهى الوضع كلياته. الوضع في فلسطين كان الشيء نفسه. هل لديكم نظرية لمواجهة الكيان الصهيوني؟
1: هم كانوا يخرجوا بالعودة لمنطلقات فتح في المواجهة وإدامة الاشتباك مع العدو،
0: يعني ما جابوا شيء جديد هم. وبعدين إذا بدكم تعملوا
1: لا، مش قصة ما جابوا شيء جديد، هناك يعني صار نوع من التخلي عن تلك الأهداف برأيهم، وبالتالي هم أعرضوا أن يعيدوا الأمور إلى نصابها
0: نظريا، ولكن عمليا دخلوا في الصراع مع القيادة. مش دخلوا في الصراع مع الكيان الصهيوني.
1: نعم.
0: يعني لما جاء ابن بلة مثلا، لما ضربت المثل، ما كانت معركته مع القيادة، راح طلع على الجبل.
1: نعم.
0: أنا بفهم لو أنهم ركزوا في الجنوب وصمدوا في الجنوب وقاتلوا وجاءوا بنتائج فعلية في القتال
1: لتغير الوضع،
0: أو بنوا قواعد عسكرية في داخل الأرض المحتلة وبدأت تعمل يعني مناطق محررة، كان أكلوا فتح وأكلوا مين مكان وأي قيادة، كل هذا راحت لو كان هذه النظرية اللي بدهم يبنوا عليها.
1: نعم.
0: هم كانوا يقولوا احنا متمسكين بمنطلقات فتح من حيث التحرير الكامل، من حيث بدناش نعمل تسوية إلى آخره، ولكن هذا بضل إشي خارج، يعني هذا بضل فتح معركة داخلية وليس التقدم بنظرية جديدة تمارس.
1: نعم. على الأرض بشكل
0: خارج. نعم. الممارسة العامة.
1: طيب أنتم كتيار، هل فرض هذا التحول عليكم نوعا من الخيارات الجديدة، أم أنكم يعني استمريتم في المسار الذي كنتم قد بدأتم رسمه بعد 82؟
0: لا، نحن من الأساس كنا نعتقد أنه إذا إحنا خرجنا من لبنان يجب أن يكون الهدف فلسطين، ويجب تركيز القوى الأساسية لمقاومة الكيان الصهيوني.
1: نعم.
0: هو أصلا هذا كان شيء موازي لعمل الكتيبة هنا والعمل.
1: نعم.
0: في لبنان
1: من البداية أنتم كان لديكم مساران، مسار الأرض المحتلة
0: الأول
1: ومسار
0: كان هناك.
1: نعم.
0: في الموضوع الفلسطيني، وهذا كان مستمر، بس الآن بعد الخروج من لبنان كان مفترض أنه يكون هذا هو المسار
1: المركزي
0: والاستمرار فيه، واللي يعني سواء كان من ناحية تنظيمية وبالمناسبة حتى التفكير بالعمل الشعبي كان رئيسي في المرحلة الثانية.
1: نعم.
0: ومن هون الفكرة انه لما صار في الانتقال بعد مرحلة 82 والخروج من والتركيز على الداخل، هون صار في تفكير يعني عند ابو حسن وحمدي بشكل خاص انه يوسعوا الإطار الفتحاوي اللي كانوا يعمل فيه
1: إطار
0: إسلامي.
1: نعم. يعني
0: إطار جهادي.
1: أستميحك عذرا، هذا الموضوع بحاجة لتفصيل كثير، لكن في الحلقة القادمة نتابع هذا الموضوع. نشكركم، بالطبع الشكر موصول للأستاذ منير شفيق. في الجزء القادم من كل الحكاية نتابع فصلا آخر من هذه الحكاية.
0: شكر لك يا
1: حتى نلتقي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

متألقون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تميز. تميز. عبر تميز.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. في السنة التاسعة للهجرة خضع للإسلام ملك من ملوك العرب بعد نفور كبير، ولان للإيمان بعد إعراض وصد، وأعطى الطاعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد إباء. ذلكم هو عدي بن حاتم الطائي الذي يضرب المثل بجود أبيه. ورث عدي الرئاسة عن أبيه، فملكته طيء عليها وفرضت له الربع من غنائمها وأسلمت إليه القيادة. لما جهر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام، رأى عدي في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام زعامة توشك أن تقضي على زعامته، هكذا ظن. فعاد الرسول صلوات الله عليه أشد العداوة، وهو لا يعرفه، وأبغضه أعظم البغض قبل أن يراه، وظل على عداوته للإسلام قريبا من 20 عاما، حتى شرح الله صدره للإسلام. ولإسلام عدي بن حاتم قصة لا تنسى، نسمعها معا ونعلم ما قال عدي. قال: ما من رجل في العرب كان أشد مني كراهة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سمعت به، فقد كنت نصرانيا وكنت أسير في قومي بالمرباع، فآخذ الربع من غنائمهم كما كان يفعل غيري من ملوك العرب. فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرهته، ولما عظم أمره وازدادت قوته وجعلت جيوشه وسراياه تشرق وتغرب في أرض العرب، قلت لغلام لي يرعى إبلي: جهز لي من إبلي نوقا واربطها قريبا مني، فإن سمعت بجيش لمحمد أو بسرية من سراياه قد وطأت هذه البلاد فأعلمني. يريد الهروب قبل أن يصل إليه أحد. وفي ذات غداة أقبل علي غلامي وقال: يا مولاي، ما كنت تنوي أن تصنعه إذا وطأت أرضك خيل محمد، فاصنعه الآن. فقلت: ولما؟ قال: إني قد رأيت رايات تجوس خلال الديار. فسألت عنها، فقيل لي: هذه جيوش محمد. نهضت لساعتي، فدعوت أهلي وأولادي إلى الرحيل نحو بلاد الشام لألحق بأهل ديني من النصارى وأنزل بينهم. وقد أعجلني الأمر عن جمع أهلي كلهم، فلما اجتزت مواضع الخطر تفقدت أهلي، فإذا بي قد تركت أختا لي ولم يكن لي من سبيل إلى الرجوع إليها. فمضيت بمن معي حتى بلغت الشام وأقمت فيها بين أبناء ديني. أما أختي فقد نزل بها ما كنت أتوقعه وأخشاه. لقد بلغني وأنا في ديار الشام أن خيل محمد أغارت على ديارنا، وأخذت أختي في جملة من أخذته من السبايا وسيقت إلى يثرب. وهناك في يثرب وضعت مع السبايا عند باب المسجد، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت إليه وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. فقال: الفار من الله ورسوله. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتركها. فلما كان الغد مر بها فقالت له مثل قولها بالأمس، فقال لها مثل قوله. فلما كان بعد الغد مر بها فقالت له مثل قولها، فقال: قد فعلت. فقالت: إني أريد اللحاق بأهلي في الشام. فقال: ولكن لا تعجلي بالخروج حتى تجدي من تثقين به من قومك ليبلغك بلاد الشام.
فإذا وجدت الثقة فأعلميني. ثم أقامت حتى قدم ركب فيهم من تثق به، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، لقد قدم جماعة من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. فكساها الرسول صلوات الله عليه ومنحها ناقة تحملها وأعطاها نفقة تكفيها، فخرجت مع الركب. قال عدي: ثم جعلنا بعد ذلك نتتبع أخبارها ونترقب قدومها، ونحن لا نكاد نصدق ما روي لنا من خبرها مع محمد وإحسانه إليها، كل ذلك الإحسان مع ما كان مني تجاهه. فوالله إني لقاعد في أهلي إذ أبصرت امرأة في هودجها تتجه نحونا، فقلت: ابنة حاتم، فإذا هي هي. وكانت غاضبة من ترك لها، فلما وقفت علينا بادرتني بقولها: القاطع الظالم. فجعلت أسترضيها حتى رضيت، وقصت علي خبرها، فإذا هو كما تناهى إلي. فقلت لها، وكانت امرأة حازمة عاقلة: ما ترين في أمر الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت: أرى أن تلحق به سريعا، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل عنده وأنت أنت. قال عدي: فهيأت جهازي ومضيت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة من غير أمان ولا كتاب. وكان بلغني أنه قال: إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي. فدخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقام إلي وأخذ بيدي وانطلق بي إلى بيته. فوالله إنه لماض بي إلى البيت إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة ومعها صبي صغير، فاستوقفته وجعلت تكلمه في حاجة لها، فظل معهما حتى قضى حاجتهما وأنا واقف. فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك. ثم أخذ بيدي ومضى بي حتى أتينا منزله، فتناول وسادة من أدم، أي من جلد محشو وليفا، فألقاها إلي وقال: اجلس على هذه. فاستحييت منه وقلت: بل أنت تجلس عليها. فقال: بل أنت. فامتثلت وجلست عليها، وجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض إذ لم يكن في البيت سواها. فقلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك. فقال لي: لعلك يا عدي، إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك يا علي، إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من قلة المسلمين وكثرة عدوهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله. ولعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غير المسلمين، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، وأن كنوز كسرى بن هرمز قد صارت إليهم. فقلت: كنوز كسرى بن هرمز؟ فقال: نعم، كنوز كسرى بن هرمز. قال عدي: عند ذلك شهدت شهادة الحق وأسلمت. عمر عدي بن حاتم رضي الله عنه طويلا، وكان يقول: لقد تحققت اثنتان وبقيت الثالثة، وإنها والله لابد كائنة. وقد شاء الله أن يحقق قول نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فجاءت الثالثة في عهد الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز، حيث فاضت الأموال على المسلمين حتى جعل مناديه ينادي
على من يأخذ أموال الزكاة من فقراء المسلمين فلم يجد أحدا. وصدق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مستمرين في رحلتنا في حياة سيدنا محمد، ووصلنا لوقفة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على عرفة يوم الجمعة في حجة الإسلام أو حجة الوداع سنة 10 هجريا من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام داخل على 63 سنة دلوقتي. خطب سيدنا النبي المرة اللي فاتت خطبة الوداع في حجة الوداع، وبدأ صلى الله عليه وسلم يمارس مناسك الحج، والمئة ألف صحابي عينيهم على النبي، وهو كل كلمة وكل طرفة عين وكل فعل بيعلمهم حاجة تنور طريقهم لربنا وطريقهم حتى مع بعض. والناس كانت مختلفة، هل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان صايم وهو واقف على عرفة في الحج عشان يعلم الناس يصوموا حتى في الحج عشان ما يضيعوش ثواب صيام عرفة اللي فيه تكفير سنة سابقة وسنة لاحقة؟ فستنا أم الفضل بنت الحارث بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام بعتت له كوباية لبن، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة بتاعته وشرب اللبن قدام الناس في يوم عرفة. ليه؟ حتى يعلم الناس ان الحاج في يوم عرفة بيفطر عشان يتفرغ لمناسك الحج. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف على عرفة قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ليه؟ لانه عارف ان الناس هتيجي في السنين اللي بعديه لغاية يوم القيامة يدوروا النبي كان واقف فين، وكلهم يتزحموا على المكان اللي النبي كان واقف فيه. فقال لهم: ايوه انا وقفت هنا، لكن كل الجبل ده موقف وكله نفس الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اوصى الناس يدعوا، وقال: خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاداهم إشارة إن هم يدعوا، واداهم إشارة إن ذكر يوم عرفة الذكر ده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعدين سيدنا النبي قال لهم: ما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أغيظ من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمات والمغفرة للذنوب العظام إلا ما رؤي من يوم بدر يوم رأى جبريل يزع الملائكة. أكتر وقت الشيطان فيه بيبقى متحصر يوم عرفة، عشان بيشوف الناس على جبل عرفة وربنا بيغفر لهم الذنوب العظام والرحمة بتنزل، وحتى على بيوت الناس اللي مش بتحج. يوم أكثر ما يعتق الله رقاب من النار يوم عرفة، واللي بيصوموا بيتغفر له السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية. لكن في يوم كان أشد منه، يوم غزوة بدر، يوم ما شاف سيدنا جبريل نازل بالملائكة علشان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم صلى الله عليه وسلم الصحابة حفظوا لنا أدعية كان بيدعي بيها النبي يوم عرفة. هقرأ لكم الأدعية دي، وحاولوا أنكم تبقوا تعيدوا الحلقة تانية وتحفظوا الأدعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يقول سيدنا علي بن أبي طالب: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال، وكان أكثر دعاء النبي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار ومن شر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو يرفع يده إلى صدره كالمستطعم المسكين، كأنه كعارف اللي بيطلب الطعام المسكين. فكان العلماء يوصفوا كده، النبي كان بيبقوا لاصق ايديه في صدره وبيدعي كده صلى الله عليه وسلم: غير هيئة دعاء النبي اللي كان بيظهر فيها كمان بياض إبطيه، دي هيئة تانية للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأدعية اللي كان بيدعيها في يوم عرفة: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الرجل يعني واقف على رجلي، الرجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي دوما رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ثم صلى الله عليه وآله وسلم نزل من على عرفة إلى مزدلفة. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اللي هي مزدلفة. وبعدين الناس عمالة تزدحم وتجري وعايزة تنزل بسرعة عشان تلحق توصل مزدلفة، فقال عليكم بالسكينة، واحدة واحدة، خليك محافظ على قلبك، بلاش نتزاحم، عليكم بالسكينة، فليس البر بالإيضاع، مش بالسرعة، يبقى أنت كده بتجري لربنا فأنت بتفر إلى الله، واحدة واحدة وكلنا هنلحق. كأنه بيحافظ ان احنا دايما واحنا في الحجة كده نبقى في سكون وهدوء واقبال على الله. ولما راح سيدنا النبي مزدلفة قال: وقفتها هنا في مزدلفة، وكل مزدلفة موقف، برضو عشان الناس ما تتخنقش تقول النبي وقف فين، فيزدحم الناس فيتأذوا وتضيع سكينة الحج. من ضمن المشاهد الصعبة جدا في الآخرة انك تشمت الشيطان فيك. ربنا في القرآن، لأن سيدنا النبي هو في حجة الوداع قال لهم: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة حين يرى تنزل الرحمات ومغفرة الله للذنوب العظام. الشيطان الغل اللي جواه عايز يدخل سيدنا آدم وكل ذريته النار، لأن الحقود ما ينبسطش لما يشوف النعمة في إيديك، وأكبر نعمة أن ربنا يرضى عنك ويدخلك الجنة، مش هينفع أنا أشوفك كده، فأنا عايزك معايا فيها لخفيها، عارف يعني، يا إما أبقى معاكم في الجنة يا إما نضيع كلنا. فأنت ما تسمحش لشطانك ده، ربك في يوم عرفة اللي بيحج بيتغفر له كل ذنوبه، واللي ما بيحجش لو صام بيتغفر له السنة اللي فاتت والسنة الجاية. أغلب المسلمين بيكونوا ما بيحجوش، لأن الحج بيحتاج نفقات كبيرة وبيحتاج قدرة بدنية، فأغلب الناس السنة اللي فاتت والسنة الجاية، السنة اللي فاتت والسنة الجاية، ويفضل كده. حتى الست اللي بيبقى عندها وقتها الحيض وكان نفسها تصوم وما بتصومش تاخد نفس الأجر، لأنها لو صامت وهي ما عندهاش الحيض تعبدا عبدت ربنا، ولو ما صامتش طاعة لله فتؤجر بالنية. فما تشمتش شيطانك فيك، فك سلاسل الشيطان اللي مقعدك عن الصلاة أو بيخليك تعمل كبيرة ومصر عليها وبتبررها لنفسك، لأن النبي يحب يشوفك عزيز في الآخرة. مش الشيطان بيقولك أنا وقعتك ومليش دعوة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، هيبجح معاك في الكلام، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، وهسأل نفسك أنت اللي كنت عايز تعمل كده، أنا بس شاورت لك. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم مهما صرخت وما أنتم بمصرخي، ما أنا مصيري زيك. شوف بيقولك إيه، وسيدنا النبي يقف عرفة يقول الشيطان في اللحظة دي ضعيف جدا ومكسوف جدا وحاسس بالغيظ لرحمة ربنا بينا. فخد خطوات اللي ربنا قالك عليها، لا تتبعوا خطوات الشيطان، وأكثر من التوبة، وأكثر من لا إله إلا الله والصلاة على النبي والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ساعتها تعيش متحرر من سلاسله في الدنيا، وإن شاء الله في الآخرة تفرح أنت وكل حبيبك. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أنا بسمع إنك مسؤول العمل العسكري.
1: أنا مش مسؤول عن إشي. شباب سألوني هل يجوز قتل اللي احتلوا أراضينا؟ أفتيت لهم نعم، وكذلك عملائهم.
0: يعني أنت كنت الشيخ مفتي مش قاعد عسكري؟ ها؟ أنت بدك تضحك علي؟ أنت هتموت مرة كل 10 دقايق معي. لا لا لا، أنا هخليك تتمنى الموت. من وين الفلوس بتجيك يا أحمد؟
1: من كل اللي بيكرهوكو، بيجوا على البيت وبيعطوني مصاريهم وبيقولولي قاتلوا اللي قتل ولادنا.
0: مين هدول؟
1: الناس العاديين بيعطوني فلوس قليل بس أنا بجمعهم، اللي بيكرهوكو كتير.
0: أنت بتعترف إنك شكلت تنظيم لمقاتلة دولة إسرائيل؟
1: أنا بعترف إني بقاتل كل واحد طردني من أرضي، ورح أضل أقاتله لآخر نفس.
0: أنت بتعترف إنك أمرت بقتل الإسرائيليين؟
1: أنا بعترف إني كلما سئلت عن قتل الإسرائيليين أجيب كل من اغتصب أرضك وقتل أهلك وهدم بيتك فقتاله واجب، وإن كنتوا أنتوا فعلتوا ذلك فأنتم تستحقون وأنا أفتيت بذلك، وأيضا كل من تعاون على قتل أهلي وعشيرتي أيضا لا يستحق الحياة.
0: يا عافي.
2: نعم تمام.
0: شكله أسلوب الحديث مش نافع معك. هاتولي ابن الشيخ عشان أشوف كلامه صحيح ولا لا. بما إنك مش راضي تيجي بالمليخ، خلينا نشوف بتخبي ابنك ولا لا. خلال 10 دقايق بدي أشوف ابنك.

0: مومن في الأرض مش هكبت كله في دينكو
1: يا ولدي. قلت لك ذات يوم إن الطريق الذي اخترناه صعب. أنت قل يا الله
2: يا الله
1: يا الله
2: يا الله
1: يا الله يا الله. أنت راجل 16 سنة أنت بطل.
2: يا الله
1: أنت اللي بدك تحمل الراية.
2: يا الله
1: يا الله
2: يا الله
0: هتموت
2: يا الله
0: هتموت هتموت.
3: لهم يوم لهم يوم. ماذا تقول يا معاذ؟ أبدا يا أمي، فقط أقول لهم يوم. أمي ستكونين سعيدة حين أخذ بثأر كل من أساء للشيخ.
4: نعم يا أمي نعم، حفظك الله.
5: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
6: لقد ظل المحقق يمنعه من النوم ويقوم بتعذيبه وإهانته عدة أيام متواصلة.
3: وماذا كانت نتيجة التحقيق؟
6: رفض الاعتراف أنه المسؤول، ولكن الآخرين اعترفوا عليه، وبناء عليه تمت محاكمته.
5: ما هي الأشياء التي حكموه عليها يا أبي؟
6: حكموه على أنه مسؤول عن عملية قتل وكذلك العداء لإسرائيل.
3: وكم كانت مدة حكمه؟

0: أهلا بالغالي.
1: ربنا يعينك يا شيخ. طمني عليك، كيف صحتك؟
0: طمني، إيش في أخبار جديدة؟
1: الأمور إن شاء الله خير. من 10 لـ15 سنة.
0: مش معقول يا شيخ، كل هاي التهم وخمستاشر سنة؟ قول مؤبد 2.
1: اطمئن يا شيخ، اطمئن، زي ما بحكي لك.
2: حكمت المحكمة على أحمد ياسين بالمؤبد و15 سنة على التهم المنسوبة إله.

0: بتعرف يا أبي، حين أسمع كلمات الشيخ القوية أشعر بأن شعر يدي يقف. هذا إحساس جميل.
1: نعم حقا يا ولدي، هذا إحساس العزة والإباء يا ولدي، وكم نسعد حينما نشعر به.
2: وماذا حدث بعد المحاكمة يا أبي؟
1: نقل الشيخ أحمد ياسين إلى السجن، وكان السجناء يسعدون بأنهم برفقة الشيخ.
0: ولكن يا أبي، هل حين يعتقل الشيخ لا يكون على تواصل مع الخارج؟
1: بلى، يبقى على تواصل، ولكن كتوصية ومشورة. أما الأعمال الميدانية فيقوم بها الآخرون، وحين تأتي توصية من الشيخ ينفذونها مباشرة.
2: ولكن كيف يتم التواصل يا أبي؟
3: يا عمر، الله يرضى عليك يا ابني، هات ورقة وقلم وتعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحبيب أبو أحمد، كم اشتقت إليكم، ولكن هي فرصة نجدد فيها العهد مع الله، فما أحلاها من لحظات نخلو بها مع الله تعالى قرآنا وصلاة ومحاسبة. أخي الحبيب، بلغني أن العملاء قد انتشر أمرهم وأثرهم على المجتمع، وإني على يقين بأن ضررهم كبير، ولكن احذر أخي أن تحسب علينا دماء بريئة، وأيما شخص مظنة شك بنسبة 1% فدمه حرام.

0: حافظوا على أولادهم وأعراضهم ولا تسيئوا إلى عائلاتهم، وإن استطعتم أن تخفوا معلومة العمالة للحفاظ على أسرته فافعلوا. أوصيكم وإني على ثقة أنكم أحرى مني على ذلك، أنتم من تدرست معهم النصح والتواصي. بلغ إخواني السلام وقل لهم أنا في زنزانة شكلا، ولكني في رحابة وسعة ما مثلها سعة. اشتقت لكم وامضوا بطريقكم، والسلام عليكم ورحمة الله. متى موعد زيارتك؟
1: بعد 3 أيام، ولكن غدا سينقلونني من عندك.
0: طبعا رح يفتشوك السجانين حين تخرج.
1: طبعا كالعادة.
0: إذا اجعل هذه الورقة كبسولة وابلعها.
1: حاضر.
2: ولكن يا أبي ماذا سيفعل بها بعد ذلك؟
1: يقوم بلفها هكذا ويضع عليها لاصقا هكذا بشكل جيد ثم يبتلعها.
3: طبعا حينما يأتي ليفتشه السجانون لا يجدون معه شيئا وهو خارج من عند الشيخ.
1: نعم، يغادر غرفة الشيخ، ومن ثم حينما يذهب إلى الحمام تخرج من بطنه، وفي موعد الزيارة يعطيها لأهله وهم يوصلونها للمعنيين.
3: ياه، إنها فكرة رائعة.
2: إذن هذه الطريقة التي توصل بها المعلومات إلى الخارج. وكيف كان الشيخ يقضي وقته؟ أظن أنه كان يستفيد من كل دقيقة. طبعا مثلي، وهذا جدولي.
0: مالك يا ابني، فيش بتفكر؟ إيش رأيك ندخل أنا وإنت في مسابقة؟
4: من غير مسابقة أنت الفائز. خير إن شاء الله.
0: لا، بدنا مسابقة بشرف وتنافس حقيقي. بدنا نتسابق في حفظ القرآن. بدي أكمل حفظ القرآن يا محمد وإنت تحفظ معي.
4: جاهز يا شيخ. حاضر.
0: كل ما تلاقي حالك فاضي بدي تسمع لي وأنا بسمع لك، وعشان تكون المنافسة شريفة بدي تعمل خيط عشان أقلب فيه صفحات القرآن وهو محطوط على طاولة قدامي.
4: الله يسامحك يا شيخ، أنا بتغلب منك، أنا بقرأ لك إذا بدك.
0: وبدي أوصيك على مجموعة كتب تجيب لي إياهم لما يجوا أهلك للزيارة الجاي. أصله أنا ممنوع من الزيارة.
4: من عيني.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: وقتا طيبا نرجوه لكم. خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: أم هانئ رضي الله عنها.

0: طالب أخت علي رضي الله عنه وبنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تصغر النبي صلى الله عليه وسلم ببضع سنوات، ذات جمال وخلق وفصاحة. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عمه أبي طالب سنين عديدة، وذلك بعد وفاة أمه آمنة حتى زواجه من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وكان خلال تلك السنين يشعر أنه واحد من عائلة أبي طالب، وذلك بسبب ما كان يضفيه عليه عمه من حنان وعطف، ولما كان يحيطه به من رعاية وعناية. كما ازدادت رعاية محمد صلى الله عليه وسلم بعد رحلته معه إلى الشام والتقائه بالراهب بحيرة الذي أوصاه به خيرا وقال له: إن لابن أخيك شأنا فاحتفظ به. وحين بلغت مبلغ الشباب خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب، وخطبها معه هبيرة ابن وهب، فزوجها والدها من هبيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا: يا عم، زوجت هبيرة وتركتني. فأجابه أبو طالب: يا ابن أخي، إن قد صاهرنا إليهم، والكريم يكافئ الكريم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب عمه بشيء. وأعرس هبيرة بفاختة، وكان من أشراف بني مخزوم، له مكانة عالية في قومه ورأي مطاع في عشيرته. ولقيت فاختة من زوجها كل تكريم واحترام، وعاشت في كنفه حياة سعيدة رغيدة.
1: نساء حول الرسول.
0: مرت أيام وتلتها أعوام، ونبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فدعا قومه وعشيرته وأهله، فآمنت به طائفة وكفرت به طائفة. وكان هبيرة من الذين كفروا وضلوا، بل أمعنوا في التجافي والقسوة على الدين الجديد، ولكنه في نفس الوقت كان يراعي صلة الرحم التي تربطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد تابعت فاختة زوجها هبيرة في عدم الإسلام مراعاة له، إلا أنها كانت تحترم وتقدر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وتحفظ للرحم حقها وللقرابة قدسيتها. وكثيرا ما كانت تستضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وتواسي بعد أن توفي عمه أبو طالب وزوجته خديجة. هاجر المسلمون إلى المدينة، وأقامت فاختة في مكة مع زوجها وأولادها، تسر لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وانتصاراته، حتى كان يوم الفتح الأعظم، يوم فتح مكة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحطم الأصنام وكسر الأوثان، وارتفع صوت بلال رضي الله عنه تعالى من فوق الكعبة يصدح بالأذان، فما كاد يسمعه هبيرة زوج أم هانئ، حتى فر من مكة هاربا لا يلوي على شيء، كارها أن يدخل في دين الله تعالى وأن يرى انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن هبيرة دعا أم هانئ لمرافقته فلم تجبه، وألح عليها في ذلك فلم تستمع إليه، بل أسلمت ودخلت في دين الله. ثم افترق الزوجان وابتعد الخليلان.
1: نساء حول الرسول.
0: كان الحارث ابن هاشم من الأشخاص الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمهم يوم فتح مكة، وكان يعلم مكانة أم هانئ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلجأ إلى بيتها محتميا مستجيرا، ولحق به علي بن أبي طالب ليقتله. وأخبرته أم هانئ أنها قد أجارت الحارث قائلة: يا ابن أمي قد أجرته. فلم يلتفت علي إلى قولها، بل شهر سيفه، فوثبت أم هاني فقبضت على يديه وقالت: والله لا تقتله وقد أجرته. فلم يقدر علي أن يرفع قدمه عن الأرض، وجعل يتفلت منها فلا يقدر. وبينما علي وفاخته في تجاذبهما، دخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أم هاني: يا رسول الله، ألا ترى أني قد أجرت الحارث؟ فأراد علي أن يقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي، وأمنا من أمنتي، ولا تغضبي عليا، فإن الله يغضب لغضبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي، وأمنا من أمنتي. فأطلقت أم هاني عليا، فقال النبي الحكيم صلواته وسلامه عليه متاعبا: يا علي، غلبتك امرأة؟ فقال علي: والله يا رسول الله، ما قدرت أن أرفع قدمي من الأرض. انصرفت أم هاني بعد فراق زوجها إلى الاهتمام بأمور أبنائها، فأقبلت على تربيتهم تربية صالحة، وعاشت رضي الله عنها حتى خلافة أخيها علي رضي الله عنه. وفي سنة 40 للهجرة توفاها الله سبحانه وتعالى، ودخلت منذ ذلك اليوم في التاريخ مثلا للمسلمة المؤمنة رضي الله عنها وأرضاها.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام مالك رحمه الله: كان بالمدينة رجال لم تكن لهم عيوب، فتكلموا في الناس فأصبحت لهم عيوب. هذه الحكمة الجميلة من الإمام مالك رحمه الله هي نموذج لسيرة الحياة وتحولات الإنسان. حينما يبحث الإنسان عن عيوب الناس، تلقائيا سيبحث الناس عن عيوبه. وقديما كان الشافعي رضي الله عنه يقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين. ومرة قال الربيع للشافعي كلمة في شخص ما، فقال له الشافعي: يا ربيع، أكسو ألفاظك. إذن بعض الألفاظ تكون عارية، تمشي بين الناس وهي عارية، سوءتها واضحة ونسبتها معروفة، لأنها كلمة خلت من الصدق، فهي كلمة فيها مجافاة للواقع، أو لأنها كلمة خلت من الأدب والذوق، فالكلمة تعبر عن صاحبها. فحينما تكون هذه الكلمة بجيحة، مباشرة، صريحة، صاخبة، واضحة، بذيئة، فهي تسيء إلى صاحبها وليست تسيء إلى من قيلت فيه. ربنا سبحانه في القرآن الكريم يحذرنا من الهمز واللمس، فيقول سبحانه: ويل لكل همزة لمزة، ويقول: ولا تلمزوا أنفسكم. وعيد شديد بالنار ليس لشخص معين نزلت فيه السورة، ولكن لكل من توجد في هذه الصفات، لكل همزة لمزة. والهمز واللمز معناهما متقارب، وقد يكون من الفروق بينها أن هذا يكون باللسان وهذا يكون بالفعل، بمعنى أن الإنسان يحاكي حركات هذا الشخص أو يقلده على سبيل التعيير والتنقص والازدراء، أو يقوم بعمل يدل على الاحتقار، يعني ليس تقليدا وإنما عمل يدل على الاحتقار، مثل أن يخرج لسانه أو يصد بوجهه أو يعمل حركة في يده تعبر عن انتقاص، أنه يقول هذا الشخص مثلا ضعيف العقل أو كذاب أو يحتقره أو أنه لا شيء، إلى غير ذلك من التعابير التي ربما تكون أبلغ من اللسان أحيانا. واللسان هو سيف يقطع، ولذلك الله تعالى هنا يتوعد الهمزة اللمزة، الذي جمع مالا وعدده. وطبعا هذا إشارة إلى مجمل صفات فيما يتعلق بجمع المال وإعداد المال وتعديده وادخاره للملمات والنوازل، والظن بأن هذا المال أخلده، فهذه صفة لأشخاص معينين. وكما قال سبحانه في الآية الأخرى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. فلا يبعد أحيانا أن يجمع الإنسان بين هاتين الخصلتين، لأن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وقد يكون الإنسان كبيرا في وظيفته أو مشهورا في قومه أو ذا مال أو ذا سلطان أو جاه أو منصب، ومع ذلك تجد لسانه يثري في أعراض الناس فريا، فلا ينفعه مكانه ولا مكانته ولا ماله، والله تعالى يحكم عليه بالتباب والدمار والبوار والويل ويصفه بهذا الوصف. وحينما تلاحظ الوصف الرباني، حينما قال هماس وقال همزة، هنا إشارة إلى أن القصة ليست غلطة عابرة ولا كلمة قالها الإنسان ثم ندم عليها، كلا، إنما هذا برنامج وسلوك وخلق وعادة مستمرة
داوم عليه هذا الإنسان حتى طبعت شخصيته. فإذا كان في المجلس انتظر الناس منه هذا الأمر واشرأبت إليه الأعناق والآذان، ماذا سيقول فلان اليوم عن فلان؟ إنها خصلة لفئة من الناس جبلت على إظهار نفسها بإسقاط الآخرين، وصارت تزدري نعمة الله تعالى على العباد أو تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، فتبحث عن عثرة أو زلة أو عيب فتبدأ فيها وتعيد وتكررها وتتحدث عنها وتشيعها وتنشرها، ثم إذا لم تجد لجأت إلى الاختلاق أو تصديق الشائعات من دون تثبت، أو تحميل المواقف والأقوال والأفعال ما لا تحتمل وترويج ذلك. فإذا لم تفلح أو لم تجد أو وجدت مواجهة وعدم قبول، فربما لجأت إلى تغليف ذلك بغلاف الإيمان، وأن ذلك من الالتزام ومن التقوى ومن الغيرة على دين الله عز وجل. وربما وجدت من يتكلم وكأنه من علماء الجرح والتعديل، وكأننا أمام الإمام أحمد أو أبو حاتم أو يحيى ابن معين أو ابن القطان أو غيرهم من الأئمة الذين كانوا مضطرين إلى أن يتكلموا في الرواة بالأوصاف أن هذا ثقة وهذا غير ثقة بقدر الضرورة من أجل حفظ الحديث النبوي ومعرفة الصحيح من المعلول، ولم يتكلموا حتى طلبت الأمة منهم ذلك وافتقرت إلى علمهم وأخذ عنهم الطلبة لأنهم كبروا في الإسلام وعظم شأنهم وتوقف الأمر عليهم، ولم يكن صغار الطلبة أو المبتدئون يتلقنون علم الجرح والتعديل، وكان الأمر استثناء ليس إلغاء للنصوص الشرعية التي تنهى عن الغيبة والنميمة والقيل والقال والطعن والفرث الأعراض، لا، هذا باق بحاله. وقد وجد من أهل العلم من يستنكر ذلك لهذا أيضا، أو يرى أن مبالغة حصلت ووقعت كما هو معروف في بعض المصنفات، ولكن لا شك أن علم الجرح والتعديل التاريخي كان ضرورة لحفظ مقامات السنة النبوية، وكان العلماء فيه يحرصون على انتقاء العبارات، حتى إن أشد عبارة عند البخاري في الجرح والتعديل أن يقول فيه نظر، فهذه إذا قالها في أحد فلا تقبل روايته، فيه نظر. أما أن يكون الإنسان يبدأ طلب العلم أو طريقه في الخير والدعوة بهذا، فهو كما يقولون في المثل المصري، يقولون أول ما شطح نطح، يعني أن يبدأ الإنسان حياته يستفتح عمره طريقة مثل هذه اللغة مثل هذا الأسلوب، أو يمضي عمره فيه، ويا للضياع صراحة. هب أن الإنسان يتكلم في أناس محكوم عليهم بالنار مثل أبي لهب وأبي جهل وفرعون ويمضي عمره فيهم كله. ورد في قصة أن عمر بن عبد العزيز أرسل رجاء بن حيوة للخوارج فكلموا في أمور وخالفوا في أشياء ووافقوا في أشياء، وكان من ضمن ما قالوا له، قالوا لماذا لا يتبرع عمر بن عبد العزيز من قرابته وأعمامه؟ فلما انتهوا قال لهم رجاء بن حيوة أريد أن أسألكم سؤالا، كم مرة تلعنون هامان؟ فتلفتوا قالوا والله لعلنا لم نلعنه يوما من الأيام. قال طيب إذا كنت أنتم لا تلعنون هامان مع أن الله ذكر حاله في القرآن الكريم، فكيف تريدون من عمر بن عبد العزيز أن يتبرأ ويلعن أقاربه وأجداده وأعمامه وغيرهم؟ هذا فسكتوا. فقال له قائل لماذا لم تقل فرعون؟ لماذا لم تسألهم لماذا لم يلعنوا فرعون؟ قال إني أخشى أن يكون فرعون مشهور فيكونوا لعنوه فعلا، لكن هامان يعني يتوقع أنه درجة ثانية وذلك ربما فعلا لا أقل من الناس من يتفضل له أو يشتغل بلعنه. فحذاري أن يضيع الإنسان عمره
في هذه البضاعة الفاسدة التي لا خير من ورائها سوى سواد القلوب وفساد النيات وضياع الأعمار في غير طائل، والله المستعان.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: هذا خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، لازال حديثنا متصلا عن شجرة الأراك وفائدة المسواك. فعند دراسة التركيب التشريحي لجذر نبات الأراك الأكثر استعمالا في السواك والأفضل والأكثر شيوعا بين المسلمين، نجد أنه يتكون من طبقة خارجية في اللينية يليها القشرة المحتوية على الخلايا المتصلبة والألياف وحبيبات النشا فاللحاء والكامبيوم وأوعية الخشب، وهي النسيج المنظف في السواك وأشعة نخاعية مليئة بحبيبات النشا وحمض التنيك وبلورات سيليكية. والتركيب التشريحي السابق لجذور الأراك يرينا أن هذا النبات من أفضل النباتات المستخدمة في تنظيف الأسنان ميكانيكيا، فأشعة الخشب المنفصلة عن بعضها تجعل كل وعاء خشبي عبارة عن خيط، ومجموع الخيوط تكون فرشاة طبيعية خالية من المواد الكيماوية الضارة. ولنبات الأراك أهمية طبية بالغة، فأوراقه تستخدم في علاج أمراض السعال والربو والروماتيزم والبواسير، أما أزهاره فتستخدم في علاج أمراض الجذام والسيلان، ومنشطة وملينة وتسكن الصداع، وثماره طاردة للغازات من الجهاز الهضمي ومدرة للبول. والجذر المستخدم في تسويك الأسنان وساك الشيء أي دلكه به حامض التنيك الذي يمنع نزيف اللثة، حيث يحول مادة الفايبرينوجين إلى مادة الفايبرين المانعة للنزيف والمساعدة على تكوين الجلطة الدموية. ووجود البلورات السيليكية بين أوعية الخشب يؤدي إلى تنظيف الأسنان أثناء التدليك، ووجود النشا والأملاح يؤدي إلى تكوين مادة موزعة وميسرة للحركة بين السواك والأسنان، فهي تعمل عمل الصابون. والسواك يدلك اللثة ويقويها ويمنع ترهلها، وبالسواك مواد مضادة لنمو البكتيريا الضارة بالفم، ومادة السنجرين تطهر السواك نفسه وتطهر الفم من البكتيريا. والكربونات والبيكربونات تنظف طبقة المينا وتبيضها ولا تضرها لقلة كميتها في المرة الواحدة. وإذا استخدم السواك بالطريقة العلمية فإنه يتفوق على فرشاة البلاستيك، وهذا بشهادة كبار أطباء الأسنان في العالم. والسواك متاح للبدوي والفلاح والحضري وسهل الإعداد والاقتناء للجميع، وهو يعمل عمل الفرشاة والمعجون والمطهر والمنظف في آن واحد. والمواد بالسواك مواد طبيعية غير مصنعة كيماويا، والخطأ البشري في صناعته ممنوع، والغش غير وارد، وتلف المواد بانتهاء الصلاحية منتفٍ. وإذا غسل السواك بالماء الساخن لا تتلف أليافه، كما هو الحال في الفرشاة البلاستيكية. والفرشاة البلاستيكية تفقد استقامة أليافها بالاستعمال، وهذا يؤدي إلى تهتك اللثة ونزفها. وفوق ذلك فالسواك مرضاة للرب سبحانه وتعالى، واتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتشبه بالصحابة والصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. فهل رأيتم إعجازا في العلم الحديث مثل إعجاز استخدام المسلمين للسواك في تنظيف الأسنان؟ ومتى نفطن إلى خلق الله في ديارنا حتى نتعلم استغلال البيئة الإسلامية الاستغلال الأمثل؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله، وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أمواج تحت البحر بطول ناطحات السحاب. وأخيرا تمكن العلماء من تصوير الأمواج العميقة في منطقة عميقة وباردة ومظلمة في المحيط الهادئ. تم الكشف فيها عن أضخم أمواج عميقة حتى الآن، حيث يصل ارتفاع بعض الأمواج إلى 300 متر، وهو ما يعادل ناطحة سحاب. وتبين أن هذه الأمواج تتشكل على عمق 5000 متر تقريبا تحت سطح البحر. إن هذه الأمواج العميقة ضرورية لمزج مياه البحار وعدم فسادها عبر آلاف السنين، كما أنها تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي. إن امتزاج الماء يساعد على عدم بقاء الماء الكثيف في قاع المحيط، وبالتالي عدم فساد ماء البحر.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تتابعوننا عبر إذاعة التوحيد الإسلامي في هذا البرنامج الأخلاق المحمدية، ونتناول اليوم الخلق، السلامة من الحقد، وفضيلة الرفق، واللين، وسعة الصدر. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: العفو، اللطيف، الرفيق. والتخلق باسم الله العفو هو بأن تعفو عمن ظلمك، فإن عفوت عفى الله تعالى عن ذنوبك وأحبك. والتخلق باسمي الله تعالى اللطيف، الرفيق، هو بأن تعامل الناس باللطف واللين والرفق، وأن تكون رفيقا في أمورك كلها. أيها المستمع الكريم، ما أجمل أن تضع رأسك على وسادتك وأنت تشعر بسلام لا يوصف، والبسمة تعلو وجهك، والرضا يستحوذ على حواسك مستبشرا بغدك. لا شيء يثقل قلبك ولا يقلق عقلك. هل هذا ممكن؟ نعم. متى؟ حين لا تتمنى لأحد الأذى، ولا تسمح لما أصابك من أذى من العباد أن يستقر في ذهنك، لأنك سامحت، عفوت، وتخطيت. ومن يود وصفة التحرر من الحقد، من الغل، عليه أن يردد دائما: اللهم إنك عفو تحب العفو، منا لعبادك فاعف عنا. حينما تكون غاضبا جدا ولا تستطيع الانتقام ممن أغضبك في الحال، لأن الظروف لم تكن متاحة، وإذا كبت هذا الغضب ولم تعالجه فسيكبر ويصبح حقدا، فتضمر لهذا الشخص العداوة، وتبغض له الخير، وتحاول الإيقاع به. كل هذه المشاعر السلبية ستضرك أنت قبل أن تضره، وكبحها والسيطرة عليها أمر يحبه الله تعالى منك، بل إنه يحب منك العفو والرفق. والعفو هو المحو التام للذنب، أما الرفق فهو أن تكون لينا ولطيف الفعل، وتأخذ الأيسر والأسهل، وتمسك نفسك عن التطاول بقول أو فعل أو تعامل. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الحقد أيها الأحبة يودي بنا إلى الأمراض، فاحذرها. أولها الحسد، ثم تنتقل إلى الشماتة لبلاء يصيب من تحسده، وقد تهجره وتنقطع عنه، قد لا تسلم عليه وتتجاهله، حتى إذا أقبل ليسلم عليك تنأى بنفسك عنه، فتعرض عنه استصغارا لشأنه، وقد تغتابه أو تنم عليه، أو ربما تبدأ بالاستهزاء به، وقد تصل إلى مرحلة تؤذيه بالضرب أو بالشتم. ما أقبح الحقد وما أقبح نتائجه. كل ذلك لا يعني أن لا تطالب بحقك إن كان لك حق، أو أن تكافح مظلمة إن كنت مظلوما، سيما ممن لا يعترفون بالحقوق ولا يكفون عن الظلم. إذن احمي قلبك من كره شخص قد يكون أساء إليك، عبر مسامحته لإرضاء الله تعالى. عامله بالبشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجاته، بل وبمجالسته في ذكر الله تعالى، وبالمعاونة على المنفعة، أو بالدعاء له والثناء عليه، أو بمواساته. وليكن

قلبك سليما ليس فيه حقد لأحد، ولا تكن حساسا بحيث تحزن بسرعة لكلمة قالها أو فعل فعله، وغلب حسن الظن بالناس، والتمس لهم الأعذار، ولا تدقق في الأمور البسيطة وتوافهها. وإذا كنت حساسا سريع الغضب أو سريع الحزن، عالج نفسك من هذا المرض، وإلا فستتعب بسرعة وستفتح باب الحقد على نفسك. إن أهم علاج للحقد هو قلبي اعتقادي، هو أن تعتقد أن فلانا لم يضرك ولن يضرك، لأن الله وحده هو الضار النافع، وإنما ما يحصل معك هو جزء من امتحان الله لك. عليك أن تواجه الشخص المقصود، ولتكن نيتك الإصلاح وسلامة الصدر وحل كل إشكال بينك وبينه، وليس توجيه الاتهام واللوم، فأنت قد عزمت على الإصلاح لا على العتاب. قال الله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن العلاج أن تخرج صدقة على نية أن يزكي الله قلبك ويخلقك بأخلاق نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا علاج سريع المفعول، قيل علاج مجرب. ومن العلاج الرفق، وهذا استباقي ومطلوب في تربية الأبناء وفي الدعوة إلى الدين، وبين الزوج والزوجة، مع الموظف والخادم، وعند تعليم الجاهل، وفي التعامل مع غير المسلمين، وفي العبادات، ومع المرضى. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن إبداء الرفق في الأمور يؤدي إلى أحسن النتائج وأطيب العواقب. يبارك الله في هذا السلوك وينفع به، فينال الإنسان بالرفق ما لا يناله بالشدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

أمسينا وأمسى الملك لله وأمسى الملك لله وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم القوي. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربك هو القوي العزيز. الله جل جلاله الخلاق العليم ذو القوة المتين، والقوة لله جميعا، ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى قوي شديد العقاب، وما دام الإنسان قد آمن بأن العبادة لله وحده والاستعانة بقوة الله جل شأنه، ما دام هذا الإيمان قد استقر في القلب وظهر في السلوك، فلا بد أن تقف قوة الخالق بجانب العبد المؤمن لينتصر على خصوم الإيمان. ولتعلم أخي المسلم، أخي المؤمن، إذا شعرت بافتقارك إلى الله هذا سر قوتك. إن اعتززت بما وهبك الله إياه وعزوته إلى نفسك هذا سر ضعفك. إن كنت مطيعا لله هذا سر قوتك. إن عصيته من أجل شيء دنيوي فهذا سر ضعفك. إن كنت موحدا ترى أن الله بيده كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى القوي في السماء والقوي في الأرض، والأمر بيده، هو المعطي وهو المانع، هو الرافع هو الخافض، هو المعز هو المذل. عندما توحد تكون قويا، لأنك أصبحت قويا بالله، أصبحت غنيا بالله، أصبحت حكيما بالله، أصبحت متفوقا بالله عز وجل. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القوي، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عن عون بن عبد الله قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بها بعضهم بعضا: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته. سبق أيها الإخوة في دروس عديدة ماضيات أن لكل صنعة سرا، والولاية صنعة لها أسرار، ومن جملة أسرار الولاية هذا الذي تسمعون. يا أخوان، يا شباب، يا رجال، يا أخوات، إذا لم يصر أحدنا وليا لله تعالى فيا ضيعة هذا العمر. إذا أنت لم تصر وليا لله تعالى، الحقيقة يعني لماذا جئت؟ شو عم تساوي على هذه الأرض؟ ضيعت عمرك. لكن إذا صرت من الأولياء فيطوبى لك في الدنيا ويطوبى لك في الآخرة. والدنيا يا أخوان هي مضمار سباق. أنا ممكن ما أكون من الأولياء، أنت ممكن ما تكون من الأولياء، بس نحن ما زلنا ما دمنا في مضمار هذا السباق، تعال فتخفف من أثقالك، تخفف من أحمالك، وانطلق إلى الله عز وجل من أجل أن تحصل الولاية، وحصلها من أول عمرك حتى تمضي بعدين في درجات الترقي، حتى إذا مت تموت وأنت في درجة قريبة جدا من حضرة الله عز وجل، حتى تكون في جنة فردوس سقفها عرش الرحمن، حتى تكون من الذين ينظرون إلى الله عز وجل في كل عشية وضحاها. ثلاثة أمور بها تدخل مرحلة الولاية. هلا هذه يا أخوان نحن صار لي سنتين أحدثكم بنفس الكلام، بس بعدين بدك تنتقل، يعني بعد ما دخلت أنت في سلك الأولياء، درجت معهم، خلص بدك تترقى. ما معقول تصفى صف أول بالولاية، ولا صف ثاني، ولا صف ثالث، ولا صف عاشر، وأوام الوقت قصير. أنا ما بعرف إمتى أقبض، وأنت ما بتعرف متى تقبض. الشيء الأول المطلوب أنك تدخل تندرج في سلك الأولياء، أن تحسب معهم، أن تحسب عليهم. حتى تصير من الأولياء مطلوب منك ثلاثة أمور يا شباب. هلأ الآن، الآن الآن وليس غدا، الآن أسرع في تحصيل رتبة الولاية. فرق كبير بين من يعيش 70 سنة وهو ولي لله تعالى، وبين من يعني يصل لمرتبة الولاية قبل موته بسنة، فرق كبير. الولي في اللغة هو القريب وهو المناصر. مطلوب منك حتى تصير قريب من الله، من أولياء الله، حتى تدخل وتندرج في سلك الأولياء ثلاثة أمور. ليست مستحيلة، هي صعبة، بس ما في مشكلة، ما في شيء بهالحياة سهل. مطلوب ثلاثة أمور: واحد، ترك الحرام، أما الحرام فالممات دونه. اثنين، إتقان الفرائض، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثلاثة، أداء ما استطعت من النوافل. والله كل الرتب الجامعية وكل المبالغ المالية وكل المناصب الوظيفية وكل الشهادات المدرسية لا قيمة لها على الإطلاق إذا لم تصير من أولياء الله تعالى، إذا لم تدخل في مدرسة الولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

بأن رجلا يقول: لو أنك ذكرت الله عمرك وغفلت عنه لحظة لكان ما فاتك أكبر مما كسبته. بتقول هذا الرجل من أي عالم جاء؟ موجود هون؟ لا موجود معنا هاد. قال: لو أنك ذكرت الله عمرك وغبت عنه لحظة. طول عمرك أنت قلبك مشغول بالله، مشغول بأوامر الله، مشغول برضا الله، مشغول بأعمال تقربك من الله. قال: وغبت لحظة لكان ما فاتك أكثر مما حصلته. الله أكبر. لما تسمع رجل من هؤلاء يقول: والله لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة لما عددت نفسي من المسلمين، تقول: شو هذا؟ أين يعيش هذا الرجل؟ موجودة؟ لما تسمع عن سيدنا أنس بن مالك يقول: ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو هذا يعني؟ أين يعني؟ جماعة هي رتب، بس هلأ دخولك تحتاج إلى هذه الثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، بعدين ستجد نفسك تترقى. فيقول عون: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. إذا جعلت همك ما يرضي ربك في أكلك، في شربك، في لباسك، في ذهابك، في إيابك، يحمل الله عز وجل عنك كل همومك. هذه كلمة، كلمة سر هذه ترقيك في مصاف ومدارج الأولياء. كلمة تانية: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. الخطبة اليوم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما التفت، ما أقبل أحد بقلبه على الله إلا أقبل الله تعالى بقلوب الخلق عليه حتى يرزقه مودتهم ومحبتهم. هذه أسرار نظمها هؤلاء الأولياء بعد أن سلكوا في هذا الدرب، أنطقهم الله تعالى بهذه الكلمات بعد أن خبروه. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ثلاثة: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. هلأ نحن وصلنا في الدرس الماضي إلى هذا المقطع، وأنا في هذا الدرس كمان بدي أتكلم فيه: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المحفوظ: إنما الأعمال بالنيات، قال بعض العلماء هذا الحديث نصف الدين. قال: كيف نصف الدين؟ قال: لأن الدين أعمال في الباطن وأعمال في الظاهر. إنما الأعمال بالنيات والنية محلها القلب. قال: لذلك هذا نصف الدين. لما افتتح الإمام البخاري كتابه صحيح البخاري، فأول جزء بالكتاب اسمه بدء الوحي. راح الإمام البخاري وضع الحديث الأول في بدء الوحي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالعلماء قالوا: ما علاقة حديث إنما الأعمال بالنيات بمبحث بدء الوحي؟ بدء الوحي لازم جبنا فورا شو لازم يذكر، شو الحديث تبع نزول اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ، هيك متوقع. هو ساقه فيما بعد، بس أول حديث قال إنما الأعمال بالنيات. العلماء راح درسوا ما علاقة إنما الأعمال بالنيات ببدء الوحي. قالوا: ما فيش علاقة بين إنما الأعمال بالنيات ببدء الوحي، لكن في علاقة بين إنما الأعمال بالنيات بكتاب البخاري بصحيح البخاري. قالوا: ما العلاقة؟ قال: كأن الإمام البخاري يقول لقارئ كتابه: قبل أن تقرأ كتابي أنصحك أن تصحح نيتك، لأنه إنما الأعمال بالنيات. قبل أن تحفظ كتابي أنصحك أن تصحح نيتك، لأنه إنما الأعمال بالنيات. قبل أن تدرس كتابي أنصحك أن تصحح قلبك، لأنه من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. فكأن البخاري يؤدب جزاه الله خيرا قارئ كتابه ليقول: انتبه إلى مسألة النية. أهل التربية الروحية يا أخوان قالوا: الطريق إلى الله تقطع بالقلوب. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم. في رواية: يحشر الناس على نياتهم. شوفي بقلبك

ستحشر وتفرز. فالأمر خطير أن تراجع سريرتك. أنت ليش عم تجي لهون؟ شو بدك؟ أنت لماذا فعلت الأمر الفلاني؟ ما تريد؟ رجل من الصالحين يريد أن يزور مريضا، فتواعد مع أخ من إخوانه، فجاء وقرع عليه الباب. فقال له أخوه لما فتح الباب، قال: انتظر لحظة حتى أصحح نيتي. بس دقيقتين بس لركز النية، راح نزور مريض، ليش؟ أصلح سريرتك. انتبه أن تكون، إذا كنت في خلوة، إذا كنت وحيدا، إذا كنت منعزلا عن الناس، أن يكون ظاهرك مختلفا عن باطنك. اجتهد أن تكون سريرتك صحيحة. الإمام الذهبي له كتاب عجيب، هذا الكتاب والله من كان منكم عنده جلد القراءة فليقرأه، اسمه سير أعلام النبلاء، كتاب 23 مجلدة، اقرأه وتدرب يعني على العيش مع الكبار، ستعيش مع أناس عجيبين في رفعتهم ومكانتهم العالية. داخل هذا الكتاب يترجم لرجل هو من قواد جيوش المسلمين، قال لما مات رؤية في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا: بما؟ قال: اطلعت يوما من عل على جندي، فأعجبني عددهم وعدتهم، فتمنيت لو أني كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنصره بهم. قال: فاطلع الله على ما في قلبي فغفر لي وأدخلني الجنة. الله أكبر، تمنيت بس هون بالقلب. لذلك من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. اجتهدوا بإصلاح السريرة، اجتهد أن تستحضر بنواياك الإخلاص لرب العالمين، اجتهد أن تكون مشغولا برب العالمين بقلبك. طيب إذا أنا نيتي غير جيدة، قلبي ليس طاهرا، عندي سواد وظلمة وفحش وبغض وشهوات وأهواء ما عم بتخلص منها، الأنا أتلتني، ما لي أدران، يعني أنا أخي ما بعرف، أنا ما بقدر، أنا يعني أنا لازم توجبوني، أنا لازم تعرفوا مين أنا، شو بدك تعمل أخي؟ في بقلبي بحس في سواد، في ضغائن، في حقد، ما بقدر يعني، بس اتضايق من واحد بدي أحقد عليه، ما بختنق إذا ما حقدت عليه، شو بدي أعمل حتى طهر قلبي؟ هلأ إذا كانت الآنية هذا الكأس مليء بالأوساخ والشحم والزيت، في طرق يعني لأنه ننظفه، منجيب مواد كيميائية لننظفه، منجيب صوابين، منجيب معجين. طيب وإذا الثوب وقعت عليه نجاسة كمان في طرق لتطهيره. طيب إذا قلبك أو قلبي وقعت فيه نجاسة، شو بده يتطهر هذا القلب؟ ما الأدوية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، بفحم بصدي. والله مرة كنا يا أخوان قاعدين بجلسة ذكر، واحد من الأساتذة أستاذ الجلسة صالح جدا، بعد انتهاء جلسة الذكر قال لنا الآتي، قال: يا أيها الإخوة، في جلسة ذكر الله تتنزل أنوار على العباد الجالسين للذكر، قال: لكن القلوب مختلفة في تلقيها هذه الأنوار، فهناك قلب كالإسفنج إذا وضعته في الماء يأخذ من الماء ما الله به عليم، قال: لكن في قلوب عليها صدأ وعليها ران كلوح الشمع، إذا سلطت عليه الماء قديش بغب لوح الشمع من الماء؟ ولا شيء، يتساقط الماء. في قلوب من المعاصي والآثام والذنوب مثل لوح الشمع. يا حصرتي إلك، والله ما فهمت شيء، ما عم بفهم شيء، شو بتعدوا بتقولوا؟ يعني أنت لما بتستقبل القبلة تغمض عينك، تنادي على ربك، تسبح ربك، تحمد ربك، تكبر، يعني شو بتستفيدوا؟ يا حرام، القلب في عليه ران، في عليه صدأ، في عليه شمع، في عليه جيلاتين، ما عم يدخل شيء.
طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وإن جلاءها. طيب أنا بدي أجلي هذا القلب لنفحم، شو بدي ساوي؟ ذكر الله. لذلك أنا بدي ضلي أعد بالذكر لو ما فهمت شيء، وسأبقى أقرع الباب حتى يفتح لي. بس إذا فتح الباب سترى ما لا ترى، وستعطى ما لا يخطر لك على بال. إذا قبلوك عندهم، إذا رضيك الله عز وجل من الذاكرين له، ستعيش معه، ستصلح سريرتك. إذا صلحت سريرتك بتصير من جماعة ما يغفلون عن الله عز وجل. حتى بمنامه، كل مناماته فيها أنس وفيها عبادة وفيها طاعة وفيها خدمة للخلق وفيها إقامة مشاريع خيرية وفيها إيصال بر للعباد وفيها قراءة قرآن. مرارا ما أخوي يحضرون يذكرون لكم وتعرفون منهم من تعرفون من أقارب، بيقول لك طول الليل أنا عم بردد آية من كتاب الله، فقت أنا وعم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. شو هذا؟ حتى في المنام شغال في الذكر وبقراءة القرآن. لذلك اجتهدوا يا أيها الإخوة بإصلاح السريرة، فإن إصلاح سرائرنا سيتولى الله بها إن شاء الله إصلاح علانيتنا. فالكلمة الثالثة وهي الأخيرة التي ذكرها عون من كلماته، قال من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. نسأل الله عز وجل أن يجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، وأن يجعل علانيتنا صالحة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وباردة ومظلمة في المحيط الهادئ، تم الكشف فيها عن أضخم أمواج عميقة حتى الآن، حيث يصل ارتفاع بعض الأمواج إلى 300 متر وهو ما يعادل ناطحة سحاب. وتبين أن هذه الأمواج تتشكل على عمق 5000 متر تقريبا تحت سطح البحر. إن هذه الأمواج العميقة ضرورية لمزج مياه البحار وعدم فسادها عبر آلاف السنين، كما أنها تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي. إن امتزاج الماء يساعد على عدم بقاء الماء الكثيف في قاع المحيط، وبالتالي عدم فساد ماء البحر.

من صوت الحقيبات التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم عن الحاج أبو شعبان. أبو شعبان تاجر ثري يملك مالا كثيرا ويتحكم بالسوق وما فيه من بضائع وأسعار. لم يكن أبو شعبان ثريا كابرا عن كابر، بل قفز إلى مصاف الأثرياء منذ سنوات قليلة، وجيرانه التجار يستغربون من ثرائه المفاجئ ويتساءلون كيف أصبح هذا الرجل تاجرا ثريا بين عشية وضحاها. سأحكي لكم قصة هذا الرجل. أبو شعبان رجل يحج ويعتمر كل عام، وعندما يؤذن المؤذن يغلق دكانه ويسرع إلى المسجد لأداء الصلاة جماعة. ذات يوم طرق بابه جاره أبو علي، وهو تاجر في السبعين من عمره، ثري ومرموق وله سمعته الطيبة في السوق، ولكن له مشكلة معروفة في السوق أيضا، وهي أنه كثير الظنون، دائم الشك بزوجته وأولاده وأقربائه، فالكل في رأيه يحاولون التخلص منه وإيداعه في مأوى العجزة لينهبوا أمواله التي أمضى عمره في جمعها. استولت هذه الفكرة على أبي علي لدرجة مرضية فظيعة، جعلته يخفي أمواله تحت فراشه ويعدها كل يوم، ومع ذلك كان يشك، هل أخذت زوجته منها شيئا عندما كان في الحمام؟ هل دخل أولاده إلى غرفته عندما كان يتوضأ؟ تحولت هذه القضية إلى مشكلة في حياة أبي علي، فأتعبت أعصابه ولم يجد لها حلا. خطر في باله أن يودعها في البنك، لكنه لا يحب التعامل مع البنوك، لأنه يظن أن أولاده قد يتمكنون من تزوير توقيعه ويستولون على ثروته. بعد تفكير طويل قرر أن يودعها عند جاره أبي شعبان. ردد في سره: نعم، أبو شعبان رجل أمين، يحج ويعتمر كل عام، ولا يمكن أن يأكل المال الحرام. عندما ذهب إليه قال له: أريد منك خدمة يا أبا شعبان. أجابه: اطلب ما تريد يا أبا علي، فالجار للجار وأنت شيخ التجار. قال أبو علي: أريد أن أودع أموالي عندك، ولكن على شرط. سال لعاب أبي شعبان، لكنه ابتلعه بسرعة وسأله وهو يتصنع لا مبالاة: ما هو يا أبا علي؟ أجابه: أن لا يعلم أحد بذلك إلا أنا وأنت، والله على ذلك خير الشاهدين. تمنع أبو شعبان قليلا وقال لجاره: أنا لا أودع لأحد مالا يا أبا علي، فابحث عن شخص غيري. قال أبو علي: أنا جارك، هذه أول خدمة أطلبها منك، فهل ترد طلبي يا أبا شعبان؟ قال أبو شعبان: لا والله، ولكني لا أحب، أنا لا أحب أن أرد لك طلبا، ولكني لا أحب المشاكل، وإذا علم أولادك أن أموالك عندي فلن يستريحوا ولن يتركوني أستريح حتى يأخذوها مني. أقسم أبو علي أنه لن يخبر أحدا بالأمر وأنه سيبقيه سرا بينهما، فقبل أبو شعبان إيداع الأموال على مضض إكراما لجاره الغالي أبي علي، أو هكذا تظاهر. بقي الأمر بينهما سرا، لم يطلع عليه أحد إلا الله. بعد مدة احتاج أبو علي لمبلغ من ماله المودع لدى جاره، فذهب إليه. استقبله أبو شعبان بفطور وازدراء، ولكن أبا علي لم ينتبه لذلك، فلديه من الهموم ما يكفيه. أخبر جاره بما يريد. لم يصدق أبو علي ما يسمعه من أبي شعبان حين أجابه قائلا: مال؟ أي مال تعني؟ أأنت أودعت عندي مالا؟ سامحك الله يا أبا علي. أحس أبو علي بالدنيا تدور من حوله، فأسند ظهره إلى الكرسي الذي يجلس عليه وبدأ يضرب أخماسا بأسداس ويتساءل: هل نسي أبو شعبان أني أودعت عنده المال؟ لا، هذا غير معقول، فمبلغ كهذا لا يمكن أن ينسى. إذن هل يريد ابتلاع المال؟ لا، هذا أيضا غير معقول، فأبو شعبان رجل أمين يخشى الله. إذن لا شك أنه يمازحني. هذه هي النتيجة التي توصل إليها أبو علي، فأصبح من جلسته وقد استرد شيئا من قوته، وابتسم وهو يقول معاتبا: سامحك الله يا أبا شعبان على هذه المزحة الثقيلة، كدت تقضي علي. فأجابه أبو شعبان بحدة: أنا لا أمازحك يا أبا علي، عن أي أمانة تتكلم؟ يبدو أن الأمور بدأت تختلط في عقلك، أنصحك يا أبا علي أن تعرض نفسك على طبيب. لم تفد أبا علي توسلاته ولا بكاؤه ولا استنجاده بأولاد الحلال من تجار السوق في استرجاع المال.
أغلب التجار صدقوا أبا شعبان، فهو شيخ تقي يحج ويعتمر كل عام ولا يمكن أن يأكل المال الحرام. ثم إن أبا علي لا يملك دليلا واحدا على صدق دعواه، وحسب رأيهم لا يمكن لعاقل مهما بلغت بساطته وسذاجته أن يودع مبلغا كالذي يدعيه أبو علي دون أن يستوثق لذلك بإيصال أو ورقة تثبت ما له من حقوق في ذمة الآخرين. قليلون أو أقل من القليل هم الذين صدقوا أبا علي، وزاد يقينهم عندما رأوا الثروة المفاجئة تهبط على أبي شعبان بين عشية وضحاها، ولم يقتنعوا بتبريرات أبي شعبان ولم يقتنعوا أيضا بحديثه عن الإرث الذي جاءه من عمه الذي توفي في البرازيل، وعن خاله المغترب في فنزويلا والذي يريد أن يستثمر أمواله في أرض الوطن. لعلكم تتساءلون كيف يمكن لمن يحج ويعتمر ويصلي ويصوم أن يخون الأمانة ويأكل المال الحرام؟ والحقيقة أن هناك من يجعل الدين عباءة يختبئ تحتها ليغري الناس بالثقة به وتصديقه. لم يستطع أبو علي تحمل الصدمة، فازداد مرضا على مرض، وأودع في مشفى للأمراض العقلية، بينما كان خائن الأمانة أبو شعبان يتمتع بماله ويضحك في سره من سذاجته وبلاهته. لا أشك أنكم تتساءلون هل يمكن لهذه القصة أن تنتهي عند هذا الحد؟ والجواب البديهي لا، فما ذكرناه ما هو إلا بداية البداية، والنهاية ستكون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سأتخيل لكم ما سيكون يوم القيامة بناء على الأحاديث الشريفة الصحيحة التي تتحدث عن جزاء خائن الأمانة وآكل أموال الناس بالباطل. أبو شعبان وأبو علي سيقفان أمام الميزان بين يدي رب العالمين يوم القيامة. يؤتى بحسنات أبي شعبان فتبدو كالجبال، صلاة وصيام وحج وعمرة وتلاوة للقرآن. توضع أعمال أبي شعبان في كفة حسناته فيطير فرحا ويتهيأ لدخول الجنة. لكن صوتا عظيما يجلجل قائلا: انتظروا، هناك حقوقا للناس عند أبي شعبان. يكاد قلب أبي شعبان ينخلع لسماع هذا الصوت. ينادي ذلك الصوت مرة أخرى: من كان له حق عند أبي شعبان فليتقدم. يتقدم أبو علي فرحا مسرورا، فالآن سيأخذ حقه من أبي شعبان، وهو الآن أحوج ما يكون إليه. صاح الملاك بأبي شعبان: هيا أعطه حقه. بهت أبو شعبان وصاح برعب: من أين أعيد إليه حقه وأنا لا أملك اليوم دينارا واحدا؟ أجابه الملاك بصوت يجلجل كالرعد: إذن أعطه من حسناتك بمقدار حقه. ثم التفت الملاك إلى أبي علي وقال له: خذ حقك من حسنات هذا الخائن الظالم. بدأ أبو علي يأخذ من حسنات أبي شعبان بدل ذلك المال الذي أودعه عنده فخانه وأكله ظلما وزورا، إلى أن استوفى حقه. ثم عاد إلى ميزانه فرحا مسرورا، فوضعت تلك الحسنات فوق حسناته في الميزان، فرجحت كفة الحسنات وسيق أبو علي إلى الجنة في زمرة الفائزين. أما أبو شعبان فقد وقف أمام الميزان مرتعد الفرائص حين رجحت كفة سيئاته على كفة حسناته، وسيق إلى النار في زمرة الخاسرين الخائبين. لم يفده ندمه ولا بكاؤه ولا توسلاته، بدأ يتلو بحسرة وألم قول الله تعالى: يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مرة: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

اكتفوا بقتل الحسين عليه السلام أبدا، بل فصلوا ذلك الرأس المبارك عن جسده الشريف. أما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا، والريحانة تشم ولا تقطع، وتلمس ولا تقلع. وهكذا حق للعين أن تدمع وللقلب أن يحزن، لكن اللسان لا يقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على فراقك يا حسين لمحزونون.

طلعت شمس الحادي عشر من شهر محرم على أرض كربلاء، وهي حزينة كئيبة كيف لا، وهي تحتضن جسد حفيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسين بن علي عليهم السلام. جاء أعوان عبيد الله بن زياد ذلك المجرم وحملوا كرائم أهل البيت إلى الكوفة، فسار بهن الحادي على ساحة المعركة حيث الأبدان المقطعة والأشلاء المتناثرة والمشاهد المروعة، وألقى نساء أهل البيت ببصرهن وودعن الحسين تلك النظرة الوداعية الأخيرة بعيون عبرى وقلب كئيب.

وصل الوفد المكلوم من بقي من آل بيت رسول الله إلى الكوفة، والناس قد وقفوا ينظرون ويتفرجون. ينظرون إلى من؟ إلى زينب ابنة علي، أم إلى سكينة بنت الحسين، أم إلى فاطمة بنت الحسين، أم إلى الحسن ابن الحسن، أو إلى زين العابدين علي بن الحسين، أو إلى غيرهم. أناس قد أصيبوا وجرحوا في أعز من تربطهم بهم رابطة. قتل الحسين وقتل أحبابهم وقتل أصحابهم، وجاءوا مكلومين إلى الكوفة، وقد خرج أهل الكوفة ينظرون إليهم. فقامت فاطمة بنت الحسين تكلم أهل الكوفة، فقالت لهم: فاطمة بنت الحسين، يا أهل الكوفة، يا أهل المكر والغدر والخيلاء، فإن أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا، فجعل بلاءنا حسنا، ألا لعنة الله على الظالمين. ثم قالت: ويلكم، أتدرون أية يد طاعنتنا منكم، وأية نفس نزعت إلى قتالنا، أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا؟ والله قست قلوبكم، وطبع على أفئدتكم، وختم على سمعكم وبصركم. ثم قالت: وسول لكم الشيطان وأملى لكم، فتبا لكم أهل الكوفة. فبكى الناس، لكنه أي بكاء هذا؟ بكاء بعد ماذا؟ ندب بعد ماذا؟ بعد أن قتل ابن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن حدثت هذه الجريمة النكراء، وهم السبب الذين أيدوا ثم غدروا. فلما رآهم زين العابدين علي بن الحسين يبكون، قال: إن هؤلاء يبكون علينا، فمن الذي قتلنا غيرهم؟ فمن ذا الذي قتلنا غيرهم؟ إنهم أهل الكوفة وغدرهم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 24 من دروس الشمائل المحمدية التي كان عليه الصلاة والسلام يتحلى بها، وقد وصلنا في الدرس السابق إلى وقاره العظيم. أيها الإخوة، الوقار شيء يحسه الإنسان ولكن لا يرى له آثاراً مادية. فرجل تهابه ورجل لا تهابه، رجل تشعر وأنت في حضرته بسعادة غامرة، ورجل لا تلقي له بالاً. هذا الوقار أو هذه الهيبة أو هذه المكانة العلية التي يهبها الله للإنسان، ما سرها؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس وقارا، وكان من أعظمهم أدبا، وكان أرفعهم فخامة وكرامة. لكن قبل أن نمضي في الحديث عن وقاره صلى الله عليه وسلم، من اتقى الله هابه كل شيء، ومن لم يتق الله أهابه الله من كل شيء. إما أن يهابك الناس وإما أن تهاب الناس، فبقدر طاعتك لله يلبسك الله سبحانه وتعالى ثوب مهابة. روى أبو داود في مراسيله عن خارجة بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه، لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه. يعني أحيانا تجلس في مجلس تشعر بسعادة، هذا الذي تجلس معه تأنس به، إذا رأيته تذكر الله عز وجل. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة، قال: أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم.

غيرت هؤلاء الذين تعرفهم قبل أن تعرف الله عز وجل؟ إذا غيرت كل هؤلاء وأقمت علاقات مع إخوة كرام يفوقونك في معرفتهم بالله وفي طاعتهم له، هم يأخذون بيدك إلى الله. لا تنسى أن البذرة مهما تكن جيدة، إذا كانت التربة ملوثة فإنها لا تنبت، وإذا نبتت أصيبت بالأمراض. هذه حقيقة يعرفها المشتغلون بالزراعة. لا بد من تربة معقمة، لا بد من تربة غنية بالمواد النافعة، لا بد من تربة مفعمة بالماء كي ينبت النبت، وأنت لك تربة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام أوقر الناس في مجلسه، وقد يروى عنه أنه من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه. من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه. وروى ابن ماجه عن إسماعيل قال: دخلنا على الحسن، أي الحسن البصري، نعوده حتى ملأنا البيت، فقبض رجليه. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي قط مادا رجليه بين أصحابه. ثم قال: دخلنا على أبي هريرة، نعوده حتى ملأنا البيت، فقبض رجليه. ثم قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضطجع لجنبه، فلما رآنا قبض رجليه. ثم قال: إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم، فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. نحن نتعلم أدب الصحابة الكرام مع رسولهم، لكن ربنا عز وجل اقرأ القرآن ودقق في أن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفض جناحه للمؤمنين، قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، بل أمره أن يخفض جناحه لكل المؤمنين: واخفض جناحك للمؤمنين. إن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. تواضعوا لمن تعلمون، تواضعوا لمن تعلمونه. فهو يتواضع لأصحابه ويخدمهم بنفسه ويسوي نفسهم معه، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نوقره وأن نعزره وأن نبجله وأن نحبه. يعني كما أمرنا أن نحبه وأن نوقره، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لا تقولوا يا محمد، قولوا يا رسول الله. هل تصدقون أيها الإخوة أن الله جل جلاله في عليائه ما خاطب النبي في القرآن الكريم كله بيا محمد؟ جاءت كلمة محمد خبر، محمد رسول الله. أما يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذا كان الله في عليائه يخاطب النبي بمقامه، مقام النبوة ومقام الرسالة، ولم يخاطبه باسمه، لذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم، فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. الآن الآية الكريمة تعرفونها جميعا: فبما رحمة من الله لنت له. هذه الآية قانون، القانون جاء من الباء، الباء باء السببية،
والقانون في العلم.

0: هو وصف علاقة بين متغيرين، علاقة رياضية. الله عز وجل يقول: فبما رحمة، أي بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد، بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بالله، هذه الرحمة بسببها لنت لهم فأحبوك والتفوا حولك وفدوك بأرواحهم. لو كنت منقطعا عن الله لم تستقر هذه الرحمة في قلبك، كنت إذن فظا غليظا، وإذا كنت فظا غليظا ينفض الناس من حولك. هذا قانون، هذا القانون يسري على كل مؤمن. تتصل تستقر الرحمة، تلين يلتف الناس حولك، تنقطع يقسو القلب، تكون فظا غليظا ينفض الناس من حولك. هذا الكلام للأب موجه، للمعلم، للداعية، لرئيس الدائرة، لمدير المدرسة، لمدير المستشفى. لك صلة بالله في رحمة بقلبك، هذه الرحمة ولدت اللين، واللين ولد المحبة، التف الناس حولك. طبعا الآن دخلنا في المهابة. الإنسان الرحيم له هيبة، القاسي ما له هيبة. أنت لاحظ أحيانا الإنسان من خلال معاملته واتزانه وإنصافه وإكرامه بصير محبوب، والناس تلهج ألسنتهم بالثناء في غيبته كما هو في حضرته. لكن الإنسان القوي يخافه الناس في حضرته ويكيلون له كل أنواع الشتائم والسخرية في غيبته. فالعبرة لا ما يقال في حضرتك، العبرة ما يقال في غيبتك. هذا الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام مؤثر جدا، ويجب أن يتخذه كل مؤمن منهجا له. إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. لك أخوات، أولاد أخوات، جيران، زملاء بالعمل، أقارب، هؤلاء إذا آنست من أحدهم طلبا للعلم رحب به، أكرمه، استقبله، عاونه، بهذا اللين يميلون إليك. هذا القانون. عندئذ تصبح ذا هيبة. طبعا قد تعجبون من هذا الدرس، درس شمائل النبي، لكن نحن ماذا نستفيد إذا عرفنا أن النبي ذو هيبة؟ نريد أن نكون نحن أيضا أصحاب هيبة، طبعا بقدر إيماننا، بقدر إقبالنا، بقدر إخلاصنا. أنت إذا اتصلت بالله استقرت الرحمة في قلبك، ومتى استقرت لنت لهم، فإذا لنت لهم أحبوك وهابوك وقدسوك. كلمة شيء مقدس، هذه الكلمة ترد على الألسنة كثيرا. ما معنى بيت مقدس؟ هل إنسان مقدس؟ يعني مستقيم. الشيء المقدس الطاهر النقي من الشوائب. فكلما حرصت على ألا تزل قدمك، وألا يزل لسانك، وألا تزل أعضاؤك، وألا تزل خواطرك، كنت مقدسا. أخي هذا البيت مقدس. إن هالبيت كان في مجالس علم، كان في ذكر لله عز وجل، لم ترتكب معصية، لم تكشف عورة، لم يتكلم فيه بكلمة قاسية، نقول فلان مقدس، يعني مستقيم. الآن من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام تقديمه كبير القوم في الكلام. الملاحظ والعياذ بالله في المجتمعات الغربية، الإنسان ما دام في شبابه وعلى رأس عمله له مكانته، فإذا تقدمت به السن همش، أصبح على الهامش، يعني أهله ينصرفون عنه. والشيء الذي معروف عند الجميع أن الأب المتقدم بالسن لا يحظى بزيارة أولاده إلا في العام مرة على أحسن تقدير، في العام مرة. وكثيرا ما يعتذر الأبناء عن زيارة آبائهم في العام مرة واحدة. إذن بالمجتمعات المادية الإنسان إذا تقدمت به السن همش، خرج من بؤرة الاهتمام إلى زوايا الإهمال، من أسرته، من أبنائه، من أقربائه. لكن بالإسلام في عنا شيء آخر، التقدم في السن وحده يلزمنا أن نوقره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا. وما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. الحقيقة بيكون الإنسان قدم شيء، بعد ما كبر بالسن من حقه أن يأخذ، أدى ما عليه وبقي ما له، له الاحترام، له العناية الفائقة، له الخدمة. هذا المجتمع الإسلامي. لذلك والله حديث أيها الإخوة كلما أقرأه يقشعر جلدي. إن من إكرام الله تعالى، شوف، إن من إكرام الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. أنت إنسان بالستين، بالخمسة وستين، بالسبعين، كل حياته في طاعة الله، إذا أكرمت هذا الإنسان لا لشيء إلا لأنه مسلم وتقدمت به السن، إكرامك له إكرام لله تعالى. إن من إكرام الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. التقدم بالسن يعني شيء ثمين في الإسلام، حتى أنه في بعض الأحاديث القدسية: عبدي كبرت سنه وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، دققوا، إذا قال ليس منا يعني هذا الشيء من الكبائر، من الكبائر. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، إنه إنسان متقدم بالسن تستهزئ به، بتقلده، بتشد نظرك إليه، تستخف به، تجلس جلسة غير أديبة أمامه، لا تقوم له، لا توقره. دقق، إن من إكرام الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يقدم كبير القوم في الكلام والسؤال، وذلك من باب التكريم وحفظ المراتب وتنزيله الناس منازلهم. أنزل الناس منازلهم. هي سفانة حينما وقعت أسيرة رآها النبي عليه الصلاة والسلام فوقفت وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. سألها: من الذي غاب؟ قالت: عدي بن حاتم. فقال عليه الصلاة والسلام: الفار من الله ورسوله، ومشى. في اليوم التالي مر أمامها فوقفت وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال: من الذي غاب؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله، ومشى. في اليوم الثالث لم تقف، فأوعز إليها أحدهم: أنقفي واسأليه مرة ثالثة. قالت: يا رسول الله، إن أبي كان من كرماء قومه، كان يفك العاني ويعفو عن الجاني ويطعم الفقير، في كلمات لطيفة جدا، ويفك الأسير ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر، أنا بنت حاتم طي. فقال عليه الصلاة والسلام: يا جارية، إن هذه أخلاق المؤمنين، إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، فعفى عنها إكراما لأبيها وعفى عن قومها كلهم. فقالت له: يا رسول الله، أتأذن لي بالدعاء؟ قال: نعم. قال: اسمعوا وعوا. قالت: هذه الفتاة النجيبة أصاب الله ببرك مواقع، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، وإذا سلب نعمة عن قوم جعلك ممن يعود بها إليهم. بها المعنى، فهذه الفتاة النبي أنزلها منزلتها، بنت حاتم طي. أكرموا عزيز قوم ذل، وغنيا افتقر، وعالما ضاع بين الجهال، أكرموا. فإذا أنت كنت إنسان له منصب سابقا، له مكانة سابقة، يعني لذلك في أحكام الزكاة أنا سأسألكم هذا السؤال: هل يجوز أن نعطي الزكاة لإنسان قوي؟ ما بيجوز. لا تعطى الزكاة لا لغني ولا لذي مرة قوي، إلا في حالة واحدة: إذا إنسان كان غني وافتقر، هذا الإنسان لا نكلفه أن يكسب قوته بعضلاته، يشغله عتال مثلا، لا، حفاظا على مكانته السابقة نعطيه ما يقيم به أوده من مال الزكاة. هذا هو الحكم الشرعي. روى البخاري عن سهل بن أبي خثيمة أن نفرا انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا، وفي رواية: فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم، فقال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، يعني ليتكلم أكبركم، هي المراعاة. وفي رواية: ليبدأ الأكبر، وفي رواية: الكبر الكبر، وفي رواية: كبر كبر، يريد السن. نعم. وفي مسند أحمد بن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذن ذو الشيبة المسلم إكرامه من إكرام الله عز وجل. إذا أكرمت ذا الشيبة المسلم فكأنما أكرمت الله عز وجل. يعني بيمنع إذا واحد سنه متقدمة حامل أغراض وأنت شاب في ريعان شبابك تعاونوا فيها ولو أنك لا تعرفه، هل يمنع ذلك؟ بيمنع أنه أنت راكب سيارتك وإنسان كبير بالسن حامل أغراض تفضل إلا وصلك. يعني إذا واحد معه مركبة، شاب بأول حياته، شاف شخص كبير بالسن أكرمه حمله أغراضه، هذا من السنة، هذا من شرع الله عز وجل. تكريمه صلى الله عليه وسلم أهل الفضل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. والمعنى، يعني كلمة أكابر بيعتقد به العصر إلى مفهوم آخر ما أراده النبي. الأكابر الآن الأغنياء، أما الأكابر الذين ورد ذكرهم في الحديث الشريف هم أهل الفضل، أهل العلم وأهل الدين، الوجهاء، الأتقياء، الورعون، الذين يخدمون الناس، هي معنى أكابر، سيد القوم خادمهم. والحديث الشريف: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قضية توقير العلماء هي قضية يعني لها معنى دقيق. العلم يقدم بلا مقابل، فهذا الإنسان الذي يعلم يعني ما لا يريد شيئا، لا مكافأة مادية ولا معنوية، إلا أن المودة تسلج صدره والمودة تنسيه تعبه. الأيام في آباء أصلحهم الله بينذكر اسم معلم ابنه بيسبه أحيانا، هذا عم يعلم لك ابنك، مفروض يكون محترم. لو أخطأ، لو قسى على ابنك، المفروض يكون المعلم في مكان عالي. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. في آباء عقلاء جدا، المعلم ابنه يعتني به، يحترمه، أيام يخدمه، لأنه ابنك عنده. وفي آباء لجهل بأصول التربية، إذا أخطأ المعلم خطيئة يكلون له صاع صاعين. ليس من الحكمة أن تجرح المعلم، ولا أن تصغره، ولا أن تؤذيه، لا بلسانك ولا بفعلك. الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذلك إكرامه لعمه العباس. شوف الشيء الدقيق، أن الله عز وجل لحكمة أرادها، هناك عم له، طبعا عم عاصر النبي، فكان عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني بسند حسن عن ابن عباس عن أمه أم الفضل أن العباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه، شوفها النبي، فلما رأى عمه العباس قام إليه وقبل ما بين عينيه ثم أقعده عن يمينه ثم قال هذا عمي فمن شاء فليباهي بعمه. فقال العباس نعم القول يا رسول الله. نبي يقف ويستقبل عمه ويقبله ويجلسه عن يمينه ويقول هذا عمي فمن شاء فليباهي بعمه. وروى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استسقى عمر عام الرمادة أي عام القحط بالعباس فقال اللهم هذا عم نبيك نتوجه إليك به فاسقنا فما برحوا حتى سقوا. فخطب عمر فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده. بالمناسبة العم والد والخالي والدة، في اللي له خالي أو له عم ينبغي أن يصلهما وأن يوقرهما وأن يبرهما كما لو كان هذا الإنسان أباه، أو كما لو كانت هذه الخالة أمه، هكذا. فيقول سيدنا عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده، يعظمه ويفخمه ويبر قسمه، فاقتدوا برسول الله في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. وبعض هذا الحديث في صحيح البخاري. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعظمون العباس ويكرمونه اتباعا للنبي. فقد روى الحافظ ابن عبد البر عن ابن شهاب أنه قال كان الصحابة يعرفون للعباس فضله فيقدمونه ويشاورونه ويأخذون برأيه. وروي أيضا عن أبي الزناد أنه قال دققوا لم يمر العباس بعمر وعثمان وهما راكبان إلا نزلا عن دابتهما. لم يمر العباس بعمر وعثمان رضي الله عنهما وهما راكبان إلا نزلا عن دابتهما حتى يجوز العباس إجلالا له ويقولان عم رسول الله. الدين كله أدب. قال من لطائف أدب العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي ما رواه ابن أبي عاصم عن أبي رزين والبغوي في معجمه عن ابن عمر أنه قيل للعباس أنت أكبر أو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. انظر الإصابة في هذه الرواية. وفي الإصابة أيضا نقلا عن الشعبي أنه قال ذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ليركب، فأمسك ابن عباس رضي الله عنهما بالركاب فقال تنحى يا ابن عم رسول الله، قال لا، هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. ذهب زيد بن ثابت ليركب فأمسك ابن عباس رضي الله عنهما بالركاب، ركاب الدابة يعني، فقال تنحى يا ابن عم رسول الله، قال لا، هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. وروى أبو داود عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، لا في مغالاة ولا في مجافاة، الذي يحمل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. واحد هجر القرآن، هذا الجافي عنه، بالغ، تجاوز الحد المعقول في تفسيره، وأول تأويل ما أنزل الله به من سلطان، هذا مبتدع. أما إذا ما في غلو ولا في مجافاة، إكرام حامل القرآن من إكرام الله تعالى. يعني إذا الإنسان حافظ يجب أن تحترمه، وإذا عندك ابن حافظ القرآن الكريم إياك أن تضربه، وإذا عندك طالب يقرأ القرآن الكريم إياك أن تهينه. من إكرام الله تعالى أن تكرمه، من إكرام الله تعالى. أول واحد، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. يعني إذا كان في قائم مقام أخلاقه عالية وشريف ويده نظيفة احترمه، ما في مانع. يعني إذا كان إنسان ذو منصب مستقيم معروف بالعدل نظيف يخدم الناس، إكرامه من إجلال الله عز وجل. إكرام السلطان المقسط من إجلال الله عز وجل. ذو الشيبة المسلم، مو شيبة نشأت في المعصية. يعني أشوف دقيق الحديث، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. أما بتلاقي واحد بالسبعين ما بيصلي، بالسبعين مراهق، بالسبعين للساعة تنتين بالطاولة، بالسبعين بيسافر سفر الله أعلم ماذا يقصد من هذا السفر. هذا ليس المقصود بهذا الحديث. أما إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وكان عليه الصلاة والسلام يحسن الأمر الحسن ويمدح على ذلك تكريماً لمن أحسن فيه وتنشيطاً لهمته، ويقبح الأمر القبيح ويرده. في أشخاص لهم طباع عجيبة، يعني من حولهم مهما تفوقوا مهما أبدعوا مهما تقربوا لا يحسن حسنهم ولا يثني على أفعالهم، هذا مما يسبب تسليط همتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن الحسنة. يعني في حولك إنسان قدم اقتراح بس ما كان خاطر ببالك، في شخص بيسمعه بس بيطبقه بيستفيد منه لكن لا يتكلم بكلمة، في إنسان آخر بيقول الله يجزيك الخير، والله النقطة كانت غايبة عني، والله أكرمتني بهذا الاقتراح. شيء جميل، تشجيع. واحد قدم لك اقتراح، نصحك نصيحة، لفت نظرك لشيء، تفوق أمامك، خدمك. أيام بيكون موظف في محل تجاري قعد معك ساعتين بعد الدوام كأنه ما عمل شيء، لو أكون أخرناك كمان الله يجزيك الخير، خجلنا منك، صار فيه مودة. ففي إنسان مهما أبدع الناس الذين حوله في أعمالهم، مهما تفوقوا، مهما أتقنوا، مهما أخلصوا، مهما ضحوا، لا يتكلمون بكلمة في الثناء عليهم. هذا مما يثبتهم في أعمالهم. أخواننا الكرام، هذه نقطة مهمة جدا في تربية الأولاد. يعني ابنك أمين، اثني على أمانته. عندك موظف دوامه جيد، من حين لآخر أنا مسرور من دوامك، يشعر من معك أنه أنت بتقدر الجميل. فالنبي كان يحسن الحسنة ويمدح صاحبه. لا تظن بكلمة ثناء، لا تظن بكلمة مدح، لا تظن بكلمة تقدير لزوجتك، لأولادك، لموظف عندك بالمحل، صانع صغير بعدته لحاجة ما طول، ما شاء الله ما طولت، والله شيء جميل. كلمة بتلاقي انطلق ضاعف جهوده. في شخص قد ما أحسن، قد ما تفوقت، قد ما بذلت، قد ما ضحيت، ولا كلمة ولا شكر ولا ثناء، كأنك لم تفعل شيئا. واحد دخل ليلحق ركعة مع رسول الله، أحدث جلبة وضجيج وشوش على الصحابة صلاتهم. فلما انتهى النبي من صلاته توجه إليه وقال، قال له: زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. هذا من إدارة البيت. يعني الأكل طيب والبيت نظيف والأولاد لابسين، الله يعطيك العافية، والله شيء جميل. ابنك أخذ علامات عالية، اثني عليه، امدحه، ما في مانع، شجع الناس. هي من خصائص النبوة أو من شمائل النبي، اللهم صل عليه. كان يحسن الأمر الحسن ويمدح صاحبه تكريما لمن أحسن. روى الإمام أحمد عن يحيى بن الجزار قال: دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها، فقالوا: يا أم المؤمنين، حدثينا عن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان سره وعلانيته سواء. ثم ندمت وقالت: أفشيت سر رسول الله. قالت: فلما دخل رسول الله أخبرته، قال: أحسنت. روى ابن حبان في صحيحه عن طلق بن علي الحنفي قال: بنيت المسجد مع رسول الله، فأخذت المسحات بمخلطة الطين، فكأنه أعجبه فقال: دعوا الحنفية والطين، فإنه أضبطكم للطين. واحد قدم لك حاجة هو سوا صنعه، الله يعطيك، شيء جميل والله، متقن، الله يعطيك العافية. القصد أنه أنت لما بتثني على المحسن وبتقدر المتقن وبتعرف حجم التضحية التي قدمت لك، هذا مما يشجع على فعل الخير. في قصة معروفة، رجل من لصوص الخيل في الصحراء، إنسان يركب فرسه، فرأى شخص فقير ينتعل رمال الصحراء المحرقة، فرق له ودعاه لركوب الخيل. ما إن تمكن اللص من ركوب الخيل وراء صاحبها حتى دفعه للأرض وعدا بالفرس لا يلوي على شيء. قال له صاحب الفرس: يا هذا، لقد وهبت لك الفرس ولن أسأل عنها بعد اليوم، ولكن إياك أن يشيع هذا الخبر في الصحراء فتذهب منها المروءة، وبذهاب المروءة يذهب أجمل ما فيها. فإذا واحد خدم، اثني عليه، تفوق كافئه، قدم لك خدمة اشكره، ابنك أحسن امدحه حتى نشجع العمل الطيب. هذا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فكان عليه الصلاة والسلام يحسن الحسنة ويصوبه ويمدح صاحبه تشجيعا له، وكان يقبح القبيح ويوهنه. يعني إذا واحد عمل عمل سيء لا تقول له: عفري ما عليك، ما شاء الله شاطر، معناته أنت، هذا كلام خطير جدا. يجب أن تقبح القبيح وأن توهنه وأن تنصح صاحبه. والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أنا بسمع إنك مسؤول العمل العسكري.
1: أنا مش مسؤول عن إشي. شباب سألوني هل يجوز قتل اللي احتلوا أراضينا؟ أفتيت لهم نعم، وكذلك عملائهم.
0: يعني أنت كنت شيخ مفتي مش قائد عسكري؟ ها؟ أنت بدك تضحك علي؟ أنت هتموت مرة كل 10 دقائق معي. لا لا لا، أنا هخليك تتمنى الموت. من وين الفلوس بتجيك يا أحمد؟
1: من كل اللي بيكرهوكو، بيجوا على البيت وبيعطوني مصاريهم وبيقولولي قاتلوا اللي قتلوا ولادنا.
0: مين هدول؟
1: الناس العاديين بيعطوني فلوس قليل بس أنا بجمعهم، اللي بيكرهوكو كتير.
0: أنت بتعترف إنك شكلت تنظيم لمقاتلة دولة إسرائيل؟
1: أنا بعترف إني بقاتل كل واحد طردني من أرضي، ورح أضل أقاتله لآخر نفس.
0: أنت بتعترف إنك أمرت بقتل الإسرائيليين؟
1: أنا بعترف إني كلما سئلت عن قتل الإسرائيليين أجيب كل من اغتصب أرضك وقتل أهلك وهدم بيتك فقتاله واجب، وإن كنتوا أنتوا فعلتوا ذلك فأنتم تستحقون، وأنا أفتيت بذلك. وأيضا كل من تعاون على قتل أهلي وعشيرتي أيضا لا يستحق الحياة.
0: يا عافي.
2: نعم تمام.
0: شكل أسلوب الحديث مش نافع معك. هتولي ابن شيخ عشان أشوف كلامه صحيح ولا لا. بما إنك مش راضي تيجي بالمليخ، خلينا نشوف بتخب ابنك ولا لا. خلال 10 دقائق بدي اشوف ابنه ميت.

0: ومن في العرض مش هيك بتكلوا في دينكو؟
1: يا ولدي قلت لك ذات يوم إن الطريق الذي اخترناه صعب. أنت قل يا الله
2: يا الله
1: يا الله
2: يا الله
1: يا الله يا الله. أنت راجل 16 سنة أنت بطل.
2: يا الله
1: أنت اللي بدك تحمل الراية.
2: يا الله
1: يا الله
2: يا الله
0: هتموت.
2: يا الله
0: هتموت هتموت.
3: لهم يوم لهم يوم. ماذا تقول يا معاذ؟ أبدا يا أمي، فقط أقول لهم يوم. أمي ستكونين سعيدة حين أخذ بثأر كل من أساء للشيخ.
4: نعم يا أمي نعم، حفظك الله.
5: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
6: لقد ظل المحقق يمنعه من النوم ويقوم بتعذيبه وإهانته عدة أيام متواصلة.
3: وماذا كانت نتيجة التحقيق؟
6: رفض الاعتراف أنه المسؤول، ولكن الآخرين اعترفوا عليه، وبناء عليه تمت محاكمته.
5: ما هي الأشياء التي حكموه عليها يا أبي؟
6: حكموه على أنه مسؤول عن عملية قتل وكذلك العداء لإسرائيل.
3: وكم كانت مدة حكمه؟

0: أهلا أهلا بالغالي.
1: ربنا يعينك يا شيخ. طمني عليك، كيف صحتك؟
2: طمني، إيش في أخبار جديدة؟
1: الأمور إن شاء الله خير. من 10 لـ15 سنة.
2: مش معقول يا شيخ، كل هاي التهم وخمستاشر سنة؟ قول مؤبد 2.
1: اطمئن يا شيخ، اطمئن زي ما بحكي لك.
3: حكمت المحكمة على أحمد ياسين بالمؤبد و15 سنة على تهم المنسوبة إله.

0: بتعرف يا أبي، حين أسمع كلمات الشيخ القوية أشعر بأن شعر يدي يقف. هذا إحساس جميل.
1: نعم حقا يا ولدي، هذا إحساس العزة والإباء يا ولدي، وكم نسعد حينما نشعر به.
2: وماذا حدث بعد المحاكمة يا أبي؟
1: نقل الشيخ أحمد ياسين إلى السجن، وكان السجناء يسعدون بأنهم برفقة الشيخ.
0: ولكن يا أبي، هل حين يعتقل الشيخ لا يكون على تواصل مع الخارج؟
1: بلى، يبقى على تواصل، ولكن كتوصية ومشورة. أما الأعمال الميدانية فيقوم بها الآخرون، وحين تأتي توصية من الشيخ ينفذونها مباشرة.
2: ولكن كيف يتم التواصل يا أبي؟
3: يا عمر، الله يرضى عليك يا ابني، هات ورقة وقلم وتعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحبيب أبو أحمد، كم اشتقت إليكم، ولكن هي فرصة نجدد فيها العهد مع الله، فما أحلاها من لحظات نخلو بها مع الله تعالى قرآنا وصلاة ومحاسبة. أخي الحبيب، بلغني أن العملاء قد انتشر أمرهم وأثرهم على المجتمع، وإني على يقين بأن ضررهم كبير، ولكن احذر أخي أن تحسب علينا دماء بريئة، وأيما شخص مظنة شك بنسبة 1% فدمه حرام، وحذاري أن تأخذكم عاطفة الحق دون تحر دقيق. وتذكر، لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم. واعلم أخي أن ليس من يدلي بمعلومة أو يقدم خدمة يستحق القتل في الدين والشرع. وفتشوا عن طرق تساعدون بها الناس ليخرجوا من براثن العمالة، وافتحوا لهم باب التوبة، وأنذروهم مرارا، وحافظوا على أولادهم وأعراضهم، ولا تسيئوا إلى عائلاتهم. وإن استطعتم أن تخفوا معلومة العمالة للحفاظ على أسرته فافعلوا. أوصيكم وإني على ثقة أنكم أحرى مني على ذلك، أنتم من تدرست معهم النصح والتواصي. بلغ إخواني السلام، وقل لهم أنا في زنزانة شكلا، ولكني في رحابة وسعة ما مثلها سعة. اشتقت لكم، وامضوا بطريقكم، والسلام عليكم ورحمة الله. متى موعد زيارتك؟
1: بعد 3 أيام، ولكن غدا سينقلونني من عندك.
3: طبعا رح يفتشوك السجانين حين تخرج.
1: طبعا كالعادة.
3: إذن اجعل هذه الورقة كبسولة وابلعها.
1: حاضر.
2: ولكن يا أبي، ماذا سيفعل بها بعد ذلك؟
1: يقوم بلفها هكذا، ويضع عليها لاصقا هكذا بشكل جيد، ثم يبتلعها.
0: طبعا حينما يأتي ليفتشه السجانون لا يجدون معه شيئا، وهو خارج من عند الشيخ.
1: نعم، يغادر غرفة الشيخ، ومن ثم حينما يذهب إلى الحمام تخرج من بطنه، وفي موعد الزيارة يعطيها لأهله، وهم يوصلونها للمعنيين.
0: ياه، إنها فكرة رائعة.
2: إذن هذه الطريقة التي توصل بها المعلومات إلى الخارج. وكيف كان الشيخ يقضي وقته؟ أظن أنه كان يستفيد من كل دقيقة. طبعا مثلي، وهذا جدولي.
3: مالك يا ابني، فيش بتفكر؟ إيش رأيك ندخل أنا وإنت في مسابقة؟
4: من غير مسابقة أنت الفائز. خير إن شاء الله.
3: لا، بدنا مسابقة بشرف وتنافس حقيقي. بدنا نتسابق في حفظ القرآن. بدي أكمل حفظ القرآن يا محمد، وأنت تحفظ معي.
4: جاهز يا شيخ. حاضر.
3: كل ما تلاقي حالك فاضي بدي تسمع لي. وأنا بسمع لك، وعشان تكون المنافسة شريفة بدي تعمل خيط عشان أجلب فيه صفحات القرآن وهو محطوط على طاولة قدامي.
4: الله يسامحك يا شيخ، أنا بتغلب منك، أنا بقرأ لك إذا بدك.
3: وبدي أوصيك على مجموعة كتب تجيب لي إياهم لما يجوا أهلك للزيارة الجاي، أصله أنا ممنوع من الزيارة.
4: من عيني.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. في السنة التاسعة للهجرة خضع للإسلام ملك من ملوك العرب بعد نفور كبير، ولان للإيمان بعد إعراض وصد، وأعطى الطاعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد إباء. ذلكم هو عدي بن حاتم الطائي الذي يضرب المثل بجود أبيه. ورث عدي الرئاسة عن أبيه، فملكته طيء عليها وفرضت له الربع من غنائمها وأسلمت إليه القيادة. لما جهر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام، رأى عدي في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام زعامة توشك أن تقضي على زعامته، هكذا ظن. فعاد الرسول صلوات الله عليه أشد العداوة، وهو لا يعرفه، وأبغضه أعظم البغض قبل أن يراه، وظل على عداوته للإسلام قريبا من 20 عاما، حتى شرح الله صدره للإسلام. ولإسلام عدي بن حاتم قصة لا تنسى، نسمعها معا ونعلم ما قال عدي. قال: ما من رجل في العرب كان أشد مني كراهة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سمعت به، فقد كنت نصرانيا وكنت أسير في قومي بالمرباع، فآخذ الربع من غنائمهم كما كان يفعل غيري من ملوك العرب. فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرهته، ولما عظم أمره وازدادت قوته وجعلت جيوشه وسراياه تشرق وتغرب في أرض العرب، قلت لغلام لي يرعى إبلي: جهز لي من إبلي نوقا واربطها قريبا مني، فإن سمعت بجيش لمحمد أو بسرية من سراياه قد وطأت هذه البلاد فأعلمني. يريد الهروب قبل أن يصل إليه أحد. وفي ذات غداة أقبل علي غلامي وقال: يا مولاي، ما كنت تنوي أن تصنعه إذا وطأت أرضك خيل محمد؟ فاصنعه الآن. فقلت: ولما؟ قال: إني قد رأيت رايات تجوس خلال الديار

0: أراه وأخشاه.
1: لقد بلغني وأنا في ديار الشام أن خيل محمد أغارت على ديارنا وأخذت أختي في جملة من أخذته من السبايا وسيقت إلى يثرب. وهناك في يثرب وضعت مع السبايا عند باب المسجد، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقامت إليه وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فن علي، من الله عليك؟ قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. فقال: الفار من الله ورسوله. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتركها. فلما كان الغد مر بها فقالت له مثل قولها بالأمس، فقال لها مثل قوله. فلما كان بعد الغد مر بها فقالت له مثل قولها، فقال: قد فعلت. فقالت: إني أريد اللحاق بأهل في الشام. فقال: ولكن لا تعجلي بالخروج حتى تجد من تثقين به من قومك ليبلغك بلاد الشام، فإذا وجدت الثقة فأعلميني. ثم أقامت حتى قدم ركب فيهم من تثق به، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، لقد قدم جماعة من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. فكساها الرسول صلوات الله عليه ومنحها ناقة تحملها وأعطاها نفقة تكفيها، فخرجت مع الركب. قال عدي: ثم جعلنا بعد ذلك نتتبع أخبارها ونترقب قدومها، ونحن لا نكاد نصدق ما روي لنا من خبرها مع محمد وإحسانه إليها، كل ذلك الإحسان مع ما كان مني تجاهه. فوالله إني لقاعد في أهلي إذ أبصرت امرأة في هودجها تتجه نحونا، فقلت: ابنة حاتم، فإذا هي هي. وكانت غاضبة من ترك لها، فلما وقفت علينا بادرتني بقولها: القاطع الظالم. فجعلت أسترضيها حتى رضيت، وقصت علي خبرها، فإذا هو كما تناهى إلي. فقلت لها، وكانت امرأة حازمة عاقلة: ما ترين في أمر الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت: أرى أن تلحق به سريعا، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل عنده وأنت أنت. قال عدي: فهيأت جهازي ومضيت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة من غير أمان ولا كتاب. وكان بلغني أنه قال: إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي. فدخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقام إلي وأخذ بيدي وانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لماض بي إلى البيت إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة ومعها صبي صغير، فاستوقفته وجعلت تكلمه في حاجة لها، فظل معهما حتى قضى حاجتهما وأنا واقف. فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك. ثم أخذ بيدي ومضى بي حتى أتينا منزله، فتناول وسادة من أدم، أي من جلد محشو ليفا، فألقاها إلي وقال: اجلس على هذه. فاستحييت منه وقلت: بل أنت تجلس عليها. فقال: بل أنت. فامتثلت وجلست عليها، وجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض إذ لم يكن في البيت سواها. فقلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك. فقال لي: لعلك يا عدي، إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك يا عدي، إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من قلة المسلمين وكثرة عدوهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على

سور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله، ولعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غير المسلمين، وأيم الله لا يوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، وأن كنوز كسرى بن هرمز قد صارت إليهم. فقلت: كنوز كسرى بن هرمز؟ فقال: نعم، كنوز كسرى بن هرمز. قال عدي: عند ذلك شهدت شهادة الحق وأسلمت. عمر عدي بن حاتم رضي الله عنه طويلا، وكان يقول: لقد تحققت اثنتان وبقيت الثالثة، وإنها والله لا بد كائنة، وقد شاء الله أن يحقق قول نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فجاءت الثالثة في عهد الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز، حيث فاضت الأموال على المسلمين حتى جعل مناديه ينادي على من يأخذ أموال الزكاة من فقراء المسلمين، فلم يجد أحدا. وصدق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء 12 من كل الحكاية. شكلت حرب عام 1982 محطة فاصلة في مسار القضية الفلسطينية والكفاح الوطني الفلسطيني. اكتملت تجربة التحول إلى الإسلام، وتدريجيا تحول الدخول الجماعي في الإسلام إلى خيار فردي يتصل بالعقائد، لكن أصحاب هذا التحول ظلوا يربطونه بفلسطين وبالالتزام بخط الشعب والجماهير. أجدد الترحيب بكم مع الجزء 12 من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. أهلا ومرحبا. الأداء القتالي للمقاومة عام 82 فاجأك؟
2: لا، يمكن في بعض النواحي أنا شفته فاجأني بشكل إيجابي.
1: مش ككل.
2: نعم. يعني مثلا المقاومة التي صارت في الجنوب، وأبرز ما حدث فيها في 82 مقاومة قلعة شقيف. هذه تعتبر من المآثر الكبرى في تاريخ الثورة الفلسطينية، معركة شقيف. وكنت بالمناسبة كتيبة الجرمخ هناك في هذه المعركة.
1: الكتيبة التي هي خطكم يعني؟
2: يعني لا، هو كان في آخرين حقيقة، بس لا، أنا بعتقد أنه ثابت هذا، ما بعرف شو السبب بجوز هذا. ولكن فيما بعد كتب عسكريا في هذيك المعركة أنها تعتبر من أهم المعارك التكتيكية في التاريخ، لحساب الكيان الصهيوني كيف المستطاع الجيش الصهيوني يحتل قلعة شقيف. يعني في أنا كتاب درسته عن موضوع أهم معارك التاريخ التكتيكية، وضعت معركة شقيف سنة 82 فيه، وذلك لإظهار بطولة الجيش الصهيوني وقدرته كيف هو استطاع أنه احتل هذا الموقع.
1: يعني عشان نذكر، هم كانوا 30 مقاتل في القلعة مقابل يعني لواء تحرك
2: شو باتجاه. لواء عدة ألوية تغيروا، يعني اللواء نفسه تغيروا، جابوا بعدين يعني أول لواء وتاني لواء، أول هجمة وثالث هجمة، شغل بعدين معركة في داخل
1: القلعة.
2: ويقال وأنا يعني كتب هذا بالصحف الإسرائيلية أنه جمع الشهداء الذين سقطوا في القلعة وأدي لهم تحية الجيش الإسرائيلي، تحية الشجاعة. هذه يعتبر من تقاليد الحروب. لا أعرف قديش هذا صحيح الكلام، ولكن وحتى يقال أنه كان ممكن يعني شمير أظن، لا بن غوريون كان ممكن يشطب فيها. بيجن أجعل القلعة حتى يشوف شو هالقلعة هاي بعد ما انتصروا فيها. يعني راح فيها يعني القائد الصهيوني اللي أجا يحتلها، كوني أظن اسمه أو شيء، قتل فيها. يعني صار في صراع في داخل رهيب القلعة. هذا الجانب. الجانب الثاني، المأثر الكبرى، كان الدفاع عن بيروت، سواء المعارك اللي صارت في طريق المطار أمام المطار، وبعدين الصمود 82 يوما تحت قصف بلغ، يعني حتى إذا جئنا إلى التقديرات ياسر عرفات قال إنه بما يعادل قنبلة نووية أو قنبلتين نوويات هبط على بيروت، وفعلا هو يعني قصف مستمر على بيروت ثقيل جدا. 82 يوم. فهذا كان من مآثر.
1: كانت هناك خيارات أخرى أمام المقاومة. يعني بعد 82 حكي الكثير عن مسألة الاستمرار من عدمه، كان بالإمكان أن يكون الأداء أفضل، كان بالتناسب مع المدخلات أو قلنا المقدمات لهذا الموضوع، هل كان يمكن أن يكون الأمر أفضل؟
2: يعرف الشيء الذي يذهل أنه إذا فكرت كيف قاومت المقاومة، كيف قاومت في لبنان في بيروت، طبعا مش لوحدها، طبعا نعم. كانت الحركة الوطنية في لبنان
1: ولواء من الجيش السوري،
2: ولواء من الجيش السوري، سوريا أيضا قبلت بلاء حسن في بعض المناطق، يعني وراح الضحايا كثيرين. لكن لما بتفكر فيها وكيف انه هذا كل هذا الصمود، كل هذه البطوله اللي صارت وخرجت المقاومه والهجوم عليها انه خلص زيتها، هذا بفرجيك تاثير المناخ شو بياثر على المعارك. وقارنتها بمعركه الكرامه. معركة الكرامة مثلا لا يقاس فيها
1: كحجم قوة نارية ومشتركين
2: وصمود ونتائج وكل شيء لا يقاس. يعني نسبة بيروت لنسبة الكرامة أو نسبة معركة الكرامة نسبة 1 لـ100.
1: نعم
2: ما كانش 1 لـ1000،
1: ولكن هذه كانت مرحلة صعود وهذه مرحلة
2: مرحلة مناخ بده المقاومة وبده بس أي نفس من المقاومة، بينما في 82 كان المناخ العربي بدوش المقاومة،
1: لا يريد المقاومة.
2: ولذلك كل هذا المحى وما عادش حدا يتكلم فيه.
1: طيب ما الخيارات التي كانت أمامكم يعني كتيار أتحدث الآن بعد ما حدث في بيروت؟
2: يعني الفكرة هذا النقاش اللي دار في ذلك الوقت بعده مباشرة كان في المرحلة الأولى هي المقاومة في البقاع.
1: نعم.
2: والاستمرار في وضع الكتيبة في مقاومة الاحتلال والاستفادة من القوى التي بقيت داخل لبنان في ظل الاحتلال. وفعلا حدث بعد 82 أو بعد الحرب عدة عمليات رهيبة، يعني حقيقة أجريت منها عملية علي، منها عملية أسر الجنود 8 في رويس البلوط، في عمليات أخرى أيضا حدثت مهمة جدا. ولكن الانشقاق اللي حدث والصراع اللي حدث في ذلك الوقت أنهى هذه المرحلة بالنسبة للكتيبة.
1: طيب أنت تصفه بانشقاق، وهناك من يقول أنه كان انتفاضة لتصحيح المسار وقعت في 1983. يعني هذا الافتراق في التعبير رغم أنكم ربما في العناوين السياسية الكبرى تكادوا تتشابهوا.
2: يعني أنت بتستغرب أحكي لك في حقيقة، يعني أنه الإخوة الذين كانوا في البقاع عندما حدث هذا لا مشاحة في المصطلح بلغوا، يعني بلغ أظن الأخ أبو خالد أنه إحنا جاهزين أن نوقف على الحياد بينكم بين ياسر عرفات مقابل أن نبقى في البقاع لمقاومة الكيان الصهيوني. وكانت النتيجة أنه قصفوا بعد ما الوفد اللي تناقشوا معه قصفت الكتيبة فاضطرت ترحل، يعني تهرب بالليل إلى الهرمل، من الهرمل إلى طرابلس. أظن هذه لو أنه مثلا هم يعني وافقوا على هذا الشرط لكان صارت ورطة كبيرة بين الكتيبة وفتح، لأن ساعة تأذن ما كان شيء ممكن يقنع القيادة فتح أنه الكتيبة وقف على الحياد.
1: كان مطلوب في ذاك الوقت نوع من يعني حسب الموقف باتجاه هذا التحرك الذي يريد تصحيح مسار سياسي وعسكري لفتح والمنظمة.
2: ما كان هذا، احنا ما كنا موافقين عليه طبعا، احنا ما كناش موافقين على كل هذه الصراعات الداخلية.
1: انتم ضد فكرة الانشقاق اصلا؟
2: كل فكرة الانشقاق، كل هذه احنا كل، لا مش بس الانشقاق، مش الانشقاق يعني حتى الانغماس في الصراعات لإصلاح فتح وعمل فتح ديمقراطية وتغيير القيادة، هذه كلها من 73-72 احنا خارجها، ما دخلنا فيها إطلاقا، وكان لنا اعتراض عليها، وكان هذا الإشي الفارق بيننا وبين كل القوى المعارضة. احنا كنا نقول انه نحن لا ندخل في صراع داخلي حول تصحيح فتح، اللي عنده مشروع بتفضل يطلع يقدمه ويفرج مهارته فيه، والأما الدخول في معركة داخلية احنا عندنا قناعة مطلقة كانت انه هذه فاشلة ومدمرة بغض النظر عن الحيثيات التي يمكن ان تقال. يعني عندك حيثيات كثيرة يمكن ان تواجه انتقادات للقيادة في عملها، في تنظيمها، في موقفها السياسي، كان في خلافات بيننا وبين القيادة بالسياسي في بعض النقاط اعمق من الخلاف اللي كان بين اللي عملوا هذه الانشقاق او الانتفاضه اذا بدك تسميها.
1: نعم.
2: ولكن احنا ما كانت هذه تؤدي الى صدام او الى الدخول في معركه. كنا نعتقد انه يجب ان نركز على الكيان الصهيوني، على تقويه القوى المقاتله ودفع قوى مقاتله الى لعب دور اساسي ضد الكيان الصهيوني. المشكله الاساسيه انه الاخرين كانوا يظنون أن باستطاعتهم أن يغيروا القيادة ويأتوا بعقلية جديدة وببرنامج جديد ساعتها يعني بغيروا في الوضع. نحن كنا متأكدين أنه هذا كله عبث ومضر وسيدمر اثنين، والذين يعارضون ياسر عرفات في ذلك الوقت ليس عندهم مشروع حقيقي بديل له علاقة بالقتال، له علاقة بالمواجهة، كان عندهم مشروع،
1: ولكن هم شاركوا في إسقاط اتفاق 17 أيار، شاركوا في يعني شاركوا في خلينا أقول إزالة بعض النتائج المترتبة على 82، إعادة تثبيت المقاومة في لبنان. يعني كان هناك كثير من الخطوات التي
2: هذا كان دور، يعني دور بجزء إيجابي، بس هذا كان في المقابل خرج الفتح كله من اللعبة، وصارت القيادة فتح في مكان، والثقة الفلسطيني في مكان، وهم في مكان. يعني هم ما حلوا مشكلة، هم زادوا في مفاقمة المشكلة. على كل حال أنا يعني باختصار مفيد يعني حتى أقول هذا للمستقبل، الدخول في الصراعات الداخلية في لعبة الأحزاب اللي جربوها نموذج اللي صار في الحزب البولشوفي والمش عارف، هذا لا ينطبق على الوضع عندنا. النقطة الثانية هي التالي، كل هذه التحركات تقوم على نقطة مركزية، وهي نقد سياسات القيادة ونقد مسلك القيادة. وهذا سهل في كل حزب، في كل قيادة، أن تقوم تيارات تناقش قضية تنظيمية، تناقش القضية، ولكن كل هذه المحاولات عمرها ما جاءت بنتيجة. متى يمكن أن تحدث نتيجة؟ تحدث النتيجة إذا كان الذين ينتقدون عندهم مشروع بديل، ليس من الناحية التنظيمية ومن الناحية الإدارية ومن ناحية نوع القيادة والعقلية، وإنما مشروع بديل في نظرية العمل. يعني أعطيك يعني كيف كان بذهني، خذ المثل الجزائري. المثل الجزائري كان في حركة وطنية بقيادة مصاري
1: الحاج،
2: وكان عليها همهمات كثيرة من بعض اليسار، من بعض القوى الوطنية، أنه نوع القيادة شبيهة بالنقد اللي كان يوجهها لقيادة فتح بشكل أو بآخر. جاء ابن بلا ورفاقه يمكن 30 شخص، وقالوا ليس المنهج في تحرير الجزائر هو الذي يقوم أو يمارسه مصالح الحج، علينا أن نخرج إلى الجبل ونلجأ إلى الثورة المسلحة،
1: الجبهة الثورية للوحدة والعمل.
2: طيب طلعوا على الجبل،
1: وطريف الاسم الوحدة والعمل. نعم. كان نعم،
2: فأثبتوا أنه هذا الطريق، هذا المنهج هو المنهج الذي يمكن أن يوصل إلى النتيجة المطلوبة، وبهذا تمكنوا أن ينهوا موضوع مصالح الحج بدون ما يدخلوا في معركة
1: في صراع مباشر معه
2: في حزبه.
1: نعم.
2: وأخذوا الساحة.
1: نعم.
2: الأمر نفسه حدث مع ماو تسي تونغ. ماو تسي تونغ لما اختلف مع الكومنتيرن كله، مع قيادة الحزب، اختلف على هذه النقطة، لأنه كانوا هؤلاء نظريتهم في التغيير هي القيام بالانتفاضة المسلحة في المدن على نمط ثورة أكتوبر. أجا ماو تسي تونغ قال ليس هكذا، وإنما الصين بظروف الصين تحرر من الريف إلى المدينة. نعم. وتحرر بحرب العصابات،
1: مجتمع فلاحي لم يكن مجتمعا صناعيا يمتلك طبقة عاملة كافية،
2: وبنظرية أنه تقوم بعملية حرب شعب عصابات وطويلة الأمد، هذه نظرية عملية كاملة قد يذهب إليها بعض الناس ويفشلوا، ولكن إذا كان تقديرهم هو صحيح هم الذين ينجحون.
1: نعم.
2: وبهذه الطريقة أخذ قيادة الحزب وأنهى الوضع كلياته. الوضع في فلسطين كان الشيء نفسه، هل لديكم نظرية لمواجهة الكيان الصهيوني؟
1: هم كانوا يخرجوا بالعودة لمنطلقات فتح في المواجهة وإدامة الاشتباك مع العدو،
2: يعني ما جابوا شيء جديد هم. وبعدين إذا بدكم تعملوا
1: لا، مش قصة ما جابوا شيء جديد، هناك يعني صار نوع من التخلي عن تلك الأهداف برأيهم، وبالتالي هم أعرضوا أن يعيدوا الأمور إلى نصابها
2: نظريا، ولكن عمليا دخلوا في الصراع مع القيادة، مش دخلوا في الصراع مع الكيان الصهيوني. يعني لما جاء ابن بلا مثلا، لما ضربت المثل، ما كانت معركته مع القيادة، راح طلع على الجبل. أنا بفهم لو أنهم ركزوا في الجنوب وصمدوا في الجنوب وقاتلوا وجاءوا بنتائج فعلية في القتال،
1: لتغير الوضع،
2: أو بنوا قواعد عسكرية في داخل الأرض المحتلة وبدأت تعمل يعني مناطق محررة، كان أكلوا فتح وأكلوا مين مكان وأي قيادة، كل هذا راحت. لو كان هذه النظرية اللي بدهم يبنوا عليها.
1: نعم.
2: هم كانوا يقولوا احنا متمسكين بمنطلقات فتح من حيث التحرير الكامل، من حيث بدناش نعمل تسوية إلى آخره، ولكن هذا بضل إشي خارج، يعني هذا بضل فتح معركة داخلية وليس التقدم بنظرية جديدة تمارس
1: نعم على الأرض بشكل
2: خارج. نعم. الممارسة العامة.
1: طيب أنتم كتيار هل فرض هذا التحول عليكم نوعا من الخيارات الجديدة أم أنكم يعني استمريتم في المسار الذي كنتم قد بدأتم رسمه بعد 82؟
2: لا، نحن من الأساس كنا نعتقد أنه إذا إحنا خرجنا من لبنان يجب أن يكون الهدف فلسطين، ويجب تركيز القوى الأساسية لمقاومة الكيان الصهيوني. هو أصلا هذا كان شيء موازي لعمل الكتيبة هنا والعمل في لبنان.
1: من البداية أنتم كان لديكم مساران، مسار الأرض المحتلة ومسار
2: هناك في موضوع فلسطين، وهذا كان مستمر. بس الآن بعد الخروج من لبنان كان مفترض أنه يكون هذا هو المسار
1: المركزي
2: والاستمرار فيه، واللي يعني سواء كان من ناحية تنظيمية وبالمناسبة حتى التفكير بالعمل الشعبي كان رئيسي في المرحلة الثانية. ومن هون الفكرة انه لما صار في الانتقال بعد مرحلة 82 والخروج من والتركيز على الداخل، هون صار في تفكير يعني عند ابو حسن وحمدي بشكل خاص انه يوسعوا الإطار الفتحاوي اللي كانوا يعمل فيه إطار إسلامي.
1: يعني إطار جهادي. أستميحك عذرا، هذا الموضوع بحاجة لتفصيل كثير، لكن في الحلقة القادمة نتابع هذا الموضوع. نشكركم بالطبع، الشكر موصول للأستاذ منير شفيق. في الجزء القادم من كل الحكاية نتابع فصلا آخر من هذه الحكاية.
2: شكر لك يا
1: حتى نلتقي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البشرية مهددة بنقصان الغذاء كما يقول علماء الاقتصاد. علماء الاقتصاد يقولون خلال سنوات سيصبح إنتاج البشري أقل من احتياجات الجنس البشري، لأن البشرية ستحتاج إلى مزيد من الغذاء وإلى مزيد من الماء، حتى المياه الجوفية تكاد تنفد ولا تكفي البشر. فماذا يقول القرآن الكريم؟ ماذا يقول القرآن الكريم؟ هل صحيح أن البشرية ستعاني من نقصان الماء والغذاء في فترة مقبلة كما يدعون؟ رب العالمين سبحانه وتعالى قدر في الأرض أقواتها كما أخبر، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. يعني الله تعالى عندما خلق الخلق علم عدد الخلق من يوم أن خلق آدم إلى أن تقوم القيامة. إن الله تعالى أجرى حساب الأرزاق على جميع العباد، على جميع الخلق. لذلك الواقع يكذب هذا، ولكن التخويف دائما من قلة الماء وقلة الغذاء من أجل أن يركض الناس، من أجل أن يدخروا الغذاء والماء وأن يعملوا بطريقة غير شرعية. لا شك أن الدول تحاول أن تكدس عندها الطاقات، والأمة الإسلامية لا شك أنها يجب أن تقتصد في الطاقات، لأن الله تعالى يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قوام الحياة في الاقتصاد، الاقتصاد نصف المعيشة. لا يجوز التبذير في الإسلام، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لا شك أننا لو أننا أحرقنا محاصيل القمح فالناس لن يجدون خبز، لن يجدوا خبزا. ولو أننا أهرقنا الماء إلى البحر فإننا لن نجد في ينابيعنا ماء فيما لو أردنا أن نهرقها عبثا. ولكن الله تعالى أودع في الأرض خزائنها وبين هذا في القرآن الكريم. مهما ازداد عدد الناس فإن الرزق سيزداد بازديادهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالله تعالى أطمأنكم وطمأن البشرية كلها إلى أن الذي خلق أجرى حساب الخلق وأجرى رزق الخلق على الخلق إلى يوم القيامة. وفي هذه الآية التي قرأناها بيان ذلك واضح. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. خلق الأرض في يومين وتجعلون له آلهة تعبدون، وجعل فيها رواسي من فوقها. هذه الرواسي مخازن المياه، وهي الهيكل العظمي للأرض، تمسك الأرض. وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها. الأقوات مقدرة يعني بقدر، قد قسم الله تعالى لكل إنسان قدره من الرزق. وقدر فيها أقواتها في أربارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. وقلنا في درس ثابت البركة هي الزيادة في الخير، زيادة الخير تسمى بركة. وتحدثنا أن بني آدم كانوا على الأرض اثنين، آدم وحواء. انظروا إلى البركة كم أصبح عديد الناس اليوم، مليارات، حوالي 6-7 مليارات، وسنة 2000 وما بعدها قد يتضاعف عدد البشرية إلى ضعف ونصف أو ضعفين. ومع هذه البركة في زيادة العدد في الخلق تزداد الأرزاق كما قسمها الله تعالى وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، يعني يستوي في ذلك كل سائل، الفقير والغني، المؤمن والكافر، الإنسان والحيوان، كلهم يسأل الله الرزق، لأن الله هو الصمد. الصمد يعني المقصود بالطلب، كل الخلائق تتوجه إلى الله الصمد بالطلب، وكل الصامدين إلى الله والقاصدين بالطلب يوفر الله تعالى لهم أقواتهم، أرزاقهم، احتياجاتهم من الماء والغذاء والهواء والنور والطاقة. هذه المعادن التي في الأرض، كنت أقرأ في الأمس حديث يقول العالم سنة 2000، نحن اليوم 1996، يقول العالم سنة 2000 يتحدث عن الغذاء، قال إن الإنسان قد يحول البترول إلى غذاء، لأن الإنسان سيتعلم كيف يحول من طاقة البترولية ومن مستودعات النفط التي في الأرض كيف يصنع الغذاء. قد يكون هذا صحيحا في بعض الحالات، ولكن لو أن الله تعالى علم الإنسان أن يحول الخشب إلى غذاء أو أوراق الشجر إلى غذاء أو النفط إلى غذاء، معنى ذلك أن الطاقات موجودة، سواء كانت طاقة للجسم البشري، نحن نحتاج إلى طاقة، والسيارة تحتاج إلى طاقة، والطائرة تحتاج إلى طاقة. هذه الطاقات بتختلف، تتحول، ممكن تحويل أي طاقة من الطاقات إلى ما يناسب المستهلك لها. فنحن كنا في السابق نستخدم الدواب كطاقة، تجر العربات أو نركب عليها، هذه طاقة، والخيل والبغالة والحمير اللي تركبوها وزينة، كانت هذه الطاقة تستمد طعامها من العلف، من الأعشاب، وكنا نركب ظهورها ونسافر عليها. بعد ذلك اخترع الإنسان السيارة، فكان الله تعالى قد أعد للسيارة الطاقة وهي النفط في بطن الأرض، ولله خزائن السماوات والأرض، فالخزائن موجودة. فيقول تكفي لعام 2000-2500، لسنا ندري كم ستستمر طاقة البترول في بطن الأرض. طيب إذا نفد البترول تتوقف حركة الحياة؟ لا، الناس بدأوا يكتشفون الطاقة الشمسية، طاقة الشمس، الشمس تولد طاقة. الآن أكثر بلاد العالم يستخدمون الطاقة الشمسية في تدفئة الماء وفي إدارة بعض معامل الكهرباء، طاقة شمسية، حرارة شمسية يجمعونها فتولد حرارة هائلة. وعندك الطاقة الهوائية، عندك طاقة الماء، نفس الماء طاقة، وقد يتحول الماء إلى طاقة هيدروجينية، والقنبلة الهيدروجينية هي من الهيدروجين، والهيدروجين في تركيب الهواء يشكل نسبة كبيرة. إذا لا تظنن بأن البشرية ستصل في يوم من الأيام إلى الإفلاس في الطاقة، سواء طاقة الجسد الغذائية أو طاقة السيارة البترولية أو غيرها من الطاقات، كل شيء يتحول إلى طاقة بأمر الله، هكذا نظم الله تعالى الكون. الناس كانوا يستخدمون في العصر الحجري الحجارة، ثم اكتشفوا الحديد، اكتشفوا النحاس، واكتشفوا الأورانيوم. والأورانيوم ذرات منه أو كميات قليلة منه توضع في أفران خاصة بالبواخر الكبيرة تسيرها سنوات. وقال البعض إنه كيلو من الوقود قد يكفي سيارتك طوال حياتك، لا تحتاج أن تخفى على محطة بنزين في عام 2000 وصاعد، يعني ستأتي تعبئ أو تأتي السيارة معبأة بالطاقة من المعمل، تمشي ولا تقف بعد ذلك على محطة بنزين. لأن هذه كمية من الوقود تكفي مدى الحياة. إذن رب العالمين أودع في الأرض طاقاتها واحتياجات الإنسان، لذلك على الإنسان أن يستغل وأن يكتشف، لأن الله قد أودع الإنسان عقلا وعلم الإنسان ما لم يعلم. هذا العلم المستمر والذي تحدثنا عنه في حديث آخر، لا تظن أن الكمبيوتر أعظم من الإنسان أو العقل الإلكتروني، كما عقل الإنسان هو الذي صنع الكمبيوتر. فنحن بعض الناس يقول يجب أن نعبد العقل الإلكتروني، لا أعبد اللي صنعه، لكن اللي صنعه الإنسان، اللي صنع الكمبيوتر الإنسان. إذا نعبد الإنسان اللي صنع الكمبيوتر، وإذا كنت بتعرف مين خلق عقل الإنسان تعبد اللي خلق عقل الإنسان، وهو الله سبحانه وتعالى. فلذلك على الإنسان أن يستدل بالتسلسل على مصدر العلم، مصدر القدرة، مصدر الحكمة، هو الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نعكس القضية، أن نجعل العلم إلها، بل إن العلم يدل على الإيمان، يرشد إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية التي قرأناها تطمئن البشرية وتظهر عظمة الله الذي أودع في هذه الدنيا الطاقات التي لا تنفد ما دام على الأرض حي يحتاج إلى رزق أو طاقة أو دفء أو ماء أو برد أو شراب، كله موجود. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها. لما بيدرس تدرس الجبال وعلم الجبال تعرف معنى كلمة وجعل فيها رواسي من فوق. لسه ما درسنا علم الجبال، لكن نحتاج إلى أن ندرس فقط علم الجبال والجيولوجيا حتى تعرف وظيفة الجبال التي ذكرها الله في القرآن مرارا كثيرا. وجعل من علامات القيامة نسف الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يعني الخراب يكون بزوال الجبال، فإذا زالت الجبال هدم كل شيء. وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها. يا أخوان عيشوا بس بهالحقيقة، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يستوي كل سائل، قد أعطى الله كل سائل سواء كان إنسانا أو بهيمة، كما قلنا مؤمنا أو كافرا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا بعدين العلم بيكتشف شو معناته كان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وفي هذا التفات الإنسان، كما أطاعت الأرض والسماء عليك أن تطيع، لأنك أنت المقصود بعبادة الله قبل الكل قبل الجميع. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات. كيف؟ غدا تكتشف العلم ما معنى هذا الكلام. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. كل سماء إلى أمر، إلى تدبير، إلى نظام. فأوحى في كل سماء أمرها كما في الأرض أمر الله تعالى. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، إلى وظائف عديدة ذكر منها وظيفتين، الزين والجمال والحفظ. وحفظا حفظناها من كل شيطان مارد أو مريض يحفظها. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم، إذا التقدير الذي قدره العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. واللي ما بيآمن بقدرة الله وبعظمة الله وبرحمة الله ما بيستحق إلا الصاعقة. فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. قالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة. ليش حضرتكم ملائكة حتى ينزل ملائكة ولا بشر؟ فاسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتفكرين في القرآن، المتدبرين عظمة الله تعالى، العاملين بطاعته طوعا، السائرين على دربه، على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى يهدي الله تعالى البشرية بنا بقرآنه الذي نحمله إلى العالم. أسأله أن يجعلكم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقوموا بحق الله علينا وعليكم، فإن الأمة منتدبة لأن ترث هذا الدين وتحمله إلى العالم. اسألوه تعالى أن يجعلنا رحماء كالرسول الرحمة الذي بعث رحمة للعالمين، وأن نكون حلماء كحلمه صلى الله عليه وسلم، حتى نصبر على السفهاء وحتى نصبر على الأعداء حتى نلقى الله تعالى وهو عنا وعنكم راض إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن

حق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 24 من دروس الشمائل المحمدية التي كان عليه الصلاة والسلام يتحلى بها، وقد وصلنا في الدرس السابق إلى وقاره العظيم. أيها الإخوة، الوقار شيء يحسه الإنسان ولكن لا يرى له آثاراً مادية. فرجل تهابه ورجل لا تهابه، رجل تشعر وأنت في حضرته بسعادة غامرة، ورجل لا تلقي له بالاً. هذا الوقار أو هذه الهيبة أو هذه المكانة العلية التي يهبها الله للإنسان، ما سرها؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس وقاراً، وكان من أعظمهم أدباً، وكان أرفعهم فخامة وكرامة. لكن قبل أن نمضي في الحديث عن وقاره صلى الله عليه وسلم، من اتقى الله هابه كل شيء، ومن لم يتق الله أهابه الله من كل شيء. إما أن يهابك الناس وإما أن تهاب الناس، فبقدر طاعتك لله يلبسك الله سبحانه وتعالى ثوب مهابة. روى أبو داود في مراسيله عن خارجة بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه، لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه. يعني أحيانا تجلس في مجلس تشعر بسعادة، هذا الذي تجلس معه تأنس به، إذا رأيته تذكر الله عز وجل. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة، قال: أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم. إذا رأيت وليا لله عز وجل يذكرك بالله، يذكرك بطاعته، يذكرك بالآخرة. فلذلك أيها الإخوة، مرة ثانية أقول هذا الكلام: إذا شكوت تفلت نفسك من منهج الله فلعله أنت مع أناس بعيدين عن الله عز وجل. إذا صاحبت من ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله، إذا صاحبت المؤمنين المتفوقين، إذا غيرت هؤلاء الذين تعرفهم قبل أن تعرف الله عز وجل، إذا غيرت كل هؤلاء وأقمت علاقات مع إخوة كرام يفوقونك في معرفتهم بالله وفي طاعتهم له، هم يأخذون بيدك إلى الله. لا تنسى أن البذرة مهما تكن جيدة، إذا كانت التربة ملوثة فإنها لا تنبت، وإذا نبتت أصيبت بالأمراض. هذه حقيقة يعرفها المشتغلون بالزراعة. لا بد من تربة معقمة، لا بد من تربة غنية بالمواد النافعة، لا بد من تربة مفعمة بالماء كي ينبت النبت، وأنت لك تربة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام أوقر الناس في مجلسه. وقد يروى عنه أنه من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه. من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه. وروى ابن ماجه عن إسماعيل قال: دخلنا على الحسن، أي الحسن البصري، نعوده حتى ملأنا البيت، فقبض رجليه. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي قط مادا رجليه بين أصحابه. ثم قال: دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت، فقبض رجليه. ثم قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضطجع لجنبه، فلما رآنا قبض رجليه. ثم قال: إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم، فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. نحن نتعلم أدب الصحابة الكرام مع رسولهم، لكن ربنا عز وجل اقرأ القرآن ودقق في أن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفض جناحه للمؤمنين. قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. بل أمره أن يخفض جناحه لكل المؤمنين: واخفض جناحك للمؤمنين. إن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. تواضعوا لمن تعلمون، تواضعوا لمن تعلمونه. فهو يتواضع لأصحابه ويخدمهم بنفسه ويسوي نفسهم معه. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نوقره وأن نعزره وأن نبجله وأن نحبه. يعني كما أمرنا أن نحبه وأن نوقره: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لا تقولوا يا محمد، قولوا يا رسول الله. هل تصدقون أيها الإخوة أن الله جل جلاله في عليائه ما خاطب النبي في القرآن الكريم كله بيا محمد؟ جاءت كلمة محمد خبر، محمد رسول الله. أما يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذا كان الله في عليائه يخاطب النبي بمقامه، مقام النبوة ومقام الرسالة، ولم يخاطبه باسمه. لذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم، فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. الآن الآية الكريمة تعرفونها جميعا: فبما رحمة من الله لنت له. هذه الآية قانون، القانون جاء من الباء، الباء باء السببية. والقانون في العلم هو وصف علاقة بين متغيرين، علاقة رياضية. الله عز وجل يقول: فبما رحمة، أي بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد، بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بالله، هذه الرحمة بسببها لنت لهم، فأحبوك والتفوا حولك وفدوك بأرواحهم. طيب، لو كنت منقطعا عن الله لم تستقر هذه الرحمة في قلبك، كنت إذن فظا غليظا، وإذا كنت فظا غليظا ينفض الناس من حولك. هذا قانون، هذا القانون يسري على كل مؤمن. تتصل تستقر الرحمة، تلين يلتف الناس حولك، تنقطع يقسو القلب، تكون فظا غليظا، ينفض الناس من حولك. هذا الكلام للأب موجه، للمعلم، للداعية، لرئيس الدائرة، لمدير المدرسة، لمدير المستشفى. لك صلة بالله، في رحمة بقلبك. هذه الرحمة ولدت اللين، واللين ولد المحبة، التف الناس حولك. طبعا الآن دخلنا في المهابة. الإنسان الرحيم له هيبة، القاسي ما له هيبة. أنت لاحظ أحيانا الإنسان من خلال معاملته واتزانه وإنصافه وإكرامه بصير محبوب، والناس تلهج ألسنتهم بالثناء في غيبته كما هو في حضرته. لكن الإنسان القوي يخافه الناس في حضرته ويكيلون له كل أنواع الشتائم والسخرية في غيبته. فالعبرة لا ما يقال في حضرتك، العبرة ما يقال في غيبتك. هذا الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام مؤثر جدا، ويجب أن يتخذه كل مؤمن منهجا له. إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. لك أخوات، أولاد أخوات، جيران، زملاء بالعمل، أقارب، هؤلاء إذا آنست من أحدهم طلبا للعلم رحب به، أكرمه، استقبله، عاونه. بهذا اللين يميلون إليك. هاي القانون. عندئذ تصبح ذا هيبة. طبعا قد تعجبون من هذا الدرس، درس شمائل النبي، لكن نحن ماذا نستفيد إذا عرفنا أن النبي ذو هيبة؟ نريد أن نكون نحن أيضا أصحاب هيبة، طبعا بقدر إيماننا، بقدر إقبالنا، بقدر إخلاصنا. أنت إذا اتصلت بالله استقرت الرحمة في قلبك، ومتى استقرت لنت لهم، فإذا لنت لهم أحبوك وهابوك وقدسوك. كلمة شيء مقدس، هذه الكلمة ترد على الألسنة كثيرا. ما معنى بيت مقدس؟ هل الإنسان مقدس؟ يعني مستقيم. الشيء المقدس الطاهر النقي من الشوائب. فكلما حرصت على ألا تزل قدمك، وألا يزل لسانك، وألا تزل أعضاؤك، وألا تزل خواطرك، كنت مقدسا. أخي هذا البيت مقدس. إني هالبيت كان في مجالس علم، كان في ذكر لله عز وجل، لم ترتكب معصية، لم تكشف عورة، لم يتكلم فيه بكلمة قاسية. نقول فلان مقدس، يعني مستقيم. الآن من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام تقديمه كبير القوم في الكلام. الملاحظ والعياذ بالله في المجتمعات الغربية، الإنسان ما دام في شبابه وعلى رأس عمله له مكانته، فإذا تقدمت به السن همش، أصبح على الهامش، يعني أهله ينصرفون عنه. والشيء الذي معروف عند الجميع أن الأب المتقدم بالسن لا يحظى بزيارة أولاده إلا في العام مرة على أحسن تقدير، في العام مرة. وكثيراً ما يعتذر الأبناء عن زيارة آبائهم في العام مرة واحدة. إذن بالمجتمعات المادية الإنسان إذا تقدمت به السن همش، خرج من بؤرة الاهتمام إلى زوايا الإهمال، من أسرته، من أبنائه، من أقربائه. لكن بالإسلام في عنا شيء آخر، التقدم في السن وحده يلزمنا أن نوقره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا. وما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. الحقيقة بيكون الإنسان قدم شيء بعد ما كبر بالسن، من حقه أن يأخذ، أدى ما عليه وبقي ما له، له الاحترام، له العناية الفائقة، له الخدمة. هذا المجتمع الإسلامي. لذلك والله حديث أيها الإخوة، كلما أقرأه يقشعر جلدي. إن من إكرام الله تعالى، شوف، إن من إكرام الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. أنت إنسان بالستين، بالخمسة وستين، بالسبعين، كل حياته في طاعة الله، إذا أكرمت هذا الإنسان لا لشيء إلا لأنه مسلم وتقدمت به السن، إكرامك له إكرام لله تعالى. إن من إكرام الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. التقدم بالسن يعني شيء ثمين في الإسلام، حتى أنه في بعض الأحاديث القدسية: عبدي كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، دققوا، إذا قال ليس منا يعني هذا الشيء من الكبائر، من الكبائر. ليس منا من لم يوقر كبيرنا. إنه إنسان متقدم بالسن تستهزئ به، بتقلده، بتشد نظرك إليه، تستخف به، تجلس جلسة غير أديبة أمامه، لا تقوم له، لا توقره. دقق، إن من إكرام الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يقدم كبير القوم في الكلام والسؤال، وذلك من باب التكريم وحفظ المراتب وتنزيله الناس منازلهم. أنزل الناس منازلهم. هي سفانة حينما وقعت أسيرة، رآها النبي عليه الصلاة والسلام فوقفت وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. سألها: من الذي غاب؟ قالت: عدي بن حاتم. فقال عليه الصلاة والسلام: الفار من الله ورسوله، ومشى. في اليوم التالي مر أمامها فوقفت وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال: من الذي غاب؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله، ومشى. في اليوم الثالث لم تقف، فأوعز إليها أحدهم: أنقفي واسأليه مرة ثالثة. قالت: يا رسول الله، إن أبي كان من كرماء قومه، كان يفك العاني ويعفو عن الجاني ويطعم الفقير، في كلمات لطيفة جدا، ويفك الأسير ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر، أنا بنت حاتم طي. فقال عليه الصلاة والسلام: يا جارية، إن هذه أخلاق المؤمنين، إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، فعفى عنها إكراما لأبيها وعفى عن قومها كلهم. فقالت له: يا رسول الله، أتأذن لي بالدعاء؟ قال: نعم. قال: اسمعوا وعوا. قالت: هذه الفتاة النجيبة أصاب الله ببرك مواقع، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، وإذا سلب نعمة عن قوم جعلك ممن يعود بها إليهم، بها المعنى. فهذه الفتاة النبي أنزلها منزلتها، بنت حاتم طي. أكرموا عزيز قوم ذل، وغنيا افتقر، وعالما ضاع بين الجهال. أكرموا، فإذا أنت كنت إنسان له منصب سابقا، له مكانة سابقة، يعني لذلك في أحكام الزكاة أنا سأسألكم هذا السؤال: هل يجوز أن نعطي الزكاة لإنسان قوي؟ ما بيجوز. لا تعطى الزكاة لا لغني ولا لذي مرة قوي إلا في حالة واحدة، إذا إنسان كان غني وافتقر، هذا الإنسان لا نكلفه أن يكسب قوته بعضلاته، يشغله عتال مثلا، لا، حفاظا على مكانته السابقة نعطيه ما يقيم به أوده من مال الزكاة، هذا هو الحكم الشرعي. روى البخاري عن سهل بن أبي خثيمة أن نفرا انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا، وفي رواية فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم، فقال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، يعني ليتكلم أكبركم، هي المراعاة. وفي رواية ليبدأ الأكبر، وفي رواية الكبر الكبر، وفي رواية كبر كبر يريد السن، نعم. وفي مسند أحمد بن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذن ذو الشيبة المسلم إكرامه من إكرام الله عز وجل، إذا أكرمت ذا الشيبة المسلم فكأنما أكرمت الله عز وجل. يعني بمنع إذا واحد سنه متقدمة حامل أغراض وأنت شاب في ريعان شبابك تعاونوا فيها ولو أنك لا تعرفه، هل يمنع ذلك؟ بيمنع أنه أنت راكب سيارتك وإنسان كبير بالسن حامل أغراض تفضل إلا وصلك؟ يعني إذا واحد معه مركبة شاب بأول حياته شاف شخص كبير بالسن أكرمه حمل له أغراضه، هذا من السنة، هذا من شرع الله عز وجل. تكريمه صلى الله عليه وسلم أهل الفضل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. والمعنى يعني كلمة أكابر بعتقد به العصر إلى مفهوم آخر ما أراده النبي، الأكابر الآن الأغنياء، أما الأكابر الذين ورد ذكرهم في الحديث الشريف هم أهل الفضل، أهل العلم وأهل الدين، الوجهاء، الأتقياء، الورعون، الذين يخدمون الناس، هاي معنى أكابر، سيد القوم خادمهم. والحديث الشريف: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قضية توقير العلماء هي قضية يعني لها معنى دقيق، العلم يقدم بلا مقابل، فهذا الإنسان الذي يعلم يعني ما لا يريد شيئا، لا مكافأة مادية ولا معنوية، إلا أن المودة تسلج صدره والمودة تنسيه تعبه. الأيام في آباء أصلحهم الله بينذكر اسم معلم ابنه بيسبه أحيانا، هذا عم يعلم لك ابنك، مفروض يكون محترم، لو أخطأ لو قسى على ابنك المفروض يكون المعلم في مكان عالي. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. في آباء عقلاء جدا، المعلم ابنه يعتني به يحترمه، أيام يخدمه لأنه ابنك عنده. وفي آباء لجهل بأصول التربية إذا أخطأ المعلم خطيئة يكلون له صاع صاعين. ليس من الحكمة أن تجرح المعلم ولا أن تصغره ولا أن تؤذيه، لا بلسانك ولا بفعلك. الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذلك إكرامه لعمه العباس. شوف الشيء الدقيق، أن الله عز وجل لحكمة أرادها، هناك عم له، طبعا عم عاصر النبي، فكان عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني بسند حسن عن ابن عباس عن أمه أم الفضل أن العباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه، شوفها النبي، فلما رأى عمه العباس قام إليه وقبل ما بين عينيه ثم أقعده عن يمينه ثم قال هذا عمي فمن شاء فليباهي بعمه. فقال العباس نعم القول يا رسول الله، نبي يقف ويستقبل عمه ويقبله ويجلسه عن يمينه ويقول هذا عمي فمن شاء فليباهي بعمه. وروى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استسقى عمر عام الرمادة أي عام القحط بالعباس فقال اللهم هذا عم نبيك نتوجه إليك به فاسقنا فما برحوا حتى سقوا. فخطب عمر فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده. بالمناسبة العم والد والخال والده، في اللي له خال أو له عم ينبغي أن يصلهما وأن يوقرهما وأن يبرهما كما لو كان هذا الإنسان أباه أو كما لو كانت هذه الخالة أمه هكذا. فيقول سيدنا عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده، يعظمه ويفخمه ويبر قسمه، فاقتدوا برسول الله في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. وبعض هذا الحديث في صحيح البخاري. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعظمون العباس ويكرمونه اتباعا للنبي. فقد روى الحافظ ابن عبد البر عن ابن شهاب أنه قال كان الصحابة يعرفون للعباس فضله فيقدمونه ويشاورونه ويأخذون برأيه. وروي أيضا عن أبي الزناد أنه قال دققوا لم يمر العباس بعمر وعثمان وهما راكبان إلا نزلا عن دابتهما. لم يمر العباس بعمر وعثمان رضي الله عنهما وهما راكبان إلا نزلا عن دابتهما حتى يجوز العباس إجلالا له ويقولان عم رسول الله. الدين كله أدب. قال من لطائف أدب العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي ما رواه ابن أبي عاصم عن أبي رزين والبغوي في معجمه عن ابن عمر أنه قيل للعباس أنت أكبر أو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. انظر الإصابة في هذه الرواية. وفي الإصابة أيضا نقلا عن الشعبي أنه قال ذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ليركب فأمسك ابن عباس رضي الله عنهما بالركاب فقال تنحى يا ابن عم رسول الله، قال لا هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. ذهب زيد بن ثابت ليركب فأمسك ابن عباس رضي الله عنهما بالركاب، ركاب الدابة يعني، فقال تنحى يا ابن عم رسول الله، قال لا هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. وروى أبو داود عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، لا في مغالاة ولا في مجافاة، الذي يحمل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. واحد هجر القرآن، هذا الجافي عنه، بالغ، تجاوز الحد المعقول في تفسيره، وأول تأويل ما أنزل الله به من سلطان، هذا مبتدع. أما إذا ما في غلو ولا في مجافاة، إكرام حامل القرآن من إكرام الله تعالى. يعني إذا الإنسان حافظ يجب أن تحترمه، وإذا عندك ابن حافظ القرآن الكريم إياك أن تضربه، وإذا عندك طالب يقرأ القرآن الكريم إياك أن تهينه. من إكرام الله تعالى أن تكرمه، من إكرام الله تعالى. أول واحد: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. يعني إذا كان في قائم مقام أخلاقه عالية وشريف ويده نظيفة احترمه، ما في مانع. يعني إذا كان إنسان ذو منصب مستقيم معروف بالعدل نظيف يخدم الناس، إكرامه من إجلال الله عز وجل. إكرام السلطان المقسط من إجلال الله عز وجل. ذو الشيبة المسلم، مو شيبة نشأت في المعصية. يعني أشوف دقيق الحديث: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. ما بتلاقي واحد بالسبعين ما بيصلي، بالسبعين مراهق، بالسبعين للساعة 2 بالطاولة، بالسبعين بيسافر سفر الله أعلم ماذا يقصد من هذا السفر. هذا ليس المقصود بهذا الحديث. أما إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وكان عليه الصلاة والسلام يحسن الأمر الحسن ويمدح على ذلك تكريما لمن أحسن فيه وتنشيطا لهمته، ويقبح الأمر القبيح ويرده. في أشخاص لهم طباع عجيبة، يعني من حولهم مهما تفوقوا مهما أبدعوا مهما تقربوا لا يحسن حسنهم ولا يثني على أفعالهم، هذا مما يسبب تسليط همتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن الحسنة. يعني في حولك إنسان قدم اقتراح بس ما كان خاطر ببالك، في شخص بيسمعه بس بيطبقه بيستفيد منه لكن لا يتكلم بكلمة، في إنسان آخر يقول الله يجزيك الخير، والله النقطة كانت غايبة عني، والله أكرمتني بهذا الاقتراح. شيء جميل، تشجيع. واحد قدم لك اقتراح، نصحك نصيحة، لفت نظرك لشيء، تفوق أمامك، خدمك. أيام بيكون موظف في محل تجاري قعد معك ساعتين بعد الدوام كأنه ما عمل شيء، لو أكون أخرناك كمان الله يجزيك الخير، خجلنا منك، صار في مودة. ففي إنسان مهما أبدع الناس الذين حوله في أعمالهم، مهما تفوقوا، مهما أتقنوا، مهما أخلصوا، مهما ضحوا، لا يتكلمون بكلمة في الثناء عليهم، هذا مما يثبتهم في أعمالهم. أخواننا الكرام، هذه نقطة مهمة جدا في تربية الأولاد. يعني ابنك أمين، اثني على أمانته. عندك موظف دوامه جيد، من حين لآخر أنا مسرور من دوامك، يشعر من معك أنه أنت بتقدر الجميل. فالنبي كان يحسن الحسنة ويمدح صاحبه. لا تظن بكلمة ثناء، لا تظن بكلمة مدح، لا تظن بكلمة تقدير لزوجتك، لأولادك، لموظف عندك بالمحل، صانع صغير بعثته لحاجة ما طول، ما شاء الله ما طولت، والله شيء جميل. كلمة بتلاقي انطلق ضعف جهوده. في شخص قد ما أحسن، قد ما تفوقت، قد ما بذلت، قد ما ضحيت، ولا كلمة ولا شكر ولا سناء، كأنك لم تفعل شيئا. واحد دخل

0: حبوبه أو من شمائل النبي اللهم صل عليه، كان يحسن الأمر الحسن ويمدح صاحبه تكريماً لمن أحسن. روى الإمام أحمد عن يحيى بن الجزار قال: دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها فقالوا: يا أم المؤمنين، حدثينا عن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان سره وعلانيته سواء. ثم ندمت وقالت: أفشيت سر رسول الله. قالت: فلما دخل رسول الله أخبرته، قال: أحسنت. روى ابن حبان في صحيحه عن طلق بن علي الحنفي قال: بنيت المسجد مع رسول الله فأخذت المسحات بمخلطة الطين، فكأنه أعجبه فقال: دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. واحد قدم لك حاجة هو سوا صنعه، الله يعطيك، شيء جميل والله، متقن، الله يعطيك العافية. القصد أنه أنت لما بتثني على المحسن وبتقدر المتقن وبتعرف حجم التضحية التي قدمت لك، هذا مما يشجع على فعل الخير. في قصة معروفة، رجل من لصوص الخيل في الصحراء، إنسان يركب فرسه فرأى شخص فقير ينتعل رمال الصحراء المحرقة، فرق له ودعاه لركوب الخيل. ما إن تمكن اللص من ركوب الخيل وراء صاحبها حتى دفعه للأرض وعدا بالفرس لا يلوي على شيء. قال له صاحب الفرس: يا هذا، لقد وهبت لك الفرس ولن أسأل عنها بعد اليوم، ولكن إياك أن يشيع هذا الخبر في الصحراء فتذهب منها المروءة، وبذهاب المروءة يذهب أجمل ما فيها. فإذا واحد خدم اثني عليه، تفوق كافئه، قدم لك خدمة اشكره، ابنك أحسن امدحه حتى نشجع العمل الطيب. هذا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. فكان عليه الصلاة والسلام يحسن الحسن ويصوبه ويمدح صاحبه تشجيعاً له، وكان يقبح القبيح ويوهنه. يعني إذا واحد عمل عمل سيء لا تقول له: عفري عليك، ما شاء الله شاطر، معناته أنت، هذا كلام خطير جداً. يجب أن تقبح القبيح وأن توهنه وأن تنصح صاحبه. والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

قتل الحسين عليه السلام أبدا، بل فصلوا ذلك الرأس المبارك عن جسده الشريف. أما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا، والريحانة تشم ولا تقطع، وتلمس ولا تقلع. وهكذا حق للعين أن تدمع وللقلب أن يحزن، لكن اللسان لا يقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على فراقك يا حسين.

طلعت شمس الحادي عشر من شهر محرم على أرض كربلاء، وهي حزينة كئيبة كيف لا، وهي تحتضن جسد حفيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسين بن علي عليهم السلام. جاء أعوان عبيد الله بن زياد ذلك المجرم وحملوا كرائم أهل البيت إلى الكوفة، فسار بهن الحادي على ساحة المعركة حيث الأبدان المقطعة والأشلاء المتناثرة والمشاهد المروعة، وألقى نساء أهل البيت ببصرهن وودعن الحسين تلك النظرة الوداعية الأخيرة بعيون عبرى وقلب كئيب.

وصل الوفد المكلوم من بقي من آل بيت رسول الله إلى الكوفة، والناس قد وقفوا ينظرون ويتفرجون. ينظرون إلى من؟ إلى زينب ابنة علي، أم إلى سكينة بنت الحسين، أم إلى فاطمة بنت الحسين، أم إلى الحسن ابن الحسن، أو إلى زين العابدين علي بن الحسين، أو إلى غيرهم. أناس قد أصيبوا وجرحوا في أعز من تربطهم بهم رابطة. قتل الحسين، وقتل أحبابهم، وقتل أصحابهم، وجاءوا مكلومين إلى الكوفة، وقد خرج أهل الكوفة ينظرون إليهم. فقامت فاطمة بنت الحسين تكلم أهل الكوفة، فقالت لهم: فاطمة بنت الحسين، يا أهل الكوفة، يا أهل المكر والغدر والخيلاء، فإن أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا، فجعل بلاءنا حسنا، ألا لعنة الله على الظالمين. ثم قالت: ويلكم، أتدرون أية يد طاعنتنا منكم، وأية نفس نزعت إلى قتالنا، أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا؟ والله قست قلوبكم، وطبع على أفئدتكم، وختم على سمعكم وبصركم. ثم قالت: وسول لكم الشيطان.